0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تغفر لنا ولوالدينا.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة يونس.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: شر.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: اذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: باب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، سورة الحاقة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الحاقة كاملة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المؤمنين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

FM حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 49 بعد 100. كتاب المغازي، باب غزوة العشيرة. الحديث 1612. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. قصة غزوة بدر، باب قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، إلى قوله: شديد العقاب. الحديث 1613. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا، لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم

0: 14 و300. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. باب قتل أبي جهل. الحديث 1615. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته، قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ الحديث 1616. عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. باب شهود الملائكة بدرا. الحديث 1617. عن رفاعة بن رافع الزرقي، وكان ممن شهد بدرا، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. الحديث 1618. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه، عليه أداة الحرب. الحديث 1619. عن الزبير رضي الله عنه قال: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص، وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبو ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها، فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياه، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي، فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. الحديث 1620. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. الحديث 1621. عن أبي طلحة رضي الله عنه، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
1: في هذا الحديث يظهر أن البيت المسلم عليه أن يكون مهيئا لاستقبال الرحمات والبركات. طيب، ماذا لو كانت هنالك كلاب تربى، ولو كانت هنالك صور تعلق،

0: فهذا يعني أن الملائكة حيث تتنزل الرحمات لن توجد، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو ولا صورة. فالمسلم حريص على رعاية بيته وحل البركات فيه، ألا فلنبتعد عن تربية الكلاب وعن تعليق الصور، والله تعالى أعلم.
1: الحديث 1622 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك؟ قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. الحديث 1623 عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. الحديث 1624 عن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة، وكان ممن شهد بدرا، قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. الحديث 1625 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له.
0: في هذا الحديث يبين وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن أسدى له معروفا، وهو المطعم بن عدي الذي دخل النبي عليه الصلاة في جواره يوم عاد من الطائف ويوم منعته قريش، فدخل في جواره وأكرمه المطعم بن عدي. ها هو النبي يقول في أسارى بدر الكافرين: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، أي الأشرار المشركين، لتركتهم له. وفي هذا جواز إطلاق الأسير بالمن عليه من غير فداء، وهذا من كرامة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تكريمه للرجال الصادقين، والله تعالى أعلم.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، انطلاقا من قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وانطلاقا من أن مشاريع التغيير التي تمت في 100 سنة الماضية لم تنطلق من النفس، بل انطلقت من خارج النفس. فلهذه الغفلة عن دقة هذه الآية لم تنجح تلك المشاريع. وانطلاقا أيضا من أن تلبيس إبليس يوهم المؤمنين أو يزهدهم بما هم قادرون عليه ويحفزهم لما ليسوا قادرين عليه. أيها الإخوة الكرام، من الطبيعي أن تتوافق بعض الأوامر وبعض النواهي بين الدين الحق وبين الأنظمة الموضوعة الوضعية، فالسرقة محرمة في الدين ومحرمة في أي نظام موضوعي، لكنه شاءت حكمة الله أن ينفرد الدين بنهي لا تحرمه جميع النظم الوضعية. من هذا الذي ينفرد به الدين موضوع غض البصر. أيها الإخوة الكرام، لقد وصلت فتنة الشهوات إلى ذروتها، حتى وصلت بالإنسان إلى القاع بشكل لم يسبق له مثيل. أصبحت صور النساء تشاهد في كل وقت من ليل أو نهار وفي كل مكان إلا من عصم الله عز وجل، وأصبح ذلك في متناول الجميع. فعظمت تلك الفتنة واتسع الخرق على الراقع، فكم أثنت هذه الفتنة من عزم، وكم أوهنت من همة، وكم ردت من ساع إلى طريق الحق، وكم تنكب بعض المؤمنين الصراط واستمرأوا الضلالة، وكم حبست هذه الفتنة الإنسان عن الترقي في درجات الفلاح. أيها الإخوة الأحباب، نظراً لعظم هذه الفتنة واستفحال أمرها، كان لزاماً على الدعاة والمصلحين أن يركزوا عليها. فقد أجمعت الأمة واتفق على تحريم النظر علماء السلف والخلف من الفقهاء والأئمة، اتفقوا على تحريم نظر الرجال والنساء بعضهم إلى بعض، والأصل في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: العين تزني وزناها النظر. وهذا الحديث أيها الإخوة يقسم الظهر والله. أيها الإخوة الكرام، الأمور التي ينبغي أن يغض المرء بصره عنها يمكن أن تحصر في أمور: أولها غض البصر عن عورات الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، رواه الإمام مسلم. فكل إنسان له عورة لا يجوز له كشفها، ولا يجوز النظر إلى من كشف عورته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أخرجه الترمذي وحسنه. البند الثاني أيها الإخوة، غض البصر عن بيوت الناس. ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل الاستئذان قبل دخول البيوت، وكما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من النظر، من أجل ألا تنظر إلى عورات البيوت. أنت مكلف أن تغض البصر عن عورات الأجسام، وأنت مكلف أن تغض النظر عن عورات البيوت، لذلك شرع الاستئذان. أيها الإخوة، عورات الطعام وعورات اللباس وعورات الأساس لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون تهيؤ أو تجمل أو إعداد، وهذه لها علاقة بعورات المشاعر والحالات النفسية التي يتمنى الإنسان ألا يراه الناس عليها، في ساعة انهيار، في ساعة ضعف، في حالة بكاء، في حالة قلق. فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر، من أجل ألا تفاجئ الناس في بيوتهم في حال لا يتمنون أن يطلع الناس عليها، إن في طعامهم أو في شرابهم أو في أساسهم أو في أحوالهم النفسية. أيها الإخوة، ومن شعب غض البصر غض البصر عما لدى الناس من الأموال والنساء والأولاد ونحوها، لقوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال أحد المفسرين: لا تمدن عينيك معجبا ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال أهل الدنيا والمتمتعين بها. وقد ورد في الأثر: أن إياكم وفضول النظر، فإن فضول النظر يبذر في النفس الهوى. يعنينا من هذه الشعب الثلاث شعبة واحدة، وهي النظر إلى النساء الأجنبيات. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء هناك استثناءات، منها أن تعقد عقدك على امرأة لتكون زوجة لك فلك أن تنظر إليها من دون قيد أو شرط. أيضاً من الأسباب المبيحة للنظر صغر سن الفتاة، فالأعراف الاجتماعية تقر أن الفتاة الصغيرة جداً ينظر إليها من دون حرج. ثم القواعد من النساء، ثم المشاكلة، فيباح للمرأة أن ترى من المرأة، ويباح للرجل أن يرى من الرجل ما سوى العورة، والعورة بين النساء والنساء وبين الرجال والرجال من السرة إلى تحت الركبة. هذا استثناء أيضا هو المشاكلة. ومن الأسباب المبيحة للنظر النساء المحارم اللواتي لا يجوز الزواج بهن، لورود آية في القرآن الكريم: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم إلى آخر الآية. ومن الأسباب المبيحة للنظر الضرورة والحاجة، يدخل تحتها حاجة خطبة الفتاة أو الشهادة عليها أو معالجتها أو نحو ذلك. وما سوى ذلك فالنظر زنا، كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، لعل من أسباب إعاقة سير العبد إلى الله عز وجل واشتغاله عما خلق له من عبادة إطلاق بصره في الحرام. أيها الإخوة الكرام، إن إطلاق البصر يعيق العبد عن السير في الطريق إلى الله عز وجل، وكأنه يعيق أداء مهمته التي خلق من أجلها في الدنيا. هذه واحدة. قال بعض العلماء: إن تأمل محاسن النساء تورد صاحبها الردى وتبعده عن الهدى. شيء آخر من أسباب إطلاق البصر أن العبد يعوقه إطلاق بصره في سيره إلى الله، ولو سلم له دينه فإنه يضعفه ويجعله في مؤخرة الركب، وهذا مخالفة لأمر الله عز وجل بالإسراع في الخيرات والمسابقة إليها. شيء ثالث أيها الإخوة، أن الله جل جلاله جعل ميل المرأة للرجل وجعل ميل الرجل للمرأة أمرا فطريا مركوزا في أعماق الطرفين. لذلك ضبط الإسلام هذا الميل ووجهه الوجهة الصحيحة، وفصل بين الرجال والنساء، وأمر النساء بالحجاب، لأن الفساد كل الفساد عند اختلاطهم ببعض، كما في الصحيحين: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا في صحيح البخاري: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أيها الإخوة الكرام، لقد فطن أعداؤنا لهذه القضية، واستخدموا المرأة كسلاح لتقويض كل القيم الأخلاقية في بلاد المسلمين، وكانت المرأة رأس الحربة في هذه الهجمة الإباحية الخبيثة. قال أحدهم: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة أكثر مما يفعله ألف مدفع. لذلك كانوا في الماضي يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن يجبروننا بالقوة الناعمة المرأة على أن نريد ما يريدون. شيء آخر أيها الإخوة: الدعوة إلى تحرير المرأة وإلى اختلاطها بالرجال وإلى خوضها العمل بين الرجال كتفا بكتف ووجها لوجه، هذه الدعوة تلقى ارتياحا من مرضى النفوس، لأنه يتاح لهم أن يستمتعوا طوال النهار بالمرأة بشكل أو بآخر. كما أن الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أن يكون المجتمع المسلم مجتمعا مختلطا فيه انحرافات وفيه تجاوزات وفيه معاص كثيرة، هؤلاء الذين يريدون أن يكون المجتمع الإسلامي كالمجتمع الغربي مجتمع إباحة وتفلت ومجتمع معصية وإباحية، قال الله عنهم متوعدا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة الكرام، من عجيب الأمر أن الله عز وجل ما نهى عن الزنا، ولكن نهى عن أن يقترب الإنسان من الزنا، نهى عن مقدماته، لأن الإنسان إذا اخترق مقدماته في الأعم الأغلب لا بد من أن يصل إلى نهاياته. فقال تعالى: لا تقربوا الزنا، وقال تعالى: وتلك حدود الله فلا تقربوها. لا بد من أن تدع هامش أمان بينك وبين هذه المعصية. ما هو هامش الأمان؟ من اختلط مع المرأة فقد خرق هامش الأمان، من خلا بها فقد اخترق هامش الأمان، من أطلق بصره في محاسنها فقد اخترق هامش الأمان، ومن اخترق هامش الأمان خرج عن مظلة الله عز وجل، وخرج عن حفظ الله، وخرج عن توفيقه. فلذلك أيها الإخوة، قال بعضهم: احفظ بصرك فإن الخطوة تقود إلى خطوات، وإن النظرة تقود إلى حسرات، وقد جاء في الآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أيها الإخوة، لو سألنا علماء النفس لقالوا إن إطلاق البصر يؤدي إلى تعدد الصور المخزونة في الذاكرة والمحفورة في الذهن، والإكثار من النظر إلى الصور الفاتنة سواء أكانت حية في عالم الواقع أو مطبوعة في مجلة أو متحركة في فيلم لامرأة، وتكرار النظر يؤدي إلى سهولة استدعائها، وسهولة استدعائها يؤدي إلى تخيلها بوضع معين تثور معه الشهوة ويصاب مريض القلب بالقلق الشديد. لو أن هؤلاء المؤمنين اقتصروا على ما أحل الله لهم، لأراحوا قلوبهم وأفكارهم من أمور طالما عذبت وأرهقت الكثير من أبناء الجيل، واكتوى بلظاها جمع غفير من الناس. أيها الإخوة الكرام، لكن هذا الأمر يحتاج إلى توحيد، أخذاً من قول الله عز وجل على لسان سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ينبغي أن تستعين بالله على طاعة الله، لأن الله عز وجل يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وفي آية أخرى يقول:
1: إن كيدكن عظيم.
0: أيها الإخوة الكرام، حقيقة خطيرة أسوقها لكم في هذا الموضوع: يسهل الاحتراز عن هذه المعصية في بدايات الأمور، إلا أن آخرها يفتقر إلى علاج شديد وقد لا ينجح. هذه حقيقة، الأمر في بداياته مقدور عليه، أما إذا استمرأ الإنسان هذه المعصية فربما وجد صعوبة بالغة في تركها. قال بعض العلماء: لو أوتيت مال قارون وجسد هرقل وواصلت عشرات الآلاف من أجمل النساء من كل لون وكل شكل وكل نوع، هل تظن أنك تكتفي؟ الجواب: لا. وقد قال بعض الشعراء المؤمنين: فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم. أيها الإخوة الكرام، من أسباب إطلاق البصر تكرار النظر واستدامته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وهذا من رحمة الله بالأمة، الأولى لك والثانية عليك. اصرف بصرك فجأة، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وقال بعض العقلاء: من سرح نظره أتعب خاطره، ومن كثرت لحظاته دامت حسراته، وضاعت عليه أوقاته وفاضت عليه عبراته. وقال بعضهم: من حفظ بصره فقد صد عن نفسه شراً كثيراً. السبب الأول تكرار النظر، والسبب الثاني استدامته، النظر المتصل المتكرر سبب والمستمر سبب. والسبب الثالث الفراغ، فالإنسان إن لم يملأ فراغه بهدف نبيل، بعمل جليل، فإن الفراغ يساعد على إطلاق البصر. هذا الفراغ الذي يساعد على إطلاق البصر إذا أضيف له فتن تموج كموج البحر، كان تأثيره أنكى وكانت عاقبته أشد وأبلى. والآباء الذين يحضرون لأبنائهم أسباب الفساد في البيوت إنما يسوقون أولادهم، شاءوا أم أبوا، إلى الفواحش، علموا أو لم يعلموا. بعض العلماء يقول: جنبوا مجالسنا الدنيا والنساء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي من فتنة أشد على الرجال من النساء. أحد أسباب إطلاق البصر حب الاستطلاع. حب الاستطلاع قد يكون النفس تحبه، ولكن إذا كان الردى به ينبغي أن تنصرف عنه، لأن القاعدة الفقهية: دع خيرا عليه الشر يربو. شيء يحقق للنفس متعتها لكنه يحجبها عن خالقها، ينبغي أن تدعه. ومن أسباب إطلاق البصر محادثة النساء الأجنبيات، فالحديث غير الضروري وغير الجاد، وإن لم يكن من وراء حجاب فالحديث إلى النساء الأجنبيات سبب في إطلاق البصر إلى محاسنهن. لكن هناك كما أقول دائما تلبيس لإبليس، هناك من المؤمنين من يستصعب محادثة امرأة أجنبية، لكنه يألف أن يحادث قريباته من غير محارمه، ويقول لا حرج في ذلك، زوجة أخي. النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري سئل عن الحمو فقال الموت، لأن المفسد به كبيرة جدا. أحد أسباب إطلاق البصر الإعلام الفاسد المقروء والمسموع والمرئي بكل مستوياته، هو يحمل عبء الأول والمسؤولية الكبرى في دفع الناس إلى إطلاق البصر. أحد أسباب إطلاق البصر التبرج والسفور، وقد أدى هذا التبرج والسفور إلى انتشار الفواحش وإطلاق الأبصار المسعورة في الصور المعروضة، وهو رأس دواعي الفتنة. وأحد أسباب إطلاق البصر المصافحة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وهذا الحديث صحيح. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء

0: يرحمنا. حيات اف ام.
1: آن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن السادة الصحابة البررة، واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون. نكمل إن شاء الله ما بقي من تفسير الآيات الكريمة. قال تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. إن هنا يا أخوة يقول علماء النحو مخففة من الثقيلة، أي من إن، يعني وإن أصحاب الأيكة لظالمون. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، أي وإن أصحاب الأيكة. فهذه اللام تسمى اللام الفارقة بين إن المخففة من إن الثقيلة وبين إن النافية، لأن إن قد تكون مخففة من إن الثقيلة التي هي للتأكيد، وقد تكون نافية، مثل إن الكافرون إلا في غرور، أي ما الكافرون إلا في غرور، فهذه نافية. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. أما أصحاب الأيكة فهم قوم أرسل لهم سيدنا شعيب، والأيكة هي الشجرة الملتفة بعضها على بعض يا أخوة، وهي مجموعة من الشجر. سيدنا شعيب أرسل إلى بلدين، إلى مدين بلده وإلى أهل الأيكة، ولذلك تجدون وإلى مدين أخاهم شعيبة، بينما حينما قال عن الأيكة قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ولم يقل أخاهم شعيب، لأن شعيبا كان من مدين، أرسل إلى مدين، والأيكة أهل الأيكة قريبون من مدين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وعذبوا معا فانتقمنا منهم. وإنهما هذه للتأنيث يا أخوة، لبإمام مبين. إمام مبين أي طريق واضح. بعض المفسرين يرى إنهما الحديث عن قوم لوط وعن أصحاب الأيكة، وبعضهم يرى الحديث عن أصحاب الأيكة وعن مدين، ولكن القول الأول هو الذي أرجحه لكم. وإنهما يعني قوم لوط وأصحاب الأيكة في طريقكم يا أهل مكة، وإنهما لبإمام مبين. ثم يقول الله: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وهم ثمود

الحق يا أخوان الذي أعطيها هؤلاء، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين في الصباح، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما أغنى عنهم شيء وذهبوا، قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. إي والله يا أخوة، هذه ذكرها القرآن الكريم كثيرا، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة. الله ما خلق ما خلق لا لعبث يا أخوة، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل أيها النبي وأيها المستمع، فسيجازى هؤلاء الكافرون بعملهم، فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. ولقد آتينا

0: على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قلت لكم من قبل يا أخوة حينما تسمعون ولقد اعلموا أن هناك قسمة، أي وعزتي أيها النبي لقد آتيناك سبعا من المثاني، فهذه اللام واقعة في جواب قسم وقد للتحقيق والتأكيد، ولقد آتيناك سبعا من المثاني. ولقد قيل في تفسير السبع المثاني أقوال، لكن أصحها وأشهرها أنها فاتحة الكتاب كما جاء في الأحاديث الصحيحة. ثم عطف عليها القرآن من عطف العام على الخاص، فالفاتحة داخلة في القرآن لكنها أفرزت لفضلها ولشرفها ولعظمتها كما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة. ثم يقول الله، وهو خطاب لكل مسلم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني إذا آتيناك القرآن وأكرمناك بهذا القرآن العظيم فإياك إياك أن تتوق نفسك إلى ما أعطيناه بعض الناس من أمور كثيرة. لا تمدن عينيك، وهي استعارة بديعة لطيفة، أي لا تنظر ولا تفكر بما أعطيناه بعض الناس من أصناف الحياة ومفاتنها. فالأزواج يا أخو هنا ليست هي النساء، وإنما هي الأنواع، فالزوج هو النوع هنا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي إلى ما

0: متعنا به أصنافا من أصناف الحياة الكثيرة، قد تشمل المرأة وقد تشمل المال وقد تشمل المنصب وقد تشمل أمورا كثيرة والجمال وغير ذلك. لا تمدن عينيك. لماذا؟ لأننا أعطيناك القرآن، ومن أعطاه الله القرآن يا أخوة فوجد أن غيره أعطي خيرا منه فقد استصغر ما عظم الله، فلا تستصغروا ما عظم ربكم أيها الناس. والله ليس هناك أعظم من هذا القرآن يا أخوة، هبة من رب العالمين وإكراما من رب العالمين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا، لكن عليك أن تخفض جناحك للمؤمنين وأن تلين لهم القول وفي صورة الشعراء، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، أرسلت من أجل أن أنذركم أيها الناس، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، قسموه فأخذوا منه شيئا وتركوا منه أشياء، أخذوا منه ما يتفق مع رغباتهم وشهواتهم وفسروه كما يريدون. وبعضهم يرى أن المقتسمين هم جماعة من أهل الكتاب، وآخرون يرون أنهم من العرب الجاهليين من أهل مكة، ويمكن أن نجمع بين هذه الأقوال كلها. فالمقتسمون هم الذين فرقوا القرآن وأخذوا منه ما يتفق مع رغباتهم، وهذا يشمل العرب وأهل الكتاب ويشمل الناس اليوم كذلك الذين جعلوا القرآن عضين. عضين جمع عضة يا أخوة، أي فرقوه وقسموه أقساما، أخذوا منه ما يشاءون وتركوا منه ما يريدون. يقول الله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وفي بعض الروايات في الأحاديث نسألهم عن التوحيد وعن كلمة التوحيد، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر. الصدع يا إخواننا هو الشق في الأشياء الصلبة، يعني أنت حينما تشق شيئا طريا لا تجد صعوبة، لكن حينما تريد أن تشق شيئا صعبا مثل الإسمنت وغيره ستجد مشقة. ومن هنا اصدع بمعنى بلغ، وهذه إشارة إلى أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام والدعاة كذلك سيجدون مشقة وهم يبلغون دعوتهم، سيحاربهم كثير من الناس. وإذا قال الله هنا اصدع ولم يقل بلغ كما جاء في آية أخرى، لأن السورة مكية، وقد لاقى النبي عليه وآله الصلاة والسلام كثيرا من العنة والمشقة وهو يبلغ هؤلاء. فاصدع بما تؤمر، أي بلغ وإن كنت ستجد صعوبة في تبليغك، وأعرض عن المشركين. نعم أعرض عنهم، لا تستمع إليهم. ثم يقول الله إنا كفيناك المستهزئين، كفيناك هؤلاء المستهزئين وكفيناك شرهم وسوءهم الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. سوف يعلمون ماذا؟ ما يحل بهم من عذاب في الدنيا والآخرة. ثم يقول ربنا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. قلت لكم ولقد فيها قسم وفيها تأكيد، يقول الله لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام نحن نعلم أيها النبي ماذا يكون موقفك من أولئك، نحن نعلم أنه يضيق صدرك، لكن لا تسأل، لا تكن ضيق الصدر، كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وهم يصفونك بما لا ينبغي ويصفون دينك بالأوصاف الكاذبة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فلا تلتفت إلى ما يقولون وسبح بحمد ربك، دم على ذكر ربك وتنزيهه وتسبيحه والدعوة إليه، وكن من الساجدين. والسجود يا أخوة هو من أفضل أعمال الصلاة، ولذلك يقول الله واسجد واقترب، وفي الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الأجل الذي بينه الله لك والذي حدده الله لك أيها النبي. هاتلكم هي سورة الحجر يا أخوة، رأيتم ما فيها، تحدثت عن الإنسان وكيف خلقه الله من صلصال، من حمأ مسنون، من صلصال طين ناشف جامد لم يشوى في النار، جففته الشمس، ومن هنا هو سرعان ما يتهاوى لولا الروح يا أخوة. والحمأ كما عرفتم هو الأسود الذي خالطه الماء، والمسنون هو الذي خبثت رائحته. فالإنسان في بروحه أكثر من أن يكون بجسمه، وإذاك الجسم يبلى يا أخوة ويصير ترابا ويكون ما يكون له حتى يبعثه الله تبارك وتعالى. لكن الروح، الإنسان من عنصرين، عنصر أرضي وهو هذا الجسم التراب، وعنصر علوي وهو هذه الروح التي كرم من أجلها الإنسان وأمر الله الملائكة أن يسجدوا له. أمرهم أن يسجدوا له لا من أجل جسمه وإنما من أجل روحه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نعم، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إي والله يا أخوة، ما أجدرنا أن نحافظ على ما أكرمنا الله تبارك وتعالى به وأن نحافظ على ذلكم العنصر الذي ميزنا الله به يا أخوة. أود هنا أن أبين لكم شيئا أرجو أن تنتبهوا إليه. هذه الروح خاصة بالإنسان، يعني البقر والحمير والحشرات هذه ليست لها روح، هذه فيها حياة، سر الحياة. الروح خاصة بالإنسان، لكن باقي الحيوانات وغيرها فيها سر الحياة، حياتها هذه هكذا. لكن الروح أكرم الله بها هذا الإنسان وحده يا أخوة. ومن هنا إن الله تبارك وتعالى ماز هذا الإنسان وميزه بالروح، بالروح يا أخوة، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. نعم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فصورة الحجر إذن تحدثت عن هذا الإنسان، ثم تحدثت عن إغواء إبليس له، وتحدثت عن أقسام الناس، ثم تحدثت عن بعض قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكن بإيجاز، وماذا حل بأقوامهم، ثم تحدثت عما أكرم الله به نبيه عليه وآله الصلاة والسلام وأكرم به المسلمين. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وأمرتهم أن لا يمدوا أعينهم إلى شهوات الدنيا التي أعطيها بعض الناس، وصدق الله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إن كان هناك تفضيل، مع أن التفضيل إنما يكون بالخير لا بشهوات الدنيا يا أخوة. إيه والله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تحدثت هذه الصورة الكريمة عن ما أكرم الله به هذا الإنسان من هذا الكتاب الكريم، سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ثم نهت المسلمين أن يمدوا أعينهم إلى ما متع به غيرهم. وليس معنى هذا يا أخوة أنها حجرت على المسلمين ومنعتهم من شهوات الدنيا، لا والله أبدا. ما أجمل الدنيا لمن أرادها مزرعة للآخرة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ما أجمل كلمة حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس، كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، صرف ومخيلة. صرف يعني لا تسرف، ومخيلة لا تتكبر. كل ما تشاء نصحته نصيحة قالت بها الأكياس، كل ما تشاء والبسا ما تشتهيه الناس. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. وإلى سورة أخرى إن شاء الله، هي سورة النحل. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدي وسيدكم محمد وآله، وجزى الله أصحابه عن دينه وعباده خير الجزاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرام عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلاً من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولاً إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولاً للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذنا الشكاء، وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر، وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس مدارس الوطن العربي.

0: حياة FM للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بتحميك أنت وشركتك من أكبر النزاعات. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تخسر حقوقك وسمعتك. لا تباشر أي عمل مع أي جهة أو شخص بدون وجود اتفاقية مكتوبة بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. تخيل هذا المشهد، حماس ببداية تعاون جديد، كلام حلو، وعود شفهية، احنا متفاهمين ولا يهمك، بنرتبها بعدين، وبتبدأ الشغل على نية طيبة. بعد فترة تختلفوا على القيمة أو على نطاق العمل أو على موعد التسليم، وكل طرف بتذكر الاتفاق بطريقة مختلفة. وين الفصل؟ ما في، لأنه أصلاً ما كان في اتفاقية. بحلقة سابقة حكينا اللي مش مكتوب مش موجود، واليوم بنطبقها على أخطر نقطة بداية أي علاقة عمل. الموظف العادي بيتحمس، بيبدأ الشغل على وعد شفهي، وبيأجل الاتفاقية لما نفضى، وبيكتشف الشروط لما تصير المشكلة. الموظف المثالي ما بيباشر ولا خطوة قبل ما تكون العلاقة مضبوطة بوثيقة واضحة.

0: مهما كان الحماس أو الاستعجال أو الثقة بالطرف الثاني، الفرق الأول بيبدأ بنية طيبة وبينتهي بنزاع، والثاني بيبدأ بوضوح وبيشتغل مرتاح. والاتفاقية مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي حماية للطرفين، بتحدد مين بيعمل شو مقابل كم بأي وقت وشو بيصير لو اختلفنا. هاي مش تعقيد، هاي وضوح بيحفظ العلاقة نفسها. كيف تطبق القاعدة؟ أول إشي اعتبر الاتفاقية شرط للبدء مش خطوة تالية، ما في شغل قبلها، وثبت فيها الأساسيات: نطاق العمل، الالتزامات، القيمة والمواعيد، آلية حل الخلاف. ولو الطرف الثاني استعجلك احكي بكل ثقة: أكيد رح نبدأ بس بعد ما نضبط العلاقة بوثيقة بتحمينا كلياتنا. وارجع لقاعدة القراءة قبل التوقيع، اقرأها كاملة وافهمها قبل ما توقع. ونقطة مهمة، حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات، الاتفاقية المكتوبة بتحفظ المودة لأنها بتمنع سوء الفهم قبل ما يصير. الخلاصة، أي عمل مع أي جهة مع أي شخص ما بيبدأ إلا باتفاقية بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والاتفاقية قبل أي تعاون هي الأساس اللي بيحمي شركتك لما تختلف النوايا وتغيب الذاكرة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك.

0: تبجكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31، تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع القرآن العظيم نمضي بحول الله بإذن الله. زادنا الله فقها في هذا الكتاب وفهما في آياته يا رب العالمين. وقفنا عند الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن أي الخيمة الضخمة في القرآن العظيم. تبتدئ الآية الكريمة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. إخواننا، حيثما وجدت هذا النداء أعطي قلبك وسمعك وأذنك ومشاعرك، فثم أمر إلهي عظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا. ما المطلوب؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أولا أريد أقف عند صيغة كتب. كتب عليكم الصيام، بعدها ثلاث أربع آيات: كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لكن اسمع: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن حيث الشدة يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، وهكذا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أظهر الفاعل، وهناك بنى الفعل للمجهول. هو معلوم طبعا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إخواني، كانت الجاهلية العربية يقولون: القتيل منا بعشرة من خصومنا، وإذا كان القاتل امرأة لا نقبل أن نقتل امرأة مقابل رجل، بل نقتل خيرة رجاله. يعني هذا الكلام لا عقل ولا دين ولا اجتماع، خرب ديار. جاءت الآية الكريمة بلسم: جريمة القتل شئنا أم أبينا موجودة، فلا بد من أحكام تلجم هذه الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. معنى القصاص كلمة المقص مثلا، أنه لما تقص بتلاقي الأمور متطابقة، فالقصاص معناها المساواة، يعني واحد بواحد. وفصل القرآن: الحر بالحر، العبد من عندنا بحر منهم، إذا قتلوا عبدا نقتل حرا. لك لا يا أخي، الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وهكذا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني صارت صلحة بينهم، إذن أتبع هذا بالمعروف، مو تعمل الصلحة ثم تنقض وتقتل وتصر الدماء سيلا سائلا، أي لا. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلت يا أخوانا، جريمة قتل حصلت، الدية افرضوا علينا ما فرض الشرع وسنزيد حتى تطيب الخواطر وتهدأ الثوائر والمجتمع يعود إلى علاقاته الوشيجة والوثيقة والقوية. إخوانا، المجتمع قد يصاب بالتفكك نتيجة مثل هذه الأمور، ولذلك الشرع حسم هذه المسائل. فاتباع بالمعروف، مدام صار في عفو وصلح، وأداء إليه بإحسان، يعني أصحاب القتيل، أهل القتيل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. كان ممكن أن يتوعد بعذاب مقيم أليم إلى آخره، لكن في قتل خطأ مثلا مثل حادث السيارة ولا غيره، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يعني هذا القانون الإلهي، هذا التشريع الإلهي، تخفيف من ربكم ورحمة. كانت الجاهلية غضب لا حد له وانتقام لا نهاية له، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني بعد تتخطى شرع الله، انت تحديت القانون الإلهي، إذن ينتظرك البعيد عذاب أليم. مع الآية 179 نتوقف على أن نبدأ بها في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

اسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 البلقاء، وصلت 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا المستمعين الكرام يسعد صباحكم بكل خير. قبل أيام حذرت إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام المواطنين من أساليب الاحتيال النفسي وادعاء القدرات الخارقة لبعض الأشخاص من يدعون فك السحر وعلم الغيب والدجل وكثير من الأمور. أقرأ لكم البيان: لا تدع الخوف أو القلق يوقعانك ضحية لأساليب الدجل والشعوذة واستغلال المعتقدات الشخصية تحت مزاعم علاج السحر. وقد يلجأ المحتال إلى بناء علاقات طويلة الأمد وكسب الثقة لابتزاز الضحايا ماليا عبر تحويلات وحوالات متكررة بمبالغ مالية طائلة. وأهابت إدارة البحث الجنائي بالمواطنين عدم التردد في الإبلاغ عن أي أشخاص يدعون أنهم يمتلكون قدرات خارقة وقادرين على علاج المشاكل وفك السحر. خلينا أقول لكم يا أخوان أنه يعني بالرغم من تطور الحياة وانتشار الوعي إلا أن هناك أشخاص لليوم قادرين أنهم يقدموا حالهم على أساس أنه هو المعالج الروحاني، على أساس أنه هو قادر على علاج مشاكلك، سواء مشاكلك داخل الأسرة أو مشاكلك في عملك أو أي مشاكل موجودة عندك في الحياة، قادر يعالجك من العين والحسد وفلان منفوس وفلان عنده خلافات عائلية، قادر يقول لك أنا برجع الزوج لزوجته أو العكس، أحل أنا اللي أحل مشكلة تأخر الإنجاب، أنا اللي اليوم عندي الحل في موضوع أنك تلاقي شغل إذا عندك مشاكل في موضوع البطالة وقلة الرزق. فيقول لك أنا عندي يعني الأمور مقسمة، عندي مثلا رقية للي بدها تجيب أولاد، عندي رقية للي بدها تجيب بنات، عندي رقية للي لسه مش متجوزة، عندي رقية للي يعني اليوم يبحث عن عمل مش قادر يلاقي شغل، فعنده رقية ما شاء الله بكل مناحي الحياة. فإحنا مرات بنفتح على وسائل التواصل الاجتماعي بيطلع لك إعلانات وصفحات على الفيسبوك وغيره بيقول لك المعالج الروحاني أبو فلان الفلاني، ولا الشيخ الفلاني، ولا أم فلان لجلب الحبيب، وهذا الكلام الفاضي. وأحيانا يعني مجرد ما أنت شفت الصفحة يدخل ويبعثوا لك بعض الرسائل، وطبعا هم يكونوا أحيانا مجمعين بعض المعلومات من خلال بعض الحالات الاجتماعية الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيصير يفوت معك من باب أنه يقول لك أنا عارف شو مشاكلك، أنا عارف شو احتياجاتك وشو اللي أنت اليوم تبحث عنه. وأحيانا يستجر البعض، يمكن البعض أحيانا من باب الفضول، يمكن البعض يقول لك أنا ما عندي خيار، يعني حاولت بكل الطرق مش لاقي حل مشكلتي، خليني أطرق هالباب بلكي هالشيخ طلع ثقة وحلل المشكلة. وغالبا الشخص اللي يطرق هذا الباب ويروح عند من يدعي أنه معالج أو شخص اليوم يستطيع اليوم أن يحل مشاكلك يقول لك أنا علاج روحاني، صراحة صعب يطلع منه صدقوني. وهناك قصص مع الأسف مؤلمة وكثيرة تتحدث عن أشخاص دخلوا هذا المجال على أساس يروح هو مبسوط، على أساس يروح هو مشاكله محلولة، على أساس أنه يروح وخلص هو بأفضل حالاته النفسية، لكن مع الأسف دخل الباب وما قدر يطلع منه. بيقول لك أنا والله عندي مشاكل، عندي خلافات عائلية، عندي مرض مثلا، عندي حدا من أبنائي تعبان، عندي ضائقة مالية، عندي حالة قلق أو خوف، فقاعد أدور على حدا يطمني أو على جواب يريحني. وخلينا أكد لكم أنه معظم الأشخاص الذين يعني مع الأسف ينجروا وراء هؤلاء الدجالين معظمه لا يذهب وهو بأفضل حالاته النفسية، على العكس تماما. وهي نقطة كثير مهمة، الحالة النفسية، لأنه معظم كل اللي قاعد يصير هو موضوع كله تخيلات وتوهمات وحالة نفسية. لذلك اليوم هو لا يذهب بأفضل حالته نفسية، بل يذهب وهو وصل إلى مرحلة نفسية لا يستطيع أن يحل مشكلته، فيبحث عن سبب خارجي حتى يريح حاله من جوا أنه مش هو المشكلة فيه أو السبب في علاج المشكلة مش عنده، لازم تكون السبب من الخارج. فأول ما يشوفك ما يسمى بالشيخ، يعني إذا صح تسميته كذلك، أول ما يشوفك هذا الشخص اللي يقول لك أنا اللي أعالجك يقول لك كيف ساكت حالك، أنت فيك سحر ولا فيك عين ولا محسود حسد قوي؟ طيب من مين يا شيخ؟ يعني بيقول لك واحد من قرايبك ما بتمنى لك الخير. يا سلام،
كيف قدرت تعرف؟ ولا تيجي عليه سيدة، ومع الأسف اسمحوا لي أقول هذا الكلام وهذا الواقع والله، أن معظم، مش عارف إذا ممكن أسميهم زباين، بس معظم زباين هذول الجماعة معظمهم سيدات بصراحة، وهذا الواقع. زي مرة لما طلعت معي إحدى القضايا على موضوع تفسير الأحلام وما تفسير الأحلام، كلهم سيدات، وأيضا هذا الموضوع في المعظم وفي الغالب صراحة سيدات. فأول ما يشوفها يقولها أنت ترى كان جايك عريس، بس لأنك منفوسة ومعمول لك سحر ولا عين يعني تعطل الزواج. فحدا كان في حدا كان بده إياكي بس ما صار نصيب، مش لا إشي، بس لأنك أنت معمول لك عمل فلان، والله أنت اللي معمول لك إشي قديم كثير، فالموضوع ما بزبط بجلسة واحدة، بدك جلستين وثلاث، بده شغل الموضوع عشان نفك العمل ولا نفك السحر. بدي أسألكم سؤال يا أخوان، مين فينا ما مر بفترة تعطل عن العمل مثلا؟ صح؟ مين فينا ما مر بفترة مشاكل أو خلافات عائلية؟ مين ما تمشكل مع مرته أو الزوجة تمشكلت مع زوجها؟ مين ما اختلف بالعائلة وصار فيه خلافات عائلية؟ مين فينا ما مرض هو أو حدا من أهله أو أو أو مر بضيق أو حالة نفسية شوي صعبة؟ مين فينا كان يعني يدور على شيء حتى يحصل هذا الشيء، وحاول مرة ومرتين وثلاث وما قدر يحصله، بغض النظر شو هو هذا الشيء ما صبت معه؟ فهل يعني ذلك أنه مسحور؟ هل يعني ذلك أنه يعني لازم يروح على حدا يقرأ عليه؟ قديش فينا واحد يعني حاول يدور مثلا على بيت وما زبطت معه، يحاول مثلا يشتري سيارة وما زبطت السيارة معه، حاول يدور على شغل معين، حاول يتزوج، مرة مرتين وثلاث وما مشت الأمور. عادي يا أخوان، يعني كثير من الأمور في الحياة مرات ما بتزبط، يعني وتجري الرياح بما لا تشتهي السفن، يعني مش شرط ان احنا اليوم كل شيء نريده في هذه الدنيا انه يكون موجود. فمش انا لما اكون احاول وما تزبط معي معناها انا بقول خلاص انا العاد مش زابطة معي، انا مضغوط، انا متوتر، لازم افسر الموضوع له علاقة بالامور لها علاقة بالسحر وبالعين وبالحسد وهذا الكلام، فيدخل من هذا المدخل. وإذا الفلان يعني كاتبين له الناس تعليقات بيقول لك تفضل، والله ثقة تقييمه 5/5، ثقة كبيرة، يعني عنده أسلوب الإقناع ما شاء الله. فمرات مثل ما قلت يا أخوان، مرات بعض الناس بيقول لك أنا بدي أسمع اللي يريحني، بغض النظر صدق كذب، أنا بدي أسمع اللي يريحني، حتى لو كان يريحني يقول لي مشكلتك أنت مش السبب فيها، وقد يكون هو السبب، لا مشكلتك سببها خارجي وهو طبعا سبب غير حقيقي، بس عشان الشخص هذا يتهرب من, من, من حقيقة مشكلته. فأنا اليوم لما أحكي بهذا الموضوع، مع الأسف هناك قصص كثيرة، وتذكرون السيدة مع الأسف التي توفت في عام 2015 لأنها راحت على شخص قالها أنا بطلع الجن وأخرج الجن وهذا الكلام والحكي اللي بنسمعه هون وهون على وسائل التواصل الاجتماعي، لف منديل على رقبتها، شد عليها، انخنقت، نقلوها للمستشفى، توفيت، وتمت يعني إحالته إلى القضاء بتهمة القتل العمد. فأرجع للدجالين، أول زيارة بيقول لك هاي زيارة هيك يعني بس كشفية نتعرف على بعض، بعدين منبلش المسلسل، مسلسل العلاج. فتفضل هاي كيس أعشاب، هذا كيس أعشاب ما بتلاقيه عند العطارين، هذا بس عند الشيخ. تفضل هاي كيس أعشاب، أنا ما راح أخذ منك حق الجلسة، بس أعطيني حقك يعني كيس الأعشاب بس. قديش يا شيخ؟ والله 50 دينار بس، أو 100 دينار أحيانا حسب المنطقة طبعا، وحسب الزبون اللي داخل عند الشيخ. جلسات الشيخ إذا الشيخ الله فاتح عليه وعنده كثير زباين يعني ممكن يصح لك جلسة بالأسبوع أو جلستين حسب، وهات 20 وهات 50، بتفوت عليه بيقول لك أنا أول شيء بدي أشوف كيف يتعامل مع الناس اللي عنده، بس يطلع من عنده شو الوضع؟ بيقول لك ما شاء الله والله الشيخ بيقرأ قرآن عشان الناس تقتنع أنه مش دجال. فتسأله طيب ليش ما تقرأ قرآن حالك، يعني ليش تروح عنده وهو قاعد بيقرأ قرآن؟ أي حد يقدر يقرأ قرآن. بيقول لك لا الزلمة وشكله دغري، يعني إحنا عنا مرات مش كثير ملتزمين منقطع بالصلاة، فهو لا ما شاء الله مبين عليه دغري. أنس يقول لي شكله شارك بعد الغزوات. لا هو دغري يعني، فبيقول لك حتى ما سبحان الله لما يقرأ قرآن بتحس بطمأنينة. يعني يا أخوان كلام ربنا، أكيد أي حدا فينا يسمع قرآن، افتح الراديو على أي إذاعة فيها قرآن، افتح تليفونك على القرآن، أكيد راح تسمع قرآن تحس بالطمأنينة وترتاح، مش لأنه الشيخ مريح
يعني لأن القرآن هو نفسه كلام الله مريح، فليش ما تقرأ أنت بنية التيسير؟ ليش ما تقرأ أنت بنية بغض النظر بس يعني أنا اليوم ليش أبحث عن أشخاص يحط إيده على أي مكان بجسمي، سامحوني، خاصة إذا كانت سيدة، ويدعي إنه أنا بدي يعني بس أعالج هذا الشخص أو هذه السيدة من اللي هو موجود فيه، أو بيقول لك هذا الشيخ والله حرام ما بأخذ فلوس من الناس، يعني كله لوجه الله، بس إحنا بنكرمه بس تخلص الجلسة، ويعني ماشي الأمور تحت بند الإكرامية، كل شخص يجي يقول لك إحنا بنكرمه، هو ما بأخذ منك بس هو يبيعك ورق سدر أو حبة البركة يعني. طب ما هي موجودة عند العطار، بيقول لك لا هاي ورق السدر اللي عندي هاي من نفس المدينة اللي انعمل فيها السحر اللي صايبك، ولا من نفس المدينة اللي معمول لك فيها عمل. طب حبة البركة موجودة يا شيخ، باش قدر اشتريها من برا؟ لا، بيقول لك هاي من نفس النبتة اللي أكل منها الرسول، أو التمر هذا يعني مروا من جنبه الصحابة. فالحكي الفاضي. فأنا أذكر مرة من المرات، كثير من القصص طبعا، لأحد الإخوان يعني سيدة ذكرت قصة على وسائل التواصل الاجتماعي لوالدتها كانت تعاني من السرطان، الله يرحمها، توفت، وذكرت قصة تفاصيل كثيرة. في البداية ما توقعوا أن يكون الموضوع له علاقة بمرض، وعندما انتشر المرض في جسدها، في جسد الأم المتوفية، وهي القصة قبل سنوات يعني وصار في أعراض معينة، والموضوع صار فيه له علاقة بالأمور النفسية تحديدا، فأخذوها عند من يدعي أنه أنا ممكن عندي الحل ومن هذا الكلام، وبالآخر تبين أن موضوعها مش شيخ ولا علاج روحاني وهذا الحكي الفاضي ولا هذا الدجل الذي يستغل حاجة الناس، بل هو علاج عن طبيب، تروح تتعالج من المرض اللي يعني تعاني منه. وفي كثير من القصص بيقول لك والله فلانة دلت صاحبيتها عند شيخ عنده حل لمشكلة تأخر الإنجاب مثلا، فبيقول لك دفعت اللي فوقها واللي تحتها وباعت الذهبات عشان تقدر تستكمل العلاج، ويوم الرقية بزيت زيتون، ويوم الرقية بعشبة أبصر شو، يوم فمية زمزم، وكل جلسة كل جلسة لها سعر. فبعتقد اليوم إحنا قديش مهم يا إخوان إنه إحنا اليوم نكون حريصين بأنه نحط في بالنا إنه معظم القصص اللي بنسمعها والفيديوهات التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو على اليوتيوب وغيرها، للأكشن اللي بصير وأضربه وطلعه من اليمين ومن الشمال وأخرج عدو الله ومن هذا الكلام، يا إخوان يعني أنا يعني بدي أقول لكم إنه إحنا هل معقول اليوم أن تصل الأمراض النفسية عند البعض أو بعض الحالات النفسية المستعصية عند البعض بأنه يعتقد هذا الاعتقاد؟ الجواب نعم، قد يعتقد أنه يعني بفكر أنه في جن ولا في سحر ولا في عين ولا في حسد، وبيبلشوا الأهل يقول لك إحنا كيف بدنا نلاقي حل، العلاج ما اكتمل، بقول لك انتكست حالته، عمل له عمل مرة ثانية، جددوا له السحر، فمثل ما قلت لكم إذا دق الباب خلاص يعني صراحة طلع منه كثير صعبة، بقول لك والله حالته قوية، بده مش عارف قديش جلسة، بده شغل كثير عشان فك، وتصير القصة مثل الحفرة، كل ما دفعت، كل ما غرقت، كل ما فتت بهذا الطابق أكثر، واعرف أنه أنت يعني مع الأسف مجرد ما دخلت بهذا الموضوع أنت أصبحت عبارة عن يعني انضحك عليك، أقل كلمة ممكن الواحد يحكيها. والأخطر من المصاري، الموضوع مش بس أنك تدفع مصاري، الأخطر من المصاري هاي الممارسات اللي تمارس على حالتك النفسية لدرجة أنه ممكن تخرب حياتك كلها، يعني أنت رايح تحل مشكلة ممكن تخرب كل حياتك النفسية ويصير عندك بعض التخيلات والأوهام والأمراض. لما واحد يقول لسيدة يقولها والله زوجك هو اللي سبب المشاكل، ولا قرايبك، ولا قرايب زوجها، ولا قرايب زوجك عاملين سحر إلكم، ولا ويحاول يدخل الشك بين الأخوة والقرايب والجيران، طيب يعني ممكن مشكلة تنحل بحوار أو تنحل باستشارة أو تنحل بحدا يعني خلينا نقول عنده يعني حكم عنده هيك خبرة وحكمة في الحياة، لا ممكن تكون الموضوع خصومات وقطيعة واتهامات وشك بين الناس. فبعتقد اليوم إحنا لما نحكي بهذا الموضوع يا إخوان صدقوني معظم الحالات هي حالات نفسية، بل مش معظم بل هي كلها حالات نفسية وتحتاج أحيانا إلى تدخل وعلاج طبي. فهو بدل ما يراجع الدكتور أو الطبيب أو المستشفى يقول لك خلينا نجرب العلاج الروحاني، والله الشيخ ما شاء الله بتقرأ التعليقات عنه جماعة العلاج الروحاني، طبعا معظم مش معظمهم جزء كلهم ما بيفكوا الخط. فأنا بدي أحكي معكم هذا الموضوع اليوم،
الحديث عن الدجال وخاصة مثل ما بديت حديثي بعد تحذير مديرية الأمن العام المواطنين بأنه يا أخوان إذا في ناس يدعي ذلك بلغوا عنهم، لا تسكتوا، لأنه هذول الأشخاص يستغلوا حاجة الناس. طبعا إضافة لاستغلال المصاري هناك استغلال أحيانا للسيدات في في في في في أمور جنسية أخرى مع الأسف، وتحت بند العلاج. وصدقوني في قصص مؤلمة في في مديرية في إدارة حماية الأسرة تتحدث بهذه التفاصيل. يا أخوان أنا اللي بقول لكم إياه، هذا الدجل وهذا الاستغلال إذا أنت تنكره لا يعني ذلك أن تنكر المعتقدات الدينية المتعلقة بالعين أو بالحسد، لكن في فرق كبير بين الرقية الشرعية وتقرأ قرآن على حالك وبين واحد يحاول يحول هذا الخوف اللي موجود عندك لمصدر كسب بالنسبة له. أنت بالعكس مش يعني أنت يجب أن تلجأ للدعاء وللقرآن لما يدخل الموضوع بتفاصيل معينة، بس لما يدخل الموضوع بيقول لك أنا بدعي معرفة الغيب ويقول لك شو اسم أمك وهات لك صورة شخصية وهات أغراض خاصة والحكي الفاضي وأنا برجع لك الشخص اللي أنت متمشكل معه وبغير لك حياتك خلال أيام، هذا بعتقد المفروض أنه أكبر دليل عن أن هذا الشخص دجال. ودجال طبعا أكبر من كذابة، يعني واصل لمرحلة من محاولة الإقناع للناس، فهو يحاول يلعب على هذا الوتر، وتر الخوف والتوتر الموجود عندك. ومثل ما قلت السوشيال ميديا زادت المشكلة أكثر. اليوم تفتح على الفيسبوك ولا على الانستغرام ولا على التيك توك بيقول لك المعالج الروحاني هذا مضمون، فك السحر ب 24 ساعة، فتح الصندوق وأم فلان وأرقام دولية وتعليقات، واللي كاتب والله جربته وتغيرت كل حياتي. يعني يا أخوان هل هذه التعليقات حقيقية؟ وكثير ناس مع الأسف يعني بيقول لك أنا خلص يعني بدي أجرب، الموضوع مش استغلال، بلكي الأمور زبطت معي. فبعدين مثل ما قلت إذا دخل هذا الباب فمع الأسف يعني بتكون في مشاكل. فأي شخص بعتقد اليوم لما يحكي بهذا الموضوع يمكن البعض يقول لي يعني احنا يعني هل ننكر قراءة القرآن وهل ننكر، انا مثل ما قلت قبل شوي اذا مشكلتك صحية نفسية راجع دكتور. واذا ما تيسرت امور معك في الدنيا بغض النظر شو هذا الموضوع، مش معناها معمول لك عمل ولا عندك سحر ولا عند اذا مشكلتك اسرية وخلافات عائلية روح على استشارات، روح على مختصين، شوف الناس الحكماء عندك في العائلة وحلوا لك المشكلة. إذا أنت فعليا حاس حالك محتاج رقية أرقي نفسك يا أخي، والله ديننا سهل وديننا يسر ومش محتاج تدور على فلان وعلان وتعطيه مصاري، مش محتاج كل هاي التعقيدات. يعني رب العالمين قريب ومجيب الدعاء وما في داعي يكون في واسطة بينك وبين ربنا، يعني تغري مباشرة. يعني فيش داعي تروح عند الشيخ الفلاني ولا ولي يقول لك أنا عندي الموضوع. أنا بدي أسألكم بخصوص الرقابة الحالية، هل فعلياً الرقابة الحالية على من يحاولون أن يستغلون حاجة الناس ويدعون هذا الدجل والخرافات، هل الرقابة الحالية عليهم فعالة وكافية؟ إيش الإجراءات المفروض على مثل هذه الفئة؟ وإحنا شو دورنا؟ إحنا اليوم كمواطنين شو دورنا؟ نصدق؟ نكون عندنا وعي أكثر؟ نوعي اللي حوالينا أنه يا عمي هذا كله حكي فاضي؟ هل سبق لكم أو لأحد من معارفكم جرب أنه راح على مثل هذول الأشخاص من يدعي فك السحر وعلاج العين والحسد والقصص الفاضية اللي كنت أحكيها قبل شوي؟ هل كان في تجارب لديكم؟ وهذه التجربة هل تحولت فعلا مثل ما قلت إلى, إلى, إلى, إلى دفع أموال وطلبات متكررة وبالآخر ما في شيء اسمه حل مشكلة؟ هل برأيكم الناس اليوم بحاجة إلى توعية بهذا الملف؟ هل يعني مشكلتنا بالدرجة الأولى مشكلة توعية؟ شو رأيكم يا أخوان؟ طبعا مشكور زميلنا الدكتور إبراهيم الجرمي أرسل لي كتاب عن أونلاين وأعطاني هيك ملخص هذا الكتاب عن رؤية الإسلام للسحر، بدي أقرأ لكم إياها، هي فقرة واحدة بس عشان بس تعرفوا قديش الموضوع له علاقة بالحالة النفسية. طبعا لا يوجد شيء اسمه قدرة خارقة، ما حدا عنده قدرة خارقة يا أخوان، وما في إشي اسمه يعلم الغيب، ما في حدا يعلم الغيب إلا رب العالمين. فإنه فلان عنده قدرة خارقة هذا مستقل بذاته هذا كذب، ما في إشي اسمه بالدين قدرة خارقة، انه اول ما يشوفك يعرف يقول لك شو مشكلتك ولا مين العامل لك ولا ما. فالقرآن الكريم عرض السحر باعتباره عمل مكتسب، ركزوا بالكلام لانه كثير مهم صراحة،
ويعني بعتقد مهم أنه أي حدا فينا يقرأ جزء من هذا الكتاب. القرآن الكريم عرض السحر باعتباره عمل مكتسب وصناعة، هذه الصناعة قائمة على الكيد والتخيل، ويؤكد أن الساحر لا يفلح وأن هذا العمل باطل وفاسد، إنما صنعوا من صناعة، صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويستدل النص بقصة سحرة فرعون، إذ لم تتحول الحبال والعصي إلى أفاعي حقيقية، وإنما يقول رب العالمين في القرآن وإنما، أو يقول يخيل إليه أو إليهم من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فهي لم تتحول حقيقة إلى أفاعي، بما يشير إلى أن تأثير السحر مرتبط مثل ما قلت بالتخيل، مرتبط بالإيهام، مرتبط كيف أقدر أأثر على فلان نفسيا وخليه يوقف إدراك وبس يفكر بالكلام اللي أنا أحكي، وليس مرتبط، وهي نقطة مهمة، وليس مرتبط بتغيير حقيقة الأشياء، لا يستطيع أي أحد أن يغير حقيقة الأشياء. زي لما نقول اليوم زي لما يقول لك والله طالعين وين، والله طالعين على ماجيك شو، شو الماجيك شو؟ يقول لك خداع بصري، صح؟ بيعملوا حركات معينة بيخليك تركز بنقطة معينة، بتنسى التركيز بنقاط ثانية، بيقول لك والله طلع من القلم وردة، طلع من الكيس حمامة، الصندوق كان مليان هسه فاضي. هذا هو الخداع البصري، فهو عبارة عن، هو أكيد هو ليس تغيير حقيقة الأشياء، بل هو إيهام وتخيل، ومرتبط بتأثير هذا الشخص عليك نفسيا. طبعا أنت لما تكون قدام شخص يقدم عرض، غير لما يكون في شخص مقابل إليك قاعد يحكي معك بمشكلتك أو بموضوعك، ويستطيع أن يقنعك بالحالة النفسية اللي هو يحكيها. فالإسلام يرفض العرافة وما يرتبط بمدعاء معرفة الغيب، هذا أنا أقرأ من الكتاب، ويخلص إلى أن السحر لا ينبغي أن ينظر إليه كقوة مطلقة، بل ظاهرة يمكن فهمها من جانب نفسي واجتماعي بس. هذا خلاص الموضوع يا إخوان، هي ظاهرة، يعني يمكن بعض يقول يعني أنت ما تؤمن بالسحر، طب السحر موجود بالقرآن، وهذا الكلام أكيد يمكن نسمعه اليوم. هذا الموضوع يا إخوان، السحر هو ظاهرة وصناعة لها علاقة بالحالة النفسية والاجتماعية والتخيل والإيهام والتأثير فقط، وليس تغيير حقيقة الأشياء، ما في حد يقدر يغير حقيقة الأشياء. والخوف والتصديق والإيحاء، هذول الثلاث نقاط مهمات يا إخوان. الخوف، أنت لأنك رايح وأنت خايف، مثل ما قلت أنت ما بتروح بأفضل حالاتك النفسية، أنت بتروح وعندك توتر. الخوف والتصديق، تصديق هذا الشخص وكلامه، والإيحاءات وبعض الحركات وبعض الكلام وبعضها، قد تمنح هذا الدجال أو الساحر قوة أكبر في نظر هذا الشخص اللي ممكن أسميه ضحية لهذا الساحر، فهو يصير يتخذ هذا الكلام. وليس أكيد غريبا على كلكم، وجميعا نعرف الحديث المشهور عن الرسول الكريم الذي قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، وهنا التصديق ترى إلى علاقة بالحالة النفسية أخوان، لذلك الرسول ربط ذلك بالتصديق، لأن التصديق هو باب الدخول لهذا الشخص، مجرد ما صدقته كل اللي يحكيه الآن أصبح ثقة بالنسبة لك. لذلك الرسول قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول أو بما قال، صدقه، مدام صدقه مثل ما قلت الآن في الكتاب تبدأ الإيحاءات وتبدأ الكلام اللي يخص مشكلتك أو يخص موضوعك، فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا أعتقد يعني حديث كلنا بنعرفه، هو حديث صحيح. فبدي أسمع منكم اليوم يا أخوان، هذول جماعة السوشيال ميديا اللي عاملين صفحات يقول لك تعال بدها أولاد خليها تمر علي، اللي بدها بنات واللي فك الحبيب وجلب الحبيب وعلاج الروحاني ومشكلتك والرزق والبطالة وسوق العمل وتشتري لك بيت وتشتري لك سيارة جديدة وخلافات عائلية ومن هذا الكلام، بدي أسمع منكم. الموضوع مع الأسف منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وإذا أنت اليوم عندك مشاكل مع أمك وأبوك وكيف بدك تحل المشكلة، في عقوق وما في عقوق، تعال نعالجك، تعال نعمل لك، هو عطر بس بترشه على حالك كل الناس تصير تحبك، يعني بتشتري لك هالخلطة من عندي بتكون أمورك ممتازة. يعني قديش يا شيخ مدة فعاليتها؟ سنة كاملة.
بعد سنة بترجع بتجدد من عندنا على من يدعون القدرة على فك السحر وعلاج العين والحسد. هل باعتقادكم هناك رقابة كافية لحماية الناس من استغلالهم؟ وأنتم هل لديكم تجارب؟ وهل سبق أن كان لكم تجارب مع مثل هؤلاء واكتشفتم لاحقا ودفعتم أموال واكتشفتم لاحقا أنهم استغلوا حاجتكم أو استغلوا حاجة لليوم، يعني خلينا أقول الشخص اللي أنتم تعرفوه، وادعوا علاج السحر أو العين والحسد وفعلا اليوم يعني تبين أنهم دجالين وغير صادقين وهي عبارة عن محاولة للكسب المادي لا أكثر؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح أستمر معكم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية إيمان الصفدي يبحث مع نظيره التركي هاكان فيدان التطورات في المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 مشيدا بالدور الإنساني والطبي الذي تؤديه القوات المسلحة الأردنية من خلال المستشفيات الميدانية العاملة في فلسطين. الاتحاد الأردني لشركات التأمين يؤكد متابعة حقوق الأردنيين في حادث الحافلة المصرية والعمل على تسريع إجراءات التعويضة المستحقة. الغذاء والدواء تحذر من الترويج أو الاستخدام لمواد بيبتيدية مختلفة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي أو داخل بعض مراكز اللياقة البدنية بشكل مخالف. استشهاد شاب وطفل برصاص قوات الاحتلال ومستعمريه خلال اقتحام قرية المغير شمال رام الله. إسرائيل تفتتح مستوطنة جديدة باسم معالية عجروت جنوب الضفة الغربية المحتلة. الجيش الكويتي يعلن أنه يتصدى لهجوم إيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة. وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس يتوعد إيران بأن إسرائيل مستعدة للرد بقوة كبيرة على أي هجوم تشنه عليها.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية، متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: مفاجأة أجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
4: تطبيق أشيائي

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سؤالي لكم مرة أخرى: في ظل انتشار من يدعون فك السحر وعلاج العين والحسد والدجل، ومع الأسف طبعا تصديق كثير من الناس لهذا الكلام، سؤالي لكم يا أخوان، يعني موضوع الرقابة طبعا مهم أكيد رح نحكي فيه من جانب آخر، لكن سؤالي لكم: كيف يمكن حماية الناس من استغلالهم؟ كيف يمكن حماية الناس؟ كيف يمكن التوعية أنه إحنا اليوم نعرف أنه مثل هؤلاء الهدف فقط هو الكسب المادي، فقط استغلال حاجة الناس؟ وهل سبق أن كانت لكم تجارب بحهم؟ شاركونا وخلينا هيك، يعني طبعا الهدف من المشاركة هو التوعية، ونتحدث من باب التوعية حتى يكون علينا إحنا دور كبير أنه فعليا نفهم أنه لازم ما نصدق اللي ينحكى ونوعي الناس اللي حوالينا. على أرقامنا شاركونا أراكم 06-516-40-20 عبر الواتساب، يمكنكم المشاركة على 0-787-93-22-93.

0: خليني ابدا مع ام احمد. يا هلا ام احمد، ابدا معك ستي. ام احمد تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: هلا ام احمد. عليكم السلام.
1: نهاركم سعيد ان شاء الله.
0: هلا هلا، صباح الخير. هلا ام احمد.
1: سيدنا محمد صباح الورد. يعني من تجربة انا عشتها، سمعني اخوي ابو زيد.
0: أست. نعم تفضلي ام احمد.
1: يوم عملت عملية افتاق وتعبت وكان خطأ طبي. قعدت سنتين ونص وأنا مع الأموات، مع أنه في مستشفى مشهور وطبيب.
0: نعم.
1: عقد حاله.
0: أيوة.
1: وأنا كنت تعبانة ورحت على صاحبي اللي في الغورة الله يوجه لها بالخير، قالت لي ما إلك إلا فلان تروح هذه في العقبة. الطيبة دغري وأسحب حالي وأروح على العقبة.
0: طلعتي من عمان على العقبة؟
1: على العقبة زي الطير.
0: أيوة.
1: غرقانة اللي بتعلق في قشة.
0: نعم.
1: الله ينعم عليك. وإيش يكون والناس صفين عليه دوار دوار
0: عالدور الناس.
1: عالدور.
0: أيوة.
1: إيش اللي هو بعطيني. شفت الصرو هذا اللي عليه الحب؟
0: إيش هو؟ عفو السرو. السرو معروف.
1: الصرو بأخذ منه هذول الحبات النشفات وبغليهن. وبحطهن وبأخذ ميتهن وبعبي في قناني. وقناني عينك ما تشوف إلا النور في الفريزر، ولا شبدي في القنيات، بعدين فهد بعدين فهد وتقطع عيش. وهذا
0: كويس ما صار فيك إشي من وراء السروة.
1: والحمد لله. روحت وحياة الله. ولا استفدت لا من صرو ولا من ميت. هو مات الله يرحمه، إني سمحت دنيا وآخرة. وبعدين
0: يعني هو أول ما شافك يا أم أحمد قال لك خلاص موضوعك
1: بقنيتين
0: سرو ولا إيش؟
1: واصلة وانت حطيبة ولا حاجة.
0: ومن
1: هالكلام.
0: طيب وقديش بالله قديش كان يبيع الجنينة؟
1: أخذ منا مبلغ يعني يومها طاب أبو أحمد وسحبنا حالنا وروحنا ونأخذ منها الجنية رقم واحد ورقم اثنين وثلاثة وعلى الفاضي. وبعدين كبيتن أيامها بقت الطريق فاتحة على غزة، بدي أنزل على غزة اللي هي بتقول لي أمي الثانية الله يوجه لها بالخير، أنت يما مروحة على غزة مري فلان. قلت يما هو واحد بترك رب فلان وبروح لفلان، والله يما لا رايح ولا جاي. وبعدين الله يسر لي طبيب شاب نشمي يطول عمره.
0: يعني كان علاجك عند دكتور طبيب
1: آخر مرحلة
0: بعد ما بديتي في البداية بعلاج روحاني؟
1: نعم. بعد ما بديت في العلاج الروحاني.
0: طيب يا أم أحمد سريعا يعني أو الحمد لله على السلامة والشيء. أنا سؤالي من زاوية ثانية وغير غير عن قصتك، لماذا باعتقادك يعني بدي أسألك السؤال لأنك سيدة، معظم زباين هذول الجماعة الدجالين والعرافين والكذابين معظمهم سيدات، شو السبب؟
1: يعني قليلات عقل ودين النسوان. وحياة الله يا دكتور.
0: لا فعليا هل باعتقادك يستغلوا حاجة المرأة يعني؟
1: بعيني أقسم بالله والله بروح.
0: إيش اللي يصير؟
1: وظليت ضغط على أبو أحمد وبدي أروح وهذا، مع أنه ما بأمن في كل هالشغلات. ويعني زلم عقد حاله.
0: نعم.
1: والله يا دكتور نصيحة إلي وإلك ولكل امرأة وكل رجل، سيبوكم من الكذابين النصابين، هذول تجارة.
0: تجارة.
1: هذول بتاجروا في
0: كلها تجارة.
1: كله كذب ونصب. وإلجأوا لربنا وللطب اللي الله علمه للإنسان. الحمد لله والله أشفاني عياد ربنا ثم طبيب.
0: ونعم بالله. تسلم.
1: وطبت وصير زي الحصان والحمد لله ربنا.
0: أشكرك. هلا محمد والله يعطيك الصحة والعافية. أبو بكر حياك الله. هلا أبو بكر.
2: رجلنا صباح الخير.
0: هلا سيدي صباح الخير.
2: كيف حالك؟
0: هلا أبو بكر. أبو بكر غير مكانك، الصوت مش واضح. خلنا نرجع له. أبو عبد الله. هلا أبو عبد الله.
3: أعطيك العافية صباح الخير.
0: صباح الخير. هلا أخوي أبو عبد الله.
3: الله يكرمك. الله يسعدك.
0: طبعا أنا اسمح لي أبو عبد الله بحاول إني يعني أذكر الإخوان ما سبب إنه فتحنا هذا الموضوع. حذرت إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام قبل أيام المواطنين من عدم يعني الذهاب إلى مثل هؤلاء الذين يحاولون ادعاء فك السحر وقوة خارقة وجلب الحبيب والعين والحسد وهذا الكلام الفاضي، وقالت بأنه اللي بيعرف ناس بروح عليهم يبلغ الأمن العام. تفضل أخوي أبو عبد الله.
3: هلا والله أنا بحس إنه بصراحة بكون هذا جهل عند الناس. يعني أنا بعرف بالمنطقة اللي ساكن فيها يعني في ست كبيرة بتشتغل هذا الشغل، فبطلع يعني تأخذ نشبة أكون أنا مارن عند هذا البيت اللي بدخل عليها ناس يعني يعني ناس مش عاديين، يعني خلينا نحكي ناس متعلمة. نعم. وأنا آسف مش يعني صح. يعني بداموا في خلينا نحكي برتب عالي وكذا وأقسم بالله أنا شفت في نظر عيني إنه القلمة يعني في مرة واحدة ست دخلت يعني على الأمانة بديش أبالغ ماسكة خمسينات بتعيد قبل ما تدخل
0: خمسينات
3: إيش بحكي شو هالجهل هذا قبل ما تدخل عليها. فبصراحة إحنا علينا
0: يعني يعني أبو عبد الله يعني أنت ساكن بمكان فيه قريب شخص مثل هيك يدعي ذلك؟
3: والله
0: أيوة طبعا أعطينا بالله مشاهداتك شو مشاهداتك؟
3: والله انه إيه على الامانه اكثر الناس اللي بيجوا يعني انا اكثر شيء بشوف ستات بيدخلوا هذا البيت
0: ستات.
3: على الامانه يعني
0: صح صح صح وهذا واقع احنا بنشوفه والله
3: وهاي الست اللي بحكي لك عنها على الامانه صدقا انا يعني سبحان الله دائما بالصدفه بشوف سيارتها صرت اعرف سيارتها يعني تاخذني كل ما تدخل عندها دائما تكون ماسكه مصاري تعد المصاري برا بعدين تدخل
0: يعني ابو عبد الله اليوم هذا عباره عن يعني خلينا نقول عن حفره اذا دخلت فيها بتغرق اكثر
3: ايوه
0: ما بتطلع
3: في استغلال وجهل وفي جهل يعني والبعد عن الدين هذا بيؤدي هذا السبب كمان تاخذنيش
0: نعم يعني. طيب ابو محمد الحيت بيقول المشكله الاكبر انه احيانا يكون في استغلال ليس مادي ايضا جنسي وسمعنا قصص كثيره وخاصه ببلاد برا وتعال اعمل خلطه سحر وجيب لك ذيل سحليه عمية وسن ضفدع وشعره من راس اصلع
3: ودمعت يعني حتى
0: من وين الشعر من راس اصلع
3: يعني قبل فتره احنا حكته الست قبل انه بيعبوا قناني مي مزبوط كان في ناس يجوا مثلا يجيبوا يشتروا مي الصحه ويحكي لك المي مقروء عليها ويبيعوا كميات.
0: طيب احنا اليوم يعني الدور باعتقادك علينا احنا ما نصدق ويكون في وعي اكثر
3: مزبوط اكيد احنا علينا حق مزبوط تحكي شكرا لك
0: ابو عبد الله. سؤالي الاخير كونه قريبه منك وانت ما عمرك فكرت تروح
3: الحمد لله
0: ولا حدا من العائله في وعي
3: بالعكس لا الحمد لله احنا بالعكس متاذين منها يعني مش مبسوطين بوجودها بصراحه على اماني صدقا يعني يعني ان وجودها في
0: هي ماذا تدعي يعني ماذا ايش اللي عاده تقول للناس انها تسوي
3: هلا هي انه يعني هي ما يعني خلينا نحكي بيجوا لها ناس مخصوص
0: انه ايش يعني شو علاجها يعني مثلا
3: هلا احنا ما بنعرف انه هي زي يعني تاخذنيش زي فتاحه بتعمل حجب ايش زي هيك اللي احنا يعني انا وصلت ما عندي معلومات كافيه بس اللي يعني الوضع مش طبيعي يعني بصراحه واحنا صدقا اللي حوالينا يعني متأذين هذا الشيء يعني
0: حتى طب والله خذ التفاصيل من ابو عبد الله تفاصيل المكان يا اخوان تحت الهواء ماشي ابو عبد الله مشكور يا صديقي بارك الله فيك ويسعد صباحك. محمد حمدان هلا اخوي محمد.
4: السلام عليكم.
0: هلا اخوي محمد عليكم السلام
4: كيف حالك ابو زيد؟
0: يا هلا والله
4: ابو زيد. احنا شبرية التكاسة احنا بنشوف شغلات ما حدا بيشوفها.
0: قول تفضل.
4: انا كان في جاري الله يرحمه مات كان بيعالج هالشغلات هاي من السعودية بيجوا يا زلمة ومن الامارات ومن الكويت.
0: نعم.
4: هذا الله سبحانه وتعالى أخذ أمانته بطلنا نشوف ولا سيارة لكن أنا طلع معاي واحد من العرافين هذول اللي بيقولوا الكف.
0: أيوة.
4: قلت له أنا لأني لاحظته عند مستشفى الأردن أكثر إشي فطلع معاي بقول لي وديني على القويس. المهم بقول له بالله يقرأ لي كفي بس لا تقول لي وحدا عامل لك عمل ولا تقول لي في صاحبك قاعد بحفر لك ولا تقول لي قل لي شيء جديد. قال لي لا قال لي ما في كله هذا الفيلم لازم احضرك اياه كله بعدين بقول له طب كيف تلفت انتباههم انت. قال انا بقعد احكي وبطلع في عينيه اذا حكيت كلمه وانتبه هيك يعني انه شيء شده ببني عليها 750 الف كذبه
0: 100%
4: الكلمة هاي
0: 100%
4: بعدين أبو زيد هاي قنية المي المقرح عليها بعشر دنانير وصلت أنا شفت واحد يجرى بعشرة
0: أغلب المي زمزم ها
4: أغلب والله بثلاث لارات حقها 35 قرش بعشر لارات وفي واحد بس قهرني وضايقت عليه.
0: أيوة محمد
4: جاي من المدينة المنورة.
0: نعم.
4: جاي لي على واحد كذاب بقول والله نصاب انا حلفت له يمين قلت له والله انه نصاب.
0: نعم.
4: قال لي لا وصفوا لنا اياه في السعوديه وهذا بعدين انمسك ابو زيد ابشرك انه انمسك وهو مسجون.
0: يدعي العرافه وفك السحر والدجل هذا
4: مشهور كان في بيرين يا سيدي.
0: طيب
4: هذا
0: محمد
4: معروف
0: محمد.
4: نعم.
0: يعني
4: نعم.
0: يعني احنا كونهم منتشرين هذا دليل على انه في زباين وفي ناس تروح
4: اليوم.
0: كيف بدنا نوعي الناس ونحميهم من استغلال هذول باعتقادك؟
4: ابو زيد انت قلتها من اولها. كتاب الله كتاب الله.
0: لا يعني انا اللي اقصده انا مثلا يعني ما زبط معي شيء معين او مرضت او مريت بضيق او توتر او يعني متعطل من شغلي او مختلف مع زوجتي او الزوجه مختلفه معناها لازم يكون في عندي مشكله عمل وسحر وعين وحسد؟
4: هذا هيك بدعوا
0: ولا احنا كلنا بنمر بهاي يعني هاي هيك الحياه هيك الحياه الطبيعيه
4: حياه طبيعي. هسه عمره ما صار بينك وبين مزيد مثلا
0: هذا اللي اقوله يعني انا اللي اقوله هل في حدا مثلا حاول يشتري إشي مثلا وما قدر يشتري بده بيت بده سياره راح على دوام او شغل وما زبط معه حاول يروح على مؤسسه معينه او شركه فلانيه قدم مره ومرتين وثلاث وما اشتغل هل معناها معمول له عمل؟
4: لا
0: ولا مسحور ولا ولا
4: على ما أذن.
0: ولا مثلا واحدة من البنات تأخرت حتى تجوزت أو اثنين متجوزين وما عندهم أولاد تأخر الإنجاب هل لازم يكون في قرايب حاطين لهم سحر؟
4: لا والله يا أبو زيد هذا بأمر الله ونجعل من يشاء عقيمة
0: صح. فبعتقد اليوم يعني هيك الحياة يعني عادة الحياة مش كل شيء أنا زي ما بدي بيصير ومش أنا كل شيء أشتهي بهذه الحياة أقدر أحصله يعني.
4: والله مزبوط يا سيدي والله مزبوط.
0: تسلم سيدي
4: حبيبي.
0: شكرا ابو حمدان. اخوي لوباني تفضل.
5: صباح الخير دكتور. كيف
0: لوباني ولا نوباني؟
5: لوباني.
0: حياك هلا اخوي محمد.
5: صباح الخير دكتور.
0: يسعد صباحك. هلا سيدي.
5: الله يسعدك دكتور. هاي الظاهره موجوده من زمان عندنا
0: طبعا. صح.
5: وعلشان تكون بصوره هاي فيها اعتقاد كامل عند الناس هاي لاسباب الجهل طبعا الرقاة والدجالين والسحرة والآية. هاي الناس لما تتقطع فيهم الأسباب بروحوا عليها مع أنه أفضل رقى للإنسان أنه الإنسان يرقي نفسه. صح. هاي أهم توعي. صح. أهم توعي. صح. للإنسان أنه يتوعاها. والأهم من هيك اليقين بالله أنه الله هو الشافي. حتى الراقي الشرعي لما يقول لك أنا برقيك بيقول لك أنا بدي أتوكل على الله إذا كان صادق هذا. وأنت توكل على الله بعدين الإنسان القرآن موجود إلى
0: ليش أروح على شخص يقرأ علي يا سيدي؟ ليش أنا أمي مش عارف أمسك القرآن وأقرأ
5: بالضبط؟ بعدين أنت عندك ثلاث آيات لما الرسول صلى الله عليه وسلم انسحر لما انسحر لبيب بن الأعصم بالقرآن بالقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الناس قل أعوذ رب الفلق هاي آيات السحر. بس إحنا الاعتقاد اللي عندنا اللي صار بالسحر وانه الناس صارت كلها تدب كل شيء على السحر وهي شماعه الاغلاط تبعت الناس.
0: صح. هو بده يبحث عن سبب خارجي لمشكلته.
5: بالضبط. ويحط اي شماعه
0: يقول لك انا مش سبب المشكله اني انا مسحور ولا انا معيون ولا انا منفوس ولا انا محسود ولا الكلام هذا.
5: مع انه صدقني حط ايدك على كتفك واقرا الفاتحه وانت قاعد تقرا القران قل هو الله احد هي راحت العين.
0: نعم. طيب تسلم لوباني.
5: كيف توصل الناس هاي الرقية؟
0: 100% بارك الله فيك. الله يسلمك.
5: الله يصلحنا ويصلح حال الناس
0: يا رب. تسلم يا صديقي. يا أخوان أنا بدي أذكركم باللي قرأت لكم إياه من الكتاب. يا أخوان كلنا نعرف قصة فرعون وسيدنا موسى عليه السلام أو سيدنا موسى وفرعون ونعرف قصة السحرة وموضوع التحدي اللي صار بموضوع الحبال والعصي. تذكركم بالآية بحسب الكتاب يعني وأنا ذكرت لكم خلاصة منه حتى نأكد لكم أنه حتى تأثير السحر لا علاقة له بتغيير حقيقة الأشياء. يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. ماذا يعني يخيل إليهم من سحرهم؟ يعني أن تأثير السحر وهو صناعة وكيد زي ما نقول خفة يد. زي ما نقول اليوم إن لما يكون في عرض لشخص بيقول لك هذا ساحر هي خفة يد. وخداع بصري. فتأثير السحر هو تخيل وإيهام وتأثير نفسي ولا وإله علاقة طبعا لما يكون نفسي بصير بالإدراك ولا علاقة له بتغيير حقيقة الأشياء. أنا أذكر إحدى المرات قبل يمكن 3 سنين أو 4 سنين إجتني قضية على البرنامج وفيديو لشخص الشيخ راكب على صدره. سامحوني يعني هذا اللي صار راكب على صدره وبضغط على صدره صار يطلع أصوات لأنه صار بطل قادر يتنفس وصار عنده يعني بعض الكسور في القفص الصدري. وماسكوا من الشريانين اللي موجودين في منطقة الرقبة بمقدمة الرقبة وضغط عليهم وصار مش قادر يتنفس واخرج عدو الله وهذا الكلام الفاضي وكله من عشان 20 دينار كله عشان 20 دينار. فأنا اللي أقوله يا أخواني يعني قديش مهم أن نكون أكثر وعيا وأن نعرف أنه هذه كلها إلها علاقة بالحالات النفسية. ترى الإنسان يوصل لمرحلة لم يكون واصل لمرحلة شوي تعبان نفسيا في الموضوع ويقعد ويحاول أن يسمع من الشخص ويكون الشخص المقابل عنده خبرة في كيف يستدرج الناس، ترى ممكن يوصل لمرحلة يعني بعد الضغط والشد والحبل والمنديل اللي يلف على رقبتك ويركب على صدرك ويشد عليك وعصاي ويضربك فيها على جوانبك، ممكن حتى صوتك يتغير. فالبعض بيقول لك والله فلان صوته تغير، صار يحكي بصوت سيدة ولا صار يحكي بصوت حيوان ولا. فطبعا يا اخوان احنا قديش بنشوف ناس عندهم قدرات عجيبة بموضوع تقليد الأصوات، قديش بنشوف ناس. لذلك يقولون، أنا كنت أقرأ امبارح أن الحبال الصوتية الموجودة في الإنسان فيها 300,000 نغمة صوتية. لذلك تجد ناس برمضان إذا تذكرون بتلاقي فلان بقرأ وبيقلد 7 قراء مثلا، بيقلد الشريم وسديس ومارمع عقلي، بتلاقي شخص بيقلد أصوات حيوانات، بتلاقي شخص بيقلد يعني أصوات مثلا أشخاص معروفين مثلا رؤساء دول أو حكام عسكريين كبار أو قادة. فاليوم هو لما يوصل لمرحلة يضغط عليك على الشرايين اللي في الرقبة أو يلف عليك منديل أو يضربك بالعصا ويركب على صدرك ويضغط عليك بجري العفو، بتوصل لمرحلة ممكن أنت تصير تطلع أصوات غريبة، يقول لك هذا الصوت مش صوته، هذا الجن اللي لابسه ولا اللي راكبه ولا اللي حكي الفاضي اللي بيضحكوا على الناس فيه. فأنا اللي أحاول أوصلكم يا إخوان قديش مهم أن يكون لدينا وعي حتى نحمي أنفسنا من استغلال هؤلاء، لأنه ما في حد فينا لا يمر بضائقة نفسية أو بأحد المشاكل اللي ممكن يعني تمر عليه في الحياة. أخوي راتب تفضل. معي راتب.
6: صباح الخير.
0: هلا سيدي صباح الخير.
6: الله يعطيك ألف عافية.
0: هلا حياك
6: يا أخوي. تكون أنت مسحور قد ما الناس بتحبك أخي ليش
0: يا سيدي.
6: أنت وعداي وذاك حياة وكل فقرات حياتي.
0: يعني يقولون إن من البيان لسحرة، فأحيانا يعني إن شاء الله يكون الواحد قادر على إقناع الناس، وطبعا إن شاء الله بالحق. تفضل
6: أخي ليث. يعني إحنا ما بنقرأ كتاب الله عز وجل، يعني عندنا جهل حقيقي. يعني الله جل يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالإنسان لو ثقة بالله عز وجل ويقين بالله أن الضار والنافع هو الله عز وجل وأن المعطي وغير المعطي هو الله عز وجل، فكل شيء حياتنا كلها معلقة بالله، أعمارنا بالله، أرزاقنا بالله، فرحنا حزننا بالله عز وجل، أتوقع أنه بتقل القضايا. لأنه هي الضعف الإيماني بخلي الإنسان يلجأ على هاي الأمور. والله يا أخي ليث
0: نعم. أنا أشكرك خيراتي. تسلم سيدي.
6: الله يبارك.
0: هذا مهم اللي تفضلت فيه. أم أنس تفضلي.
7: السلام عليكم.
0: هلا أم أنس. عليكم السلام.
7: يعطيك العافية.
0: هلا يا هلا ورس.
7: بتسأل حضرتك ليش الناس بتلجأ لهاي الأمور اللي هي عرافين ومشعوذين؟ كله طبعا يعود للجهل.
0: هو ما بيقول عن حاله عراف ولا مشعوذ يا أم أنس، هو يقول عن حاله شيخ.
7: تمام، يحكي إيش ما يحكي، إن شاء الله يسمى حاله ملك من الملائكة. إحنا طبعا، لأنه إحنا يعني أصلا أستاذ ليث يعني للأسف يعني إحنا في يعني مجالنا دعوي وتعليم تلاوة تمام.
0: أم أنس عندك
7: إنه من الأخوات من عندها هذا الإشي. عندها هذا الإشي. السبب ليش أستاذ الكريم والمستمعين لما عنده هاي الرقيات الطويلة والشو اسمه يعني اللي لا يستطيع أحد إنه يقوم فيها باستمرار، استصعب الناس هذا الأمر. وما قرأوا في سيرة الصحابة إنه أحد الصحابة لما لدغ بعقرب بسورة الفاتحة، عفوا زعيم القبيلة لما لدغ بعقرب شفي بإذن الله بقراءة أحد الصحابة رضوان الله عليهم بقراءة سورة الفاتحة. تمام، بقراءة سورة الفاتحة شفي ذلك الإنسان. الآن لما تشكي لهم يا جماعة ما تستطيع تقرأ قرآن، اقرأ سورة الفاتحة. يعني للعلم في ناس ما بتعرف تقرأ سورة الفاتحة. من خلال تدريسنا لكتاب الله في ناس ما بتعرف تتقن. طيب إذا أنت ما بتقدر لحواليك، أما أنا أدور على فلان وعلان.
0: طيب أم أنس هل عندك تجارب أو تعرفي شخص عنده تجارب مع مثل هذول الدجالين؟
7: لا، في حوالينا في الأحياء اللي كنا ساكنين فيها مشعوذات وإلى آخر مشعوذتين في يعني في إحدى المناطق أنا بعرفهم يعني عين المعرفة.
0: يعني إيش يدعوا؟ إيش يدعوا؟ شو يدعوا؟
7: هم بعاجوا بالقرآن وزي ما فضلوا الأخوان إنه بتقرأ له على زيت طبعا يهيئ له ويهيئ لها إنها وفعلا توجوهم الناس من خصوصا بلاد الخليج. للأسف ما بعرف شو القصة يعني مع هذول بتجوهم إنه هاي الراقية وهاي بتشفي وهاي وبتحل لك العقد وإلى آخره. فعلى السمعة ليش كل هذا وجهل؟ ما بعرف عقوبته من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: كيف بدنا اليوم إحنا يعني نوصل للناس فكرة إنه ما في حدا يقدر يحل لك مشاكلك بهذا الخداع وهذا الكذب؟ شو رأيكم أنس؟
7: ما في غير التوعية والله يا أستاذي. ما في توعية.
0: نعم.
7: توعية من مختلف المجال. إذاعتكم الكريمة ما شاء الله عليكم وسائل الإعلام لها تأثير كبير. نعم. على الناس.
0: مهم يا أخوة. أنا مبسوط أنه الناس اللي طلعت الآن معي، يعني أنا والله توقعت بعض الاتصالات يقول لي لا يا أخوي في سحر وفي عين وفي حسد وهذول يعني في منهم عالج كويس، أني أسمع أنه إحنا كلنا متأكدين أنه هذول الهدف والكسب المادي وهذول كلهم سامحوني على الوصف كلهم كذابين ودجالين والهدف هو استغلال حاجة الناس أو خوف الناس أحيانا أو مرض الناس أو ظرف الناس بحجة أنه أنا تعال بدي أحل لك مشكلتك. شكرا أم أنس، بارك الله فيك. أنا مبسوط أني أسمع أنه أنتم كلكم عارفين أنه ما في حدا يمتلك قدرة خارقة ومستقلة بذاته وقادر يحل لك مشاكلك، ومتأكدين أنه كلنا بالحياة بنمر بمطبات. يعني هيك الدنيا، كلنا بنمر بمطبات ونمر بالظروف ونمر أحيانا ببعض الأمور اللي تشد تشد تشد كثير علينا، فهذا طبيعي جدا. ما بعتقد في حدا بالدنيا ما مر بهيك ظروف. فقديش مهم أن نكون حريصين أنه ما في إشي اسمه تعال أطلع لك الجن وهي بحكي بالياباني ولا بحكي بالهندي ولا تعال يعني إذا عندك تأخر بالإنجاب مر علينا منعالج لك المشكلة ولا نعالج لك المرض الفلاني ولا إذا عندك توتر ولا مش لاقي شغل ومن هالكلام. أخوي أمين تفضل.
8: والله أبو زيد أنا بدي أحكي عكسك يعني تزعلش مني.
0: تفضل.
8: هسا إحنا ما بنآمن إنه الجن ممكن يركب البني آدم مثلا.
0: تسألني أنا؟
8: أنا ما بحكي عن المشعوذين اللي بقول لك بدي أسوي لك عمل بينك وبين مرتك أو اللي بقول لك في عندك ذهب في الدار بدي أطول لك إياه. أنا بحكي على إشي معين. أنا حضرت أكثر من جلسة لشيخ زمان طبعا.
0: شو يعني بصفتك إيش تحضر كنت الجلسات؟
8: مريض بعرفه.
0: مريض أوكي.
8: يعني مش إني راح أحضر لها. لا مريض بعرفه.
0: شكلك أنت الماخذ المريض ها؟
8: والله يا أبو زيد ما بكذب عليك وحتى يعني.
0: بقول لك شكلك أنت الماخذ عند الشيخ.
8: وبس ما طلع شو المريض طلع الثاني اللي قرأ عليه قال لي لا مش شاد هات لي مرته قال لي. طبعا احنا استحينا قدام الاهل والله. ففعلا انت زي ما قلت اتغير صوت البنت رش على راسها مي وكذا وبس خلصت قلنا لها احنا بداش الناس تصدق قلنا لها صار معاكي واحد اثنين ثلاثة الشيخ عمي قالت لا ما عمل مع العلم انه قدامنا هسه هاي الشغلة انا
0: شوف بدي اقول لك شغلة انا معك واحنا شفنا فيديوهات كثير من الكلام واكثر من اللي حكيته له علاقة بالجانب النفسي فقط. احيانا يصل الانسان الى مرحله من عدم الادراك خاصه اذا دوخوا وهم على الفكره كلهم بيشتغلوا على موضوع التدويخ.
8: انا بلوم عارف مين انت هذا الشيخ بلوم اللي بيسوي حاله بيعالج في القران. انا رحت برضو على ناس زي هيك حاط ما شاء الله سماعه كبير عنده في البيت وعنده سوبر ماركت تحت الايش البيت بيقرا عليك في السماعه وباخذ مبلغ وقدره وانت مروح بقول لك اشتري مي مقروء عليها من تحت من الدكان تبعته
0: حاطه بالدكان المي
8: 100%. اغرب حالي انا صارت معايا ابو زيد زمان هاي ايام جريده شحان الله سهل عليها واحد كاتب هل مسك السحر هل كذا هل كذا ولم تجد حلا وحط تلفونه والله ما بكذب عليك رحت انا والمصاب عليه لقيته فاتح كتاب هذا نصاب فاتح كتاب وبلش يلعب أصابعه من بعيد قدام المريضة. بقول له عفوا أنت شو بتعمل؟
9: أه.
8: بقول لي أنا بمتص منها الكهرومغناطيس أو إشي زي هيك. آه.
9: طاقة سلبية.
8: إنه قال له كتاب بليرتين. وبدي طبطه والله ما كذب عليه. وإحنا طارئين بعنا في جنبه شيخ بيع عسل.
9: أيوة.
8: بعنا 100 عسل من عنده بعشرين ليرة.
9: نعم.
8: ما استفدنا منه إشي.
9: يعني تفضل.
8: تفضل.
9: كنت بدي أسألك يعني كم واحد أنت رايح؟
8: مش لي والله يا أبو زيد.
9: ماشي ماشي يعني إنه زاير هاي الأماكن عند كم شخص؟
8: أنا زرت يعني بجوز 4-5.
9: أربعة خمسة. وما اعتقدت بعد هاي الزيارات أبو أخوي أمين إنه فعلًا يعني معظمه عفواً كله دجل وكذب؟
8: هسا أغلب آه. هسا أنا عارف مين بلوم أكثر إشي. الشيوخ اللي بيقولوا لك إحنا من طول الذهب. طب طوله إلك يا عمي. انت جاي بطوله لهدول دور عليه لك. هدول بيخلعوك انه عندك ذهب. ولو بيقولوا لك في المطبخ عندك فيه ذهب. وهي صارت مع واحد بعرفه ظل يقولوا له ورا الحيط فيه ذهب.
9: نعم.
8: لما حفر الحيط وطلع المطبخ برا ما لقيش شيء. اكثر من واحد.
9: نعم صح صح.
8: فاحنا بين الوهم والحقيقة يعني والله احنا بين الوهم والحقيقة طبعا الطمع
9: هو كله وهم طبعا هو كله وهم
8: نعم.
9: أكيد
8: إن شاء الله إنه كله وهم
9: كله وهم
8: الله
9: طبعا طبعا هلا سيدي شكرا بارك الله فيك يا إخوان هل تعتقدوا إنه يعني رحمة رب العالمين بالناس ممكن يسلط ربنا يعني المخلوقات اللي خلقها مثل الجن مثلا ممكن يسلطها على الإنسان بهذه الطريقة وخاصة إشي أنت لا تملكه إذا كان بهذه الطريقة بعتقد هذا الإشي يعني مستحيل فبعتقد بأكد على اللي كنت أحكي هو جانب نفسي هو مرتبط فقط في الجانب النفسي هذا يعني هذا لازم يكون إحنا متأكدين منه أخوي أحمد علي تفضل أحمد
10: السلام عليكم
9: هلا أخوي أحمد عليكم السلام
10: عليك كيف حالك
9: هلا سيدي
10: يعني إحنا نبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من جاء عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة
9: نعم
10: يعني احنا زي ما تفضلوا الاخوان الوازع الديني مش موجود عند الاغلب واحنا بدناش نحكي انه النساء
9: لا لا في ناس بتصلي وبتصوم وبتروح على المساجد وبتروح عند هذول الناس
10: ومش النسوان استاذ ليث هم الاغلب احنا لولا رجال هينا رايحين على اشغالنا لو اننا فاضيين قاعدين كان رحنا لفينا على عرافين زي
9: هي الفكرة بانه قديش الموضوع له علاقة بالوعي
10: طبعا احنا يعني ما في توعية لا بالمساجد ولا بالقنوات ولا على السوشيال ميديا فهذا الجيل يعني والناس بشكل عام سواء الجيل الجديد او حتى الجيل القديم ما في توعية استاذ ليث انا بدي اذكرك استاذ ليث بالكاميرا الخفية كانت للفنان السوري زياد سحتوت اذا بتتذكر فاجى عنده واحد وجابوا شيخ يحضر لهم جن وطوله ذهب الكاميرا كانت انه جابوا واحد اسمر هيك عضلنجي خبوه ورا الكنباي فبلش الشيخ العراف الدجال يحضر بالجن شوي ولا هو طالع فعلا
9: ايوه
10: لما طلع له اللي هم مخبيين ورا الكنباي الكاميرا الخفيه يعني حتى الشيخ نفسه انجن من الموقف وما صدقش فلما سالوا زياد سحتوت صاحب الكاميرا الخفيه يعني شو اللي سويته انت قال له ان نسترزق يا بيه يعني حتى هم عارفين انه هذا الحكي مش موجود
9: نعم طبعا
10: هم نفسهم المشايخ الدجالين
9: طبعا طبعا هو عارف 100% نعم
10: يعني انا بستغرب انا بعرف شخص قريب الي كان يعني يجون نساء على البيت وقال لي بعيد عنك يبقى لهم الكاسه ويشربوا تفالته يعني شيء عجاب يعني شيء مقرف كمان عرفت
9: يبزق بالكاسه
10: هذا الشفاء طبعا يعني وكأنه لعاب النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا لله
9: ويشربوا
10: وهم من يشربوا النسوان من وراء تخيل
9: تخيل
10: الجهل يعني لحد وين
9: طيب يعني اليوم كيف بدنا نوعي الناس بهذا الموضوع باعتقادك اخوي احمد كيف
10: نقول لهم نوعي الناس إنه اول شيء التربية الأسرية اول شيء ثاني شيء يعني بالمساجد مشايخنا على الخطب يا أخي إحنا حفظنا قصص الصحابة كلها وقصص النبي صلى الله عليه وسلم إحنا بدنا شيء من الواقع يعني أنا بلوهم مشايخنا لما بطلع الشيخ الله يجزيهم الخير طبعا على المنبر وإلنا 100 سنة قصص خالد بن وليد عمر على عيننا وراسنا الصحابة إحنا ما بنحكي أي شيء بس خلص حفظناه أعطيني خطبة من الواقع أعطيني إشي بيصير بالمجتمع ولا لا أستاذي
9: صح تسلم أخوي أحمد.
11: حتى المدارس ما في التوعية، يعني المعلمين الله يكون بعونهم يا دوب قادر يختم المنهاج والمنهاج الركيك والضعيف جدا اللي بطل فيه لا آيات ولا أحاديث ولا قيم ولا يعني. أنا معلم أستاذ ليث، أنا إلي 27 سنة بالتعليم.
9: نعم.
11: أنا قبل 10-15 سنة كنت أدرس دروس فيها قيم، فيها أخلاق، فيها صدق، فيها أمانة. الآن بطل، ما فيه، كله عن الذكاء الاصطناعي. حتى كتاب اللغة، أنا مدرس لغة عربية، حتى كتاب اللغة العربية ما في أي درس عن اللغة العربية، عن الذكاء الاصطناعي وعن الحاسوب وعن القصائد ما أنزل الله بها من سلطان.
9: معلش.
11: اللي تفضلت فيه صحيح إنه إحنا لازم نوعي، لكن للأسف كل الأدوات اللي لازم نستخدمها للتوعية الأمة معدومة، سواء أشكرك. المسجد، المدرسة.
9: كلام مهم تفضلت فيه، شكرا أستاذ أحمد علي. بدي أروح للواتساب، أعود لاتصالاتكم إن شاء الله. بدي أروح لأبو عرب، يلا أبو عرب نسمع.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي أبو زيد.
9: هلا أبو عرب،
12: يسعد صباحك. هلا أخوي عدي، يسعد صباحك. والله أخوي أبو زيد موضوعك مهم جدا للغاية، طبعا الموضوع ترى كثير مهم جدا، والموضوع كمان إذا بدي أزيد عليه برضو بتعلق بالحجامة، لأنه السحر برضو كمان بتتعلق بالحجامة. في بعض المشايخ بقول لك بس يجي يسوي حجامة أو يفكر لك سحر أو مثلا يقرأ عليك قرآن، بقول لك أنت مسحور، أنت عندك سحر، بين معاي، مش عارف إيش من الحكاية. أنا والله العظيم صدقا صارت معي، أخذ شيخ معروف عنا بحسن، ما بدنا نذكر اسم، إمام مسجد. طبعا هذا الشيخ لازم تروح أنت بسيارتك تجيبه، وبصير يسألك أسئلة مثلا أنت شو بتشتغل، ما شاء الله، الله يبارك لك، يعني شوف سيارتك برضه كمان، السيارة مثلا بطلع السيارة شو هي السيارة اللي أنت ركبها. أخذته قرأ على أخوي تمام، وقال له أنت مصاب يعني بنت لبسيتك تمام،
9: بنت،
12: وقرأ عندي على الحجة تمام.
9: أيوة.
12: والقراءة كلها ما يعني ما قعدت تقريبا خلينا نقول 15 دقيقة.
9: أيوة.
12: وصلته كمان من البيت لبيته. تمام سيدي، بسأله قديش عم الشيخ تأمرنا، أنا قلت والله يمكن يعني قول لي 10 دولارات هون، ولا بقول لي 25 دينار، قلت تفضل سيدي. طبعا بس هاي تجربة صارت معي، ويسعد صباحك.
9: نعم، صباح الخير أبو عرب، نسمع.
12: والحجامة أخوي أبو زيد مهم إنك تطرح موضوع الحجامة، لأنه هاي علم، الحجامة علم، وبدها واحد يكون فهمان فيها صراحة. الله يبارك فيك أخوي أبو زيد، يسعد صباحك.
9: نسمع أبو شهاب.
13: أبو زيد الله يسعد صباحك وصباح الجميع، خير. كل خير وسعادة. تنسوش شيخ الذهب، وما أدراك ما شيخ الذهب، الله يسعد صباحك.
9: هلا بيك. نسمع محمد حامد.
14: السلام عليكم أبو زيد، يسعد صباحك أنت وكادر حياة فهم.
9: هلا أخوي، هلا محمد.
14: بالنسبة لهذول الدجالين اللي تمحين فك السحر وخاتم جلب الرزق والطاعة، سنة 97-96 يعني عمري كان لا يتجاوز يا سيدي العزيز 14-15 سنة.
9: نعم.
14: جتنا واحدة بتذكر لابسة لبس غجريات، الأجنبي اللي انتشر فترة، وديها خواتم وبتخط الودع وبالرمل، أصور تضحك عليها بتحكي حكي يعني مش شيء مستقبل، طلع طيب. وبعدين قالت معي خاتم جلب الرزق وخاتم لجلب الوفق وخاتم. قلت لها طيب بدي اسالك سؤال، ما دام معك كل الخواتم، البسي لك كم من خاتم بدل ما انت مشحشط حالك دايرتي من دار لدار. طلعت عليها هيك وراحت. فقصة خاتم وقصة برجع لك الحبيب او رد المطلقه، يعني سحر وعياذ بالله.
9: تسلم،
14: وسعد صباحك.
9: صباح الورد سيدي. نسمع ابو خليل.
15: السلام عليكم، اسعد الله صباحك ابو زيد.
9: هلا ابو خليل.
15: والله هاي الشغله ترى في ناس كثير بتصدقها، يعني احنا بما انه احنا شفرية التكاسة احنا بنشوف هالشغلات كثير، ودينا على الشيخ الفلاني، ودينا على الشيخ الفلاني.
9: نعم.
15: انا طلع معي واحد من يقول لك احنا العرافين. قلت له طيب اقرأ لي الكف، هو من النوع اللي بيقرأ الكف. قلت له بس لا تقول لي في حد عامل لك عمل.
9: اشكرك محمد، يعني يمكن قبل شوي كنت تبعنا على الاتصال فسمعنا القصة عشان وقت، بس نسمع ابراهيم.
16: أبو زيد السلام عليكم وعلى المستمعين وعلى المشاهدين.
9: هلا أخي إبراهيم.
16: على قصة المشعوذين الدجالين أبو زيد.
9: نعم.
16: كنت شغال في عمان، فحملت واحد من مركز الحسين للسرطان.
9: نعم.
16: فوين بتروح على الجبل الأخضر يعني ساكن هناك.
9: نعم.
16: ففي الطريق بكل لي أنا بعالج وأنا بفك وأنا يعني ما بخلي مرض اللي بعالجه. فبقول له زي إيش؟ قال لي زي السرطان. قلت له معلش مين اللي مريض كنت أنت عنده؟ قال لي أخوي. قلت له ما لأخوك؟ قال لي عندي سرطان. قلت طب ما تعالجه مدام أخوك.
9: أيوة.
16: فانحرج معي شو يعني كان خلاص نزلني نزل بنص الطريق أبو زيد. هذول دجالين ونصابين وللأسف أبو زيد للأسف كثير من الناس ضعيفين الدين بيمشوا معهم. الله يجيرنا منهم ويحمي الناس منهم. الله يعطيك العافية.
9: تسلم. نسمع.
17: الله يسعد صباحك
9: عدي العبادي.
18: زيد الله يسعد صباحك
17: أستاذ ليث. إحنا بدنا ندور على معالج روحاني يعالج مشاكل الحكومة وهذا نادر ما بنلاقيهم. فيا ريت تبحثون عن معالج روحاني يعالج مشاكل الحكومة يا سيدي. ويسعد صباحكم.
9: هلا سيدي. شكرا.
19: صباح الخير أبو زيد. يسعد صباح محمد. صباح جميع المسلمين.
9: هلا أخي محمد صباح الخير.
19: صار معاي قصة بخصوص السحر. مرة إلي صاحب رن علي تليفون حكى لي محمد أنا حاس حالي تعبان وبدي أروح على هالشيخ اللي في المنطقة الفلانية.
9: نعم.
19: قلت لصاحبي أنت لساتك صغير وفيش حدا شايفك يعمل لك سحر ما ردش علي. قال لي بدي أروح. قلت له يلا خلينا نروح.
9: أوكي.
19: رنينا على الشيخ تليفون ودنا على بيته. بعد ما وصلنا البيت رنينا عليه قلنا له وصلنا شافنا. طبعا هو حاط كاميرات على الباب قعدنا بجوز 10 دقائق على الباب.
9: نعم.
19: بعد ما قعدنا 10 دقائق قال لنا فوت. فوتنا. طبعا أول ما فوتنا بعد في عندك 4 قفص. قفص فيه أرانب لونهن أبيض.
9: أيوة.
19: يا الله منظرهن شو حلو. وقفص فيه عنده عصافير وقفص حمام وقفص أرانب وكلهن لون أبيض. طبعا أنت بتحس حالك فايت على الجنة من كثر المنظر ما هو حلو. شجر وعصافير وأرانب ولون أبيض كلهن. والله العظيم المنظر كثير حلو.
9: أيوة.
19: بريحك نفسيا. طبعا وإحنا برا ما في صوت. بس لما فتنا أول ما بعد ما فتنا وفتحنا الباب في صوت قرآن عالي كثير. صوته عالي كثير يعني. بس من برا ما في صوت جوا في صوت.
9: نعم.
19: بعد ما فتنا وقعدنا مع الشيخ بقول لنا مين فيكم المسحور؟ قلت له صاحبي. قعدوا على كرسي نفس كرسي الحلاقين.
9: أيوة.
19: ومعاه مي نفس تبعت الحلاقين كمان اللي بترش هاي ونفس ومعاه مضخة مي بربيش مي هواء يعني هواء. نعم. بلش ينفخ على وجهه وبرش عليه مي. طبعا وصاحبي قاعد بغرق وبنشف فيه. أنا بطلع على الأسعار 25 و30 وحجامة وقصص. بعد ما صاحبي خلص بعد 10 دقائق بقول له أنت زلمي شارب سحر.
9: شارب.
19: أحكي للشيخ أنا طب كيف عرفت أنه هو شارب سحر؟ بقول لي لأنه ضم إيده. بقول له ما هو غصب عنه بده يضم إيده وهو قاعد بغرق وبنشف. يعني هو بغرق فيه مي وبنشف فيه بغرق فيه مي وبنشف فيه فالشاب تلقائي بيضم إيده. قال له لأنه ضم ايده الشاب شارب سحر. المهم قلت لصاحبي شو رأيك نروح على المستشفى نطلع السحر منك؟ أنا طبعا بدي أهرب لأني أنا عارف شفت الأسعار وأنا عارف صاحبي فيش معه غير 15 ليرة وأنا ما في معي غير 3 ليرات 18 ليرة وأقل تسعيري عند الشيخ كانت 25.
9: أيوة.
19: بقول لصاحبي بحاول أفلل صاحبي أنا لا الشيخ بقول لا هاي مش مستشفى هاي بس بدي عندي علاج إلها 10 دقائق ربع ساعة وبطلع له إياهم.
9: نعم.
19: قلت له كيف بدك تطلع له إياهم؟ قال لي من شربه مية زمزم. طبعا حاط لك قارورتين مي أنا مش عارف شو جواتهم وهو بشرب مي صاحبي عيونه حمر تقول قاعد بغرق شربه يمكن قارورتين مي والزلمي نفخ. صار صاحبي راجع من كتر طبعا بيراجع لأنه شرب مي كثير فتلقائي بده يراجع راجع. قال له هي طلعنا السحر. قال له بس خليني بدي أتأكد من شغلة. حط بإيده إشي إشي بلقط كهرباء نزغات كهرباء خفيفة.
9: أيوة.
19: المهم بلش الشاب بعد 10 دقائق خلصنا الأمور. قال له خلص أمورك تمام وحسابك 75 ليرة. طبعا أعطاه كمان صحن تمر.
9: نعم.
19: حكينا للشيخ قلنا له فيش معانا غير 18 ليرة وإن شاء الله الجلسة الجاي بعد ما نرجع لك منجيب لك الفرقية.
9: نعم.
19: وما صدقنا وإحنا نخلص وهربنا على السريع.
9: شكرا بارك الله فيك. بدي أروح للدكتور محمد العايدي. أشكركم جميعا. أبو خليل إحنا سمعنا رسالة أبو خليل. سمعنا أبو خليل.
20: أبو زيد أنت ذكرتني خذ اسمع النافع.
9: يلا.
20: أخذ الطلب أقول لك من جبل النصر على شفا بدران أقول لك طلبوا محرز يعني فالحديث بدور بقول لي والله طالع أعالج حالي هناك قلنا يا سيدي والله الضالين آمين. المهم أقول لك في الطريق قاعد بتعرف يتمتم وصار إيش ويطلع هيك فيه وإلى آخره فبقول لي الله يعينك الله ينتقم منهم قلت والله فعلا يا عم الله ينتقم منهم عرفت يقول لي عارف معناته انت؟ قلت اه والله انت كم منهم اليهود يعني في غيرهم؟ نعم. قال لا مسوين لك عمل. قلت اها قل لي اقول لك مسوين لك عمل ورمينه بالبحر وبلعوا الحوت اللي بلع سيدنا يونس عليه السلام. قال لا انت بتتخوت. قلت لا يا عم انا اللي بتخوت لا سمح الله كيف بدي اتخوت انا المهم جودك بالطويله وصلنا هناك طلبوا محرز والله يا ابو زيد المهم اجى بده ينزل بعطيني الكرتبه وبقول لي انت حالتك راح تسوق هاي الكرتبه بتمر علي وباذن الله دواك عندي.
9: نعم.
20: قلت شو هذا؟ قال هذا الكرت. قلت اقولك شو بدي انا في الكرت؟ اعطيني العداد. عداد ومحرز والله يا ابو زيد.
9: نعم.
20: المهم حسبني اقولك طلع عداد واقولك 6.5 ليرات.
9: نعم.
20: فلما اخذت 6.5 ليرات قلت له بتعرف شو العلاج اللي لي يا شيخ؟ قال اه. قلت هاي الدنانير اقولك هسه اقولك حالتي تحسنت كثير. الله يسعد صباحك يا ابو زيد.
9: هلا وخلي صباحك.
20: والله كثير يا ابو زيد اقولك بيطلعوا معنا اقولك خاصه خلينا نقول من برا البلد عرفت بكون بتعرفش عراف وهذا الله يهديهم ويصلح حالهم ورسول الله السلام قال تداووا بالقرآن والعسل.
9: أشكرك والله. شكرا لكم جميعا. اسمحوا لي أروح مباشرة للدكتور محمد العايدي الباحث في الفكر الإسلامي. دكتور محمد صباح الخير سيدي.
1: خير صباح الخير أخوي أبو زيد الله يعطيك العافية.
9: دكتور بدي أحاول أركز أنا وياك بما تبقى معنا من وقت أن تأثير هاي الأمور إلها علاقة بالحالة النفسية للناس. يعني كل ما يرى هذا الشخص الذي يدعي أنه يعالج أو يفك السحر أو العين الحسد هو الهدف منه أنه يعلم وين عنده الشخص مشكلة ويحاول يركز عليها نفسيا. شو رأيك سيد؟ تفضل.
1: نعم يعني حقيقة اللي تفضلت فيه أخوي أبو زيد هو أحد الأسباب التي توقع الناس حقيقة في شباك هؤلاء الدجالون.
9: نعم.
1: الذين يتاجرون ببيع الوهم حقيقة هو. نعم. أنا أستطيع أن أسميه بيع الوهم أو هم عندهم قدرة على صناعة الوهم. ولذلك القرآن الكريم حتى القرآن الكريم ما تحدث عن موضوع السحر قال يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. يخيل إليهم.
9: نعم.
1: إذن هو وهم وخيال وفسحوا وآية أخرى قال فسحروا أعين الناس.
9: فسحروا أعين الناس يعني ليس تغيير حقيقة الأشياء.
1: يا سلام الله يفتح عليك هذا اللي بدي أوصله أنه ليس تغيير لحقيقة شيء موجود أبدا. يعني سيدنا موسى عليه السلام الفرق بين سيدنا موسى وبين السحرة ولماذا سجد السحرة لموسى لرب العالمين طبعا عندما اكتشفوا الحقيقة أنه سيدنا موسى انقلبت العصا إلى أفعى حقيقة انقلبت الحقيقة ولكن. نعم. هم بقيت العصيهم وحبالهم يخيل للناس أما الحقيقة هي عصي وحبال لم تتغير.
9: نعم. نعم.
1: فهذه القضية هم هؤلاء يملكون من القدرات من خلال تجاربهم الكثيرة أنهم يستطيعون أن يؤثروا على الناس وصناعة الوهم وهذه
9: يعني هم يصنعون السحر صناعة من خلال خداع
1: صناعة.
9: من خلال خداع بصري وتخيل وإيهام وتأثير على إدراك الناس.
1: يا سلام هذه هي الحقيقة ولذلك حتى رب العالمين وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني.
9: طيب.
1: ولوموا أنفسكم.
9: دكتور ماذا نقول للناس اللي يقول لك يعني هل هذا الكلام معناها ما في سحر؟ طب مو السحر موجود في القرآن شو نقول للناس؟
1: مظبوط هو السحر موجود والعين موجود والحسد موجود ولكن ما هي تفسيراته؟ هنا احنا قدام مشكلة حقيقية.
9: صح.
1: سيدي ابو زيد.
9: نعم.
1: المشكلة الحقيقية نحن لا ننكر انه موجود السحر يعلمون الناس السحر.
9: نعم.
1: وموجود قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. هذه اشياء الاسلام اعطانا تحصين الدين اعطانا تحصين بايات القران ليزيد المناعه الايمانيه هي هذه الايات تزيدك مناعه ايمانيه ولذلك لو واحد قرا قل المعوذات وقرا الكرسي وما عنده مناعه ايمانيه ثقه بالله سبحانه وتعالى من الداخل لن يستفيد من هذه القراءه شيء.
9: نعم.
1: فهذه الايات نقراها من اجل ان ازداد مناعة إيمانية من أي شيء غيبي قد لا نراه قد يعرضنا للخطر. ربنا سبحانه وتعالى أرحم بعبده من أن يجعل حياتك ومصيرك بيد شيء غريب أو غيب عنك.
9: وأن هذا اللي حكيته هل ممكن ربنا خلق الجن يعني عشان يروح يعذبنا فيهم وهناك من يستغل الناس تحت هذا المسمى تحت العلاج والإخراج وفك السحر والكلام هذا دكتور؟
1: لن يفعل الجن أو الشياطين شيء للإنسان إلا أن يصنعوا له وهما. يعني مثلا أضرب لك مثال وجاء الإسلام
9: وهما فقط. صح.
1: و وحق وتكلم بهذه القضية. مثلا الطيرة، التشاؤم، لماذا نهى الإسلام؟ لأنه أنت بتربط أشياء ليست لها واقع، وبسموها علاقات اتفاقية في المنطق.
9: نعم.
1: تربط، تنقل من علاقات اتفاقية على علاقات لزومية. يعني طلعت الصبح لقيت غراب، أقول هذا يومي مش مزبوط. شو علاقة صوت الغراب اللي الله خلقه بالمشاكل اللي بدأت تصير معاك في هذاك اليوم، أو لقابوم أو كذا؟ هذا الربط، شوف هذه هي صناعة الوهم التي يقوم بها الشيطان.
9: صناعة الوهم، نعم. يعني احنا نوضح للناس يا دكتور محمد انه لا يوجد شيء اسمه تعالى طلع لك الجن وانت راكبك بنت وهذاك راكبه ببصر شو.
1: تعرف مين الحكيم والعالم الحقيقي؟ هو الذي يستطيع مش يخرج الجن من الانسان، يستطيع ان يخرج الوهم من هذا المريض.
9: 100%. 100%.
1: هذا هو 100%. الانسان الذي يعتد به.
9: تسلم دكتور، بارك الله فيك. اذا الموضوع كلها يا اخوان، شكرا دكتور احمد العيدي الباحث في الفكر الإسلامي. نهاية وخلاصة موضوعنا أن الموضوع هي ظاهرة لها علاقة بالجانب النفسي فقط، لا لتغيير حقيقة الأشياء، ولا يوجد شيء اسمه تعال أطلع وتعال أفك وتعال أعالج. كل هذا استغلال لحاجة الناس. وبعتقد اليوم يمكن يمكن يمكن كثير منا لازم نوعي أنفسنا بهذه القضية. شكرا لكم جميعا أيضا على اتصالاتكم وتعليقاتكم. إن شاء الله بلكي بعد الفاصل وموجز الأخبار سأعود وأقرأ تعليقاتكم.
2: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أو تعامل. وزير الخارجية إيمان الصفدي يبحث مع نظيره التركي هاكان فيدان التطورات في المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الصحة إبراهيم لبدور يقول إن الوزارة نقلت 8 عيادات تخصصية إلى الموقع السابق لقسم الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة بعد إعادة تأهيله وتجهيزه. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 مشيدا بالدور الإنساني والطبي الذي تؤديه القوات المسلحة الأردنية من خلال المستشفيات الميدانية العاملة في فلسطين. الاتحاد الأردني لشركات التأمين يؤكد متابعة حقوق الأردنيين في حادثة الحافلة المصرية والعمل على تسريع إجراءات التعويضات المستحقة. وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس يتوعد إيران بأن إسرائيل مستعدة للرد بقوة كبيرة على أي هجوم قد تشنه عليها. شبكة أطباء السودان تعلن مقتل شخص وإصابة اثنين جراء استهداف قوات الدعم السريع بطائرات مسيرة قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة. وإلى الحالة الجوية يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي

0: كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
8: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
9: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 38 36.

78 مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: حرك يا أسهل شفاف يا 12 ساعة لطيفة على البشرة. يا سلام
2: اسمعيها من طفلك.

0: إيكو، براند عالمي نضعه بين يديك.
1: السابع عشر، بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام، بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية، من السابع إلى العاشر من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان، يوميا من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء. إنتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: اسم له تاريخ. اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي مباشرة إلى تعليقاتكم. وكنا نتحدث في ظل انتشار من يدعون القدرة على فك السحر، علاج العين والحسد، هل باعتقادكم هناك رقابة كافية عليهم؟ كيف نحمي الناس من استغلالهم؟ هل كانت لكم تجارب معهم؟ شكرا لكل الشباب على التعليقات. شكرا عدنان. عدن داودي، الإنسان رقيب نفسه، كيف ممكن إنسان يعتقد أن هناك أي شخص يملك القدرة على تغيير الحال؟ شكرا بكر حمدان، لازم ينقام بهم شرع ربنا السحرة. عوني الشمالي، لا يوجد رقابة نهائيا وهم في ازدياد وانتشار في كل مكان، وشوف على وسائل التواصل الاجتماعي. يا ريت شادية تقول لو تمسكوهم واللي يروحوا عندهم، يعني بعتقد اليوم زاد الموضوع رنا، ما في رقابة. الأحسن الإنسان يرقي نفسه بدون أن يلجأ إلى هؤلاء. معتصم السالم، شكرا، اعملوا حملة عليهم، دمروا بيوت كثير من الناس، وصراحة يعني الموضوع كله كذب ودجل. محمد الدغمة، معمول لك عمل مربوط على سن جمل، ما بنفك ولا برتاح غير تخلع سن التمساح. شكرا يا صديقي. صباح الخير. إبراهيم السماك، واحد يدعي أنه شيخ يطلع ذهب وكان يجيب ناس تحفر على الذهب في أرض، وطلعت بالنهاية كذبة عشان يحفر أساس البيت اللي بده يبنيه. شكرا سناء، معالج روحاني، عالجنا مشكلة الحكومة. محمود مصطفى، مرات تسمع أسماء وأشياء غريبة إذا وقف أمام المراية، فبتصير إشي مش ما فهمت صراحة رسالتك أخوي، سامحني. شكرا محمد، السلام ورحمة الله. يقول ربنا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. شكرا عمر، لأني غير مرتاح البال. الله يريح بالك ويهدي حالك. محمد علي، في شيخ دجال بصويلح كل أسبوع لازم تمر عليه، يقرأ عليك ويأخذ 30 دينار، سحب مني 300 دينار وما استفدنا منه، وبقول لك اشرب من هالمي المقروء عليها. والله الحق عليك يا صديقي، يجب أن تكون أوعى من ذلك وتعلم جيدا أنه لا يضر ولا ينفع شيء إلا بأمر رب العالمين. سناء، السحر والحسد والعين مذكورين بالقرآن؟ طبعا، ما قلنا غير هيك ستي، وضيفنا قبل شوي كان وحكى هذا الكلام، لكن أشرنا عن آلية تفسير هذا الكلام وهو الجانب النفسي. لذلك أؤكد لكم أنه لا يستطيع هؤلاء أن يؤثروا عليكم إلا تأثيرا نفسيا، وله علاقة بالتخيل والإيهام وعدم الإدراك. فالجانب النفسي والاجتماعي هو لعبتهم في هذا الموضوع تحديدا، فلا يملك أي أحد أن يغير في حقيقة الأشياء، هي فقط عبارة عن تهيؤات وتخيلات وإيهامات وتأثيرات في الإدراك النفسي واللاوعي، وليس كما قلت في تغيير حقيقة الأشياء. فلا تمنحوهم هذه القوة بزيارتكم لهم، لا تمنحوهم هذه القدرة على استغلالكم واستغلال ظروفكم وأحوالكم. شكرا لكم جميعا، شكرا على اتصالاتكم وتعليقاتكم، أثريتوا الحلقة. إن شاء الله نكون كنا حريصين بأن نكون أكثر وعيا بالناس اللي معنا في البيت، بالناس اللي حوالينا، وأن نكون حريصين بأنه أكيد يعني ما في أي شخص ممكن يحل لك مشاكلك إلا أنت تلجأ لرب العالمين بهذا الموضوع، وتكون حريص بأن تبحث عن السبب وتبدأ بالحل، وتبتعد عن هؤلاء الدجالين اللي مع الأسف إذا بديت معهم فهو مسلسل مع الأسف لا ينتهي. وأذكركم بتحذير الأمن العام وإدارة البحث الجنائي من أساليب هذه الاحتيالات النفسية تحت غطاء فك السحر والدجل، وهذه رسالة لأي شخص أن لا يتردد بالإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص. من يدعي أنه عنده قدرات خارقة لفك السحر وعلاج العين والحسد وإخراج الجن وهذا الحكي والكلام غير الموجود وهذا الإيهام، الحياة تطورت يا إخوان، المفروض بتطور الحياة أن ينتشر الوعي. أما أن يبقى هناك أشخاص لسه لليوم يقدم حاله أنه هو قادر على معالجة كل مشاكلك في يومين، فبعتقد هذا الكلام يعني بخلينا نوقف. فشكرا لكم مرة ثانية، سأبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم على 06-516-4020 516-5020 و 516-2060.

0: ابدا مع ماهر. يا هلا اخوي ماهر.
1: هلا صباح الخير استاذ ليث.
0: صباح الخير اخ ماهر. هلا يا سيدي.
1: كل الشكر وكل التقدير لاهتمامك بالموضوع تبعي، يعني صدقاً انت سمعتك سابقتك والله.
0: شكرا. الله يحيي اخوي ماهر. يا هلا يا
1: سيدي. اذاعه حياه اف ام صدقاً، يعني انتم من الاذاعات اللي مرموقه، وانت سمعتك سابقتك والله استاذ ليث.
0: تسلم حبيبي، اشكرك
1: حبيبي. تفضل سيدي.
0: سيدي احنا حابين نسمع القصه اللي صارت معك، لانه يمكن دائما احنا لما نتحدث عن بعض القصص نتحدث عنها من باب التوعيه، ومن باب ان نكون دائما اكثر حرصا وحذرا، وتجارب الناس دائما اكبر دليل واكبر مثال. فاذا ممكن تشاركنا اللي صار اخي ماهر معك، تفضل.
1: لا طبعا هو لانه موضوع كبير، بس يعني
0: زبده الكلام اذا تكرمت، تفضل.
1: هلا اللي صار انه كان لي احتساب في احدى البنوك.
0: نعم.
1: وانا من الاشخاص اللي كنت اتعامل مع هذا البنك من فتره طويله جدا، يعني من سنوات. وكنت شايل في مبلغ عجال ومخبر عنه نفس الموظف تحت البنك، انه هذا المبلغ انا تاركه عجال للاحتياط، يعني للزمن، يعني
0: كيف. نعم. يعني خلينا نقول زي وديعه استثماريه.
1: لا هو مش ودي، انا مش وديعة كنت حاطه بحساب لحالي.
0: حاطه بحسابك بس ما بتصيبه. نعم
1: بالضبط، يعني تاركه ومخبر الموظف، يعني قلت له هذا الرقم ينجح، اي شيء بيجيني انه بيسحب من الثاني هذا اتركي لي. وفاجئ في يوم من الايام وانا قاعد بجري بعد السحوبات من حسابي ادفع منها، انه بتغير رقم حسابي، بتغير اليوزر نيم والباسورد تاعتي. فحاولت اني انا ايش اغيرهم، فطلعت لي وحده بتقول لي اعمل كذا كذا، رفضت قلت لها لو سمحتي انا مش راح اعمل اي شيء.
0: طلعت لك وين يعني قصدك؟ رنت تليفون عليك ولا ايش؟
1: لا اتصل.
0: اتصلوا فيك ماهر. اخوي ماهر اذا ممكن تغير مكانك، قصدك اتصلوا فيك وقالوا لك غير اليوزر نيم والباسورد. ايش صار يا اخوان؟ ملاش علاقه حلقه اليوم هذه، لو مالكم تربطوا لي هذا له علاقه بانه ماهر بمكان ما في شبكه بس. خلنا عاود نتصل فيه مرة ثانية بعد ذلكم إذا سمحتم.

0: أخوي ماهر المعذرة، بس كان في مشكلة في الصوت. قلت لي تواصل معك، تواصل معك تواصل معك رقم. أيوة تفضل.
1: النتيجة يعني توجهت على طول للبنك ثاني يوم أو ثالث يوم أظن. فتوجهت على الموظف اللي مسؤول عن حسابي. فعطول بتقول لي والله الحساب فاضي. يا ستي كيف فاضي؟ مش أنا حايل لك يا أختي إنه هذا الحساب شايلون عجال. النتيجة دخلت على الحساب قالت لي يا أستاذي أنت رقم تليفونك متغير في البنك. طلع نعم. كيف بتغير رقم التليفون إذا أنا ما حضرت على البنك ووقعت على تعديل البيانات أو تفعيل بيانات التليفون؟
0: نعم.
1: ففورا بنفس اللحظة بتجيب لي الجهاز وبتقول لي وقع على تغيير التليفون. قلت لي يا أختي هل إذا أنا بوقع على تغيير التليفون كيف تليفوني بتغير إذا أنا ما أجيت وقعت؟
0: نعم.
1: النتيجة صارت صدمات كثيرة يعني أنا توترت وتعبت شوية.
0: وكم قيمة المبلغ؟
1: نعم.
0: كم قيمة المبلغ أخوي ماهر؟
1: والله هلا شوف أول رقم كان 40,000 وأفاجأ بعدين تفاجأت إن في حسابات تانية لشيء كمان بحدود على مش هون الصعوبة. إن مجرد ما رحت وقفت الحساب أستاذ ليت
0: نعم.
1: وعملت عليه بلوك بتفاجأ بعد ما خبرت البنك المركزي والجرائم الإلكترونية بعد 3 أيام برد الهاكر بسحب حساب الكريدت تبعتي. أنا ما أخذ فيزا ما بستعملها من البنك
0: نعم.
1: تخيل بعد 3 أيام برد بفوت على الفيزا تبعتي. انت عارف في الكريدت كارد تبعت اللي عمري ما استعملته يعني الكارت بجيتي ما بطلع ولا بحياتي استعملته لاني مش بحاجتها كنت. وفاجئ انه كمان رصيد الفيزا هاي سحب. وبعد تجي الرسالة بعد 3 أيام بعد ما انا رجعت تليفون الاصلي للبنك. طبعا لجأت لهم قاموا بحجز راتبي وتواصلوا وحجزوا راتبي وخصموا كل الفيزا الكريدت اللي لفش اللي سحبت مني وردوا استرجعوها مني دون اي اكتراز دون اي اهتمام. بعدين بنفس بعد يومين توجهت طلبت من البنك كتاب يعطيني بقيمه المبالغ اللي راحت من حسابي. معي استاذ ليث؟
0: معك سيدي.
1: اموري واضحه يعني بالحكي؟
0: نعم.
1: تم اعطائي كتاب من البنك شو المبالغ اللي سحبت من حسابي. طبعا انا اطول اخذت هذا الكتاب ودققته مع المبالغ اللي سحبت مني.
0: نعم.
1: طبعا لم يطابق البنك ما قدرش يتوصل للمبالغ اللي سحبت من حسابي. ثاني يوم موظف البنك بيرن علي يقول لي استاذ المر علينا نحن اعطيناك الكتاب خطا وهذا الرقم اللي حط غلط مر علينا بغير لك الكتاب.
0: نعم.
1: طبعا انا رفضت اروح وما غيرت وضليت اكمل اجراءات المعامله لان توجهت البنك المركزي. فيش اي يعني ما بدوا اي اهتمام بعرفش بصير احكي ولا لا ما بعرف
0: يعني كم قيمه المبلغ اللي الان الصح
1: على اساس قيمه المبلغ كامل 43,600 دينار
0: 43,600
1: فيما في بطاقه الفيزا
0: بس انا لانه الصوت ما كان واضح قلت لي تواصلت معك ست ايوه بس وضح لنا هاي النقطه
1: يعني تليفونه عليها شعار البنك المذكور يعني ليش اذكره
0: طبعا. طيب وشو حكت لك
1: عليه نفس قالت انت هيك تغير رقم تليفونك قلت لها فاعطيني بيانات قلت لها ما بقدر اعطي شيء انا بدي اروح على البنك طبعا المشكلة انه لما رحت على البنك
0: كان لا بس اخوي ماهر بس بعد اذنك اتصل فيك رقم على اساس انه البنك شو طلبوا منك
1: طلبوا مني انه عدل البيانات تاعتك
0: وانت معهم على الخط
1: لا وانا او انا معهم على الخط
0: طيب شو عدلت معهم
1: انا ما رضيت ما رضيتش عليها فت على نفس الرقم الموقع تبع الباسورد تبعي فطلبت اني اعدل البيانات الشخصيه تحت من خلال الرابط
0: نعم.
1: تبع يعني اللي بفوتوا عليه عشان ذيك يعني فايت
0: والرابط هم اللي ارسلوا لك اياه ولا لا
1: لا ما ارسلوا لي شيء
0: انا لك
1: يعني انا بديت اغير بدي اغير الباسورد تبعي لما ما زبط معي ثاني يوم توجهت على البنك اني اغيره
0: فاكتشفت انه رقم تليفونه مغير كما قال
1: اكتشفت اني رقم التليفون
0: طب الله يخليك معي بدي وهذا الموضوع مهم صراحه لانه تفضل
1: في 3 تليفونات كان يجي عليها رسائل ولا تخصني
0: تمام انا معي الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعيه البنوك يا مرحبا دكتور ماهر صباح الخير
2: مرحبا
0: هلا سيدي دكتور ماهر اكيد انت طلعت الايام الماضيه على قضيه الاخ ماهر ويعني احنا بدنا اذا بدنا نحكي كمان من باب التوعيه يعني احنا دائما كنا نسمع منكم رسائل توعويه ومن البنك المركزي وحتى من البنوك التجاريه بانه اليوم اذا اجاك رابط لا تتعامل معه لا تفتحه اذا اجاك اتصال وطلب منك معلومات لا تشارك هذه المعلومات لكن الاخ ماهر بيقول انا لم اشارك معلومات ولم يصلني رابط حتى أدخل عليه لكن قدر المخترق أن يسحب كل رصيدي
2: يعني يعطيك العافية أخي ليتو صباح الخير لك
0: هلا دكتور
2: الكرام للأخ ماهر بس يعني في انا باكد بجوز اللي بيحكي الاخ ماهر بكل تاكيد هو يعني هذا الكيس هو ادرى فيها وصحيحه اللي تفضل فيه. بس اعتقد في حلقه مفقوده يعني هذه بيجاوبوا عليها الفنيين اكثر مني المختصين بموضوع الامن السيبراني ومكافحه الهاكينج اللي بيصير من الهاكرز. لانه هل مجرد الاتصال مع الاخ ماهر الهاكر بيقدر يساوي شيء زي
0: هاي؟ هذا صار شيء بخوف اذا الموضوع صار هيك.
2: يعني
3: استاذ في مجال على الشغل صغيره بس
0: ثواني بالله ثواني تفضل كمل دكتور.
2: فانا يعني انت شفت بجوز المسجات اللي بتيجي احنا يوم السبت لسه كان في مسجات من امانه عمان توعويه لانه في ناس استخدموا رابط للمخالفات
0: صح.
2: يعني مش يعني بدايه الاسبوع الحالي
0: يعني انت من خلال متابعاتك دكتور ماهر لا يمكن ان يتم الا بمشاركه معلومات عبر الاتصال او انك تفوت يعني او انك تفوت على رابط.
2: صار شيء محدد يعني بقدرش انا اجزم شو هو بصراحه لانه انا بتعرف انا قضايا
0: لا قصدي احكي بالعموم بالعموم احنا بالعموم احنا لازم يا رابط يا انك تشارك معلوماتك.
2: علشان هيك البنوك اليوم في في في بتلاقي لاغلب الحسابات في موظف يعني خلص معروف انه من الاخ ماهر علاقته مع البنك مع الموظف فلان معه رقم موبايل وبتواصل معه شخص واحد مش اي موظف بيقدر يتواصل معه. البنوك بتاكد على طبيعه العلاقه اليوم وعلى موضوع التوعيه. موضوع التوعية يعني أنا حتى استمعت لجزء من حديثك السابق على القضية الأولى وكنت بتحكي برضو على الوعي. وهي لا تختلف إطلاقا عن موضوع الوعي في الإطار اللي بنحكي فيه قطاع في موضوع الخدمات المالية في موضوع الخدمات المصرفية. التوعية اليوم شغلة كتير مهمة جدا في ضوء التطور التكنولوجي وفي ضوء الانفتاح.
3: لا اسمح لي أجيكم بس معلش أحكي إذا سمحتوا.
0: تفضل الأخ ماهر تفضل.
3: بدي أقول لك بس لا إيش ما كانت النية لا يجوز تغيير رقم الحساب عن طريق الهاكر ولا يمكن في كل الدنيا تغيير الهاتف. لازم يقدر صاحب الحساب ويغير تليفونه في ثغرة في البنك لو سمحت. أنا تغيير التليفون أوكي يمكن هاكر غيره بس تغيير التليفون بالذات لا إذا هذا بيكون في خطأ في النظام البنكي. أنت بتقول لي كيف أنا رحت عليها بنفس الجاي قالت إذا بدي أرجع لك تليفونك تعال وقع في ثغرة في النظام البنكي. هيك أنا بفهم التليفون بالذات في كل العالم لا يجوز انه يتغير الا يروح الشخص نفسه يغير رقم الهاتف. وتنين سيدي بدي اقول لك تعرف استاذ ليث هذول انسحبوا خلال ساعه بموجب 43 حركه. شو هالبنك اللي خلال 43 حركه خلال ساعه ما بيجي بخبرني ليه ما عمل بلوك على حسابه انا له بس كل يوم سحبني 2000 سحب 43 الف دينار بموجب 45 حركه بساعه.
0: شو رأيك دكتور ماهر؟
3: معلش تقنعني ساعة بسحب 43 ألف دينار بساعة بموجب 45 حركة ويكون شوفت
0: بعد إذنك أخ ماهر تفضل دكتور ماهر.
2: خليني أوضح لك شغلي يا أخي ماهر. أنا مش دوري ولا وظيفتي أقنعك. أنا وظيفتي بحكي بشغلة واحدة. أنا بسألك أنت رجعت البنك المركزي اشتكيت في دائرة حماية المستهلك المالي؟
3: ما أنا مش قادر أحكي لك خايف أتحمل مسؤولية. البنك لم يبدي أي اهتمام لليوم صار لي فترة براجع ما ابدا اي اهتمام.
2: ما بحكيش عن البنك بحكيش عن البنك.
0: البنك المركزي البنك المركزي
3: يعني البنك المركزي ونعم عن المسؤول عن حماية المستهلك البنك المركزي.
0: كنا مع الست نرجان اعتقد حماية المستهلك المالي بالبنك المركزي كونها مطلع على قضية ماهر.
2: يمكن يفيدوك اكثر مني لانه انا ما عنديش تفاصيل اللي اقدر اجاوبك عليها. بس الاجراءات الفنية اللي صارت داخل البنك يعني انا ما عندي التفاصيل. يعني بدك تسمع من البنك عشان نعرف بالضبط شو اللي صار. واقدر اقول لك بس انا اللي باكد عليه شغلة كثير مهمة جدا لك ولنفسي ولكل شخص. يعني كلنا معرضين لهذا الموضوع وصارت معنا كلنا. يعني انا اللي صار في بطاقه الائتمان تبعتك صار في بطاقه الائتمان تبعتي. الشيء الوحيد اللي اسعفني انه عمليه الشراء صارت على بطاقه الائتمان تبعتي في امريكا. وحسن الحظ انه ما كنتش في امريكا كنت في البلد. فيعني هذا اللي ساعدني بس يعني.
3: الدكتور ما انا عتبي انه انا كيف تنسحب بطاقتي وبعد ثلاث ايام بيجيني مسج. انا هاي عتبي. اثنين انا 45 حركه حرب حسابي ما بتنازل البنك خلال ساعه يقول لي شو القفة.
0: شوف الأسئلة اللي تقولها أخ ماهر أسئلة جدا منطقية ومشروعة لكن أجوبتها عند الإخوان في البنك المركزي بعد ما يكون في تحقق من كامل التفاصيل من خلال البنك اللي أنت تتعامل معه. وإحنا هنا بنحاول هنا
3: أنا عارف إضاءة خصوصا لما وصل للبنك المركزي
0: وهنا بنحاول نحكي مع البنك.
2: حقك بضيع عشان بأكد لك وبس بدي أكد يعني فرصة أني أستغلها. أنا يعني بعتذر أني مش
0: قادر. تفضل يا سيدي.
2: بس بأكد على موضوع التوعية والناس تكون يعني شوي في موضوع الإدلاء ببياناتها المالية دقيقة جدا وواعية، لأنه مش لكل حدا بتنعطى هذه البيانات وهذه المعلومات بالذات في هذا الوقت الحالي، لأنه الموضوع بصراحة صفى يعني. وإحنا يعني أخي ليث والمستمعين الكرام، الحجم الإنفاق اللي بيصير على موضوع السايبر سيكوريتي والاهتمام في البنوك لتجنب هذه المخالفات وهذه الأخطاء كتير كبير، وعشان هيك ممكن تصير أخطاء، مش ممكن بس يعني برضو لو لم يبذل يعني لو تم استثناء أو خلينا نسميها يعني من بدلش الجهد اللي بيبذل اليوم كان حجم الأخطاء كتير أكبر من هيك. بس الاستثمار والجهد المبذول في موضوع حماية البيانات وحماية المعلومات الموجودة في القطاع المصرفي كان ممكن نشوف إشي أكبر من هيك. بس يعني إحنا لحسن حظنا قضايانا محدودة جدا جدا جدا بفضل الله أولا، ثم يعني الجهود المبذولة في هذا الموضوع.
0: وبتمنى
2: على كل شخص إنه يقرأ وشوف المعلومات اللي بننشرها سواء على الموبايل أبليكيشن، إحنا عاملين موبايل أبليكيشن مشان نسهل كل هاي التفاصيل على الناس.
0: نعم.
2: مع مين تشارك البيانات، شو نوع اللي تشاركوا، شو اللي ما تشاركوش، وكيف تتأكد من البنك، وكل هاي التفاصيل موجودة على هذا الموقع الإلكتروني اللي هي منصة الوعي والثقافة المالية.
0: تسلم دكتور ماهر محروق، بارك الله فيك، مدير عام جمعية البنوك. شكرا سيدي، يسعد صباحك أخوي ماهر. إحنا نتواصل حاليا، نتواصل مع الست لمى السمهوري من مر.
4: أيوة بالضبط، وعملتي عندها
0: 100%.
4: أنا من خلالك أود شغلي للأستاذ فارس عباسني، لأنه كان له دور كبير في
0: نشر. نصبي عليه بالخير زميلنا الصحفي فارس الحباشني أكيد. وأنا بدي أكد لك إنه إحنا
4: نعم. ولو أنه في بعض الأمور لم أتمكن من حكيها على التليفون عشان ما أنا أتحمل مسؤولية كثير علي.
0: نعم.
4: بس صدقا يكفي اهتمامك وستبيت.
0: أبدا سيدي، بالعكس أبدا أبدا، هذا من برنامج جميع.
4: وأتمنى أنه إذا وأنا... في مجال نحكي تحت الهواء، إذا في مجال.
0: عفوا أخوي،
4: بقول لك إذا في مجال يعني عندك وقت أو شيء نحكي تحت
0: الهواء على طول. أكيد على طول على طول على طول،
4: لما تمكنتش إن أحكيها
0: ولا يهمك أبشر. وهي عدية تواصل مع لمى السمهوري، مع الست لمى في حماية المستهلك المالي في البنك المركزي، إن نرتب لك موعد جديد تروح مرة ثانية.
4: والله يا ريت
0: رتب لك موعد جديد تروح مرة ثانية وتشوف، كونك بتقول لي ما كان في الاهتمام اللي أنا كنت أتوقعه هيك يعني. أنت يمكن مثل ما تفضلت قبل شوي، فإحنا بدنا نحاول نشوف كيف ممكن إن شاء الله، وإن شاء الله إنه حقك يرجع لك، إن شاء الله إنه حقك يرجع لك. شكرا شكرا شكرا أخ ماهر، حياك، صباح الخير.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 الأردن.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
4: تطبيق أشيائي.
5: أهلا بكم من جديد. نعود لاتصالاتكم على 06-516-4020-516-5020 و516-2060.

يعني بس سريعا أذكركم بالحادث السير اللي حدث بالأمس في جمهورية مصر العربية، ومع الأسف الوفيات التي كانت ضمن الحادث السير 10 من الأردنيين بانقلاب الحافلة في منطقة سيناء تحديدا. بحسب السفارة والخارجية الأردنية أن 22 أردني كانوا ضمن ركاب هذه الحافلة التي تعرضت لحادث انقلاب في منطقة سيناء في مصر، وكان يعني على متن هذه الحافلة 43 شخص من أصلهم مثل ما قلت 22، يعني تقريبا نصف الحافلة كانت أردنيين. توفي 16 شخصا وكان 10 من الوفيات هم من الأردنيين، فالله يرحمهم رحمة واسعة. وهناك إصابات طبعا تصل إلى 28 إصابة، يمكن بالسلطات المصرية طلعت بيان بهذه التفاصيل، وكان في سيارات إسعاف ومعدات ثقيلة لرفع التفاصيل الحادث والأثقال وما إلى ذلك، لكن لا نقول إلا عظم الله أجرهم جميعا، الله يرحمهم. مثل ما قلت الحصر كان 17 حالة وفاة و29 مصاب، وهذه هي صور انتشرت من خلال الإعلام المصري للحادث الذي حصل في منطقة سيناء المصرية. فرحمة الله عليهم جميعا، الله يتغمدهم في واسع رحمته، نتمنى الشفاء العاجل للمصابين. السفارة الأردنية في القاهرة قالت إنها تتابع الموضوع عن كثب، وتتابع بخصوص ملف المصابين تحديدا، وكيف يمكن نقل المتوفين إلى الأردن للترتيب مع ذويهم من أجل دفنهم. فمرة ثانية الله يرحمهم رحمة واسعة، الشفاء العاجل للمصابين، وعظم الله أجرهم جميعاً.

0: البلد. الله يرحمنا برحمته ويرحمنا جميعا. وأذكركم بما كنا نتحدث به في حلقة اليوم قبل الختام، الوعي، أن نكون حريصين دائما على الوعي في كل شيء بحياتنا يا إخوان. حتى القيادة، إذا أردنا نتحدث عن القيادة والسواقة، كل شيء يحتاج إلى الوعي. فإن شاء الله نكون حريصين دائما على الوعي، وأن نكون حريصين على نشر هذا الوعي بين الجميع. شكرا لكم، انتهى وقت صحيح. شكرا علي القاضي شفاش للمؤمنة معالي أنس عربد عبد الله الجعفري، ومن يحدثكم ليث لجبور. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: صوت حياة مع ليث لجبور.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بتحميك أنت وشركتك من أكبر النزاعات، قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تخسر حقوقك وسمعتك. لا تباشر أي عمل مع أي جهة أو شخص بدون وجود اتفاقية مكتوبة بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. تخيل هذا المشهد، حماس ببداية تعاون جديد، كلام حلو، وعود شفهية، احنا متفاهمين ولا يهمك، بنرتبها بعدين، وبتبدأ الشغل على نية طيبة. بعد فترة تختلفوا على القيمة أو على نطاق العمل أو على موعد التسليم، وكل طرف بتذكر الاتفاق بطريقة مختلفة. وين الفصل؟ ما فيه، لأنه أصلاً ما كان فيه اتفاقية. بحلقة سابقة حكينا اللي مش مكتوب مش موجود، واليوم بنطبقها على أخطر نقطة بداية أي علاقة عمل. الموظف العادي بيتحمس، بيبدأ الشغل على وعد شفهي وبيأجل الاتفاقية لما نفضى، وبيكتشف الشروط لما تصير المشكلة. الموظف المثالي ما بيباشر ولا خطوة قبل ما تكون العلاقة مضبوطة بوثيقة واضحة. مهما كان الحماس أو الاستعجال أو الثقة بالطرف الثاني، الفرق الأول بيبدأ بنية طيبة وبينتهي بنزاع، والثاني بيبدأ بوضوح وبيشتغل مرتاح. والاتفاقية مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي حماية للطرفين. بتحدد مين بيعمل شو، مقابل كم، بأي وقت، وشو بيصير لو اختلفنا. هاي مش تعقيد، هاي وضوح بيحفظ العلاقة نفسها. كيف تطبق القاعدة؟ أول إشي اعتبر الاتفاقية شرط للبدء مش خطوة تالية. ما في شغل قبلها، وثبت فيها الأساسيات: نطاق العمل، الالتزامات، القيمة والمواعيد، آلية حل الخلاف. ولو الطرف الثاني استعجلك احكي بكل ثقة: أكيد رح نبدأ بس بعد ما نضبط العلاقة بوثيقة بتحمينا كلياتنا. وارجع لقاعدة القراءة قبل التوقيع، اقرأها كاملة وافهمها قبل ما توقع. ونقطة مهمة، حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات، الاتفاقية المكتوبة بتحفظ المودة لأنها بتمنع سوء الفهم قبل ما يصير. الخلاصة، أي عمل مع أي جهة مع أي شخص ما بيبدأ إلا باتفاقية بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والاتفاقية قبل أي تعاون هي الأساس اللي بيحمي شركتك لما تختلف النوايا وتغيب الذاكرة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية أمل الصفدي يبحث مع نظيره التركي التطورات في المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إسرائيل تفتتح مستوطنة جديدة جنوب الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم آخر على إيران في أي وقت تريده. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية ناس عبد من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان باتصال هاتفي التطورات في المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. زار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 مشيدا بالدور الإنساني والطبي الذي تؤديه القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من خلال المستشفيات الميدانية العاملة في فلسطين. وأعرب مصطفى عن تقديره للمواقف الأردنية الثابتة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأشقاء الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم في مختلف المحافل الدولية، مثمنا الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية الأردنية لخدمة المرضى والمراجعين. قال وزير الصحة إبراهيم لبدور إن الوزارة نقلت 8 عيادات تخصصية إلى الموقع السابق لقسم الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة بعد إعادة تأهيله وتجهيزه عقب نقل خدمات الإسعاف والطوارئ إلى مستشفى عمان الميداني. وأضاف لبدور أن الموقع الجديد جهز بأربعة شبابيك للصيدلية ووحدة للسجلات والمحاسبة ووحدة للأشعة وجهاز للتصوير الطبقي المحوري، إضافة إلى مختبر بما يتيح للمراجعين إنجاز الإجراءات والحصول على الخدمات التشخيصية والأدوية في موقع واحد. وتشمل العيادات المنقولة تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأعصاب والعمود الفقري وجراحة الأوعية والكسور وجراحة العظام، جراحة الصدر وعظام الأطفال والأوعية الدموية. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية موعدا وترتيبات لعقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2026-2027. وقالت الوحدة إن الامتحان سيعقد الثلاثاء الموافق 8 أيلول في الجامعة الأردنية مجمع القاعات الحاسوبية، ويغطي المواد العلمية الأربع: الفيزياء والكيمياء، الأحياء والرياضيات. أكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين متابعته لأوضاع المصابين وحقوق ذوي المتوفيين في الحادث المروري الأليم الذي تعرضت له حافلة مصرية تقل مواطنين أردنيين ومصريين، والعمل على تسريع إجراءات التعويضات المستحقة. وأجرى الاتحاد اتصالات ومتابعات على أعلى المستويات الإدارية مع اتحاد شركات التأمين المصرية والمجمع المصري للتأمين الإلزامي للمركبات بهدف الوقوف على التغطيات التأمينية والإجراءات والمتطلبات اللازمة. وفي الضفة الغربية المحتلة افتتحت إسرائيل مستوطنة جديدة باسم معالي عروغوت ضمن كتلة غوش عصيون الاستيطانية جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وأعضاء الكنيسة وفق ما أوردت القناة السابعة الإسرائيلية. وقالت القناة إن معالي عروغوت هي ثالث مستوطنة يتم افتتاحها خلال أسبوع، مشيرة إلى أنها أقيمت على محور يربط بين الجزء الغربي من كتلة غوش عصيون والجزء الشرقي منها. والحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة أف أم من القدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل من الضفة والقدس؟
1: نعم صفية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وطفل برصاص الاحتلال

0: ان بلدات المغير تتعرض بشكل مستمر لهجمات منتظمة من المستوطنين وقوات الاحتلال، واغلاق المدخل الوحيد لهذه البلدة سيشيع جثمان الشهيدين بعد قليل في بلدة المغير. أيضا قوات الاحتلال اعتقلت خلال ساعات فجر هذا اليوم والليلة الماضية أكثر من 25 فلسطينيا من مختلف مناطق الضفة الغربية. تركزت الاعتقالات في مدينة نابلس وبيت لحم ومحافظة سلفيت. أيضا فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني المستمر، الاحتلال افتتح أمس مستوطنة جديدة في منطقة جوش عطسيون المقامة على أراضي مدينتي بيت لحم والخليل جنوبي الضفة الغربية، وسط توسع متسارع للبؤر الاستيطانية الرعوية في مناطق رام الله والخليل وأيضا جنوبي مدينة نابلس. في مدينة القدس المحتلة صباح هذا اليوم شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها بشكل كبير على الحواجز المنتشرة في محيط مدينة القدس المحتلة وبالتحديد حاجزي قلنديا وجبع شمالي المدينة، ما أدى إلى عرقلة تنقل الفلسطينيين من وإلى مدينة القدس المحتلة. أخيرا تتواصل منذ صباح هذا اليوم اقتحامات عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم، شكرا لك مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة مالية حادة أدت إلى تعطيل عدة كتائب دبابات بسبب نقص قطع الغيار، وذلك وسط تحذيرات من احتمال إغلاق خطوط إنتاج أسلحة. ونقلت الهيئة عن مصدر عسكري إسرائيلي أن ديون الجيش للصناعات الدفاعية تتجاوز 15 مليار شيكل، وأن كتائب الدبابات تعاني من نقص قطع الغيار، في حين لم ترمم مئات المركبات التي دمرت في لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة لمهاجمة إيران مجددا بعدما أسفر قصف واسع النطاق لمواقع في أنحاء البلاد عن مقتل 19 إيرانيا على الأقل. وقال ترامب: دمرنا الليلة الماضية ما هو أكثر بكثير من أجهزة الرادار التابعة لهم، كان هجوما شديدا جدا ونحن مستعدون لشن هجوم آخر في أي وقت نريده. وأوضح ترامب أن إيران كانت تحاول بناء صاروخ قادر على إسقاط ألغام بحرية، مؤكدا أن القوات الأمريكية دمرته. هذا وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران بأن إسرائيل مستعدة للرد بقوة كبيرة على أي هجوم قد تشنه عليها في ظل تشدد أو تجدد التصعيد بين واشنطن وطهران. وقال كاتس خلال مؤتمر صحفي: في الوقت الحالي هم يشنون ضربات في أنحاء المنطقة باستثنائنا، لكن هناك احتمال أن يهاجموننا ونحن مستعدون لذلك دفاعيا. أعلن الجيش الكويتي اليوم أنه تصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة شنته إيران. وقال الجيش الكويتي على منصة إكس أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية على خلفية العدوان الإيراني الآثم. أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران استهدفت قواعد أمريكية في الكويت. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت أمر بتمديد بقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027، ما يرجح استمرار الحرب لأشهر، فيما يدرس ترامب بين توسيع الضربات على أهداف داخل إيران بينها منشأة نووية شديدة التحصين وبين الاكتفاء بالضغط الاقتصادي والحصار البحري. أعلنت شبكة أطباء السودان أن شخصا قتل وأصيب اثنين آخران اليوم جراء استهداف قوات الدعم السريع بطائرات مسيرة قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، وكانت في طريقها إلى مدينة كادقلي. وقالت الشبكة إن القافلة كانت تحمل مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 5000 مدني يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية. وأضافت أن الاستهداف طال سائقي الشاحنات مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين، محذرة من أن الهجوم يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة ويعرقل وصول المساعدات إلى السكان المحتاجين. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: على الأسواق المالية العالمية مقدمة من

0: شركة وينسر بروكرز.
1: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 57، الذهب الحالي للأونصة 4431، الفضة الحالي للأونصة 66. الأسعار الحالية لمؤشر الناس داك 29139، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7673.
0: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
1: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلاً بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرام عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلاً من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولاً إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولاً للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذنا الشكاء، وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع رن

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 إلى 12 للربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. راح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الأعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع الترددات من الشمال للجنوب في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حياة تي في أو عبر الاي بي تي في على حياة تي في.

0: بدناش الغور هاي الأيام، لسه كمان شهر ننزل على الغور. هلأ الدنيا شوب يا جماعة الخير، نروح على البحر الميت. أوكي ممكن، يعني اليوم يوم الخميس، الأجواء جميلة ولله الحمد، وآخر يوم بالأسبوع بعد أسبوع مليان عطاء، وبإذن الله تعالى تكون هيك عطلة وفيها راحة بال وهدوء. اليوم بدي أحكي لكم عن موضوعنا من أول لحظة بالحلقة، يعني أنا ستحن لنا الخطوط من الآن على 06-516-2020-516-2060-516-2020-516-5020. سؤالنا بيحكي ودردشتنا، ما الإضافة أو الطريقة يلي بتعتبروها مش مقبولة في المنسف لما بدك تقدم المنسف؟ شو الإشي والإضافات الناس بتحطها على المنسف وإحنا ما منتقبلها أبداً؟ منستقبل آراءكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج، زي ما أنتم متعودين علينا كل يوم خميس في عنا طبخة مطبخ شيف. اليوم المنسف ما فيها، اليوم يوم المنسف، دائماً بيكون يوم الجمعة يوم المنسف، بس اليوم بإذن الله تعالى بالخميس في بيت حواء المنسف هو سيد المشهد.
1: هنا الكرك، هنا الصحابة خيولهم برضى الكرك صهيلها، وسيوفهم صارت عشاير اسمها عز الوطن صليلها، لله در رجالها وكل أم فيها للوطن ضحت بعز عيالها، أرض بها آل النبي وفيها قبر جد الملك. هنا الكرك.

يسعد الكرك والكركية والمنسف الكركي. اليوم المنسف هو في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب. رح نتعرف على العادات والأصول المتعلقة بالمنسف. لما تكون في عنا لمة جمعة الكل متجمع على المنسف، شو القصة، شو العادات، شو التقاليد، بإذن الله تعالى مع الشيف علي الجمال. لكن قبل الاستضافة شاركونا بأرائكم ومشاركاتكم، شو الإضافة أو الطريقة يلي ما بتعتبروها مقبولة في حق المنسف؟ يعني أنس شو بيحكي لنا قبل شوي، الإشي المرفوض بالنسبة لإلي الجاج، منسف عجاج ما بيزبط أبداً. أنا بتفق معك والله يا منسف يا أنس.

والله ميساء بتقولنا الصراحة مو لكبرة يا رند، بس صدق المنسب عجاج ما بزبط أبدا، وهي أنا سوافقني الرأي تماما بس أنا علقت قبله. الله يسعدك يا ميساء، الله يخليك ويبارك فيكي. فعلا المنسب عجاج ما بيزبط أبدا، وبتحكي لنا هي ما بحب رشة البقدونس المفروم. يعني بتفق معك بصراحة، بصراحة بتحس خلص المنسف لازم يكون السدر موجود، رز لحمة ومشرب فقط لا غير، وبنحط الخبز الاشراك عليه من فوق وانتهى، صلى الله وبارك. أما بقدونس وكاجو ومش عارف شو وجات، لا يا جماعة الخير، المنسف منسف ما فيها. المنسف مع جاج بصير شاكرية، هاي الشاكرية إشي مختلف، بتكون مع جاج ممتاز، شاكرية إشي مختلف، لكن منسف وجاج ما بينفع.

يسعد المنسف ويسعد الأردني اللي بيحبوا المنسف. والله لازم المنسف يتاكل بالإيد. والله أنا أولادي صغار عمر 6 سنين و3 سنين ما بيأكلوا المنسف إلا بالإيد. خلينا قبل ما نغوص بالمنسف وعالم المنسف بس على السريع هيك نقرأ الكومنتات ونصبح عليكم. ميساء غنام، مي البلبيس، يسعد هالصباح وكل أوقاتكم. مأمون ميناوي، يا صباح الفل والياسمين. أم ثائر حمدان تحكي صباح السعادة لمن يرضيهم فنجان قهوة وتسعدهم كلمة، لمن يفتحون ستائر نوافذهم لتعانق أمنياتهم النور، للمبتسمين ومحبين الخير للآخرين. صباحكم سعادة لقلوبكم الجميلة، يسعد هالصباح يا أم ثائر. وأنوار بتقولنا صباح الخميس الونيس، صباح القلوب الحلوة والضحكة اللي بتخلي اليوم أجمل. صباح الخير لمذيعتنا الغالية رنودة ولجميع مستمعات ومستمعي بيت حواء. الله يجعل صباحكم فرح وراحة بال ويكتب لكم يوم مليان أخبار حلوة وأوقات جميلة، ويضل بيت حواء عامر بالمحبة واللمة الحلوة. خميسكم سعيد يا أحلى ناس.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: جلد 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.

0: تكييفات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-99-364-41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

ويا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. اليوم دردشتنا بتحكي ما الإضافة أو الطريقة التي تعتبرونها غير مقبولة في المنسف. نستقبل آراءكم على التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-2020.

أزهار المدمور يسعد هالصباح. جابر يسعد صباحك وكل أوقاتك. خلود حرب يا هلا ورحب فيك يا خلود. هي أمجاد الله يسعد صباحك يسعد هالصباح يا رب. سحر حمدان صباح الفل والياسمين. أزهار المدمور بتحكي أحيانا الأشياء التي تضاف إلى المنسف وغير المقبولة منها بقدونس والفستق بدل اللوز والكركم بدل السمن البلدي والدجاج غير مقبول في المنسف بدل اللحمة. منسف عجاج ما ينفع كركية، هو ما ينفع الأردنية كلهم والله للأمانة، وما ينفع المنسف أساسا يكون مع عجاج.

0: معنا مشاركة عبر الهاتف. عمر يسعد صباحك.
1: يا صباح المنصف.
0: يا هلا ورحب، كيف حالك؟ يسعد قلبك.
1: فتحت نفسي خلاص، بكرة لازم منصف.
0: خلاص عاد يوم جمعة، هو اللي بزبط يوم الجمعة بدون منصف ما بيزبط.
1: الله يسعد صباحك ربنا.
0: الله يسعد.
1: هي أكلة محترم، أنا بأدي التحية للمنصف صراحة.
0: يا عم المنصف غير، المنصف بقلوبنا والله.
1: بس يعني عدي بقول لك، يعني أخي عدي يا حبيبي عدي، أنت تقول منصف عجاج ما بنفع يعني. يا أخي تعزمنا وما عليك، إن شاء الله منصف عصمك ما عليك، عزمنا بس.
0: هذا هو أنس ترى مش عدي، تصليح هو أنس عربد، هو بيحكي منصف عجاج، منصف أنس عزمنا على منصف وما حدا بيحكي لك لا 100% يا عمر.
1: خلص يقول لي لو عصمك ما عنديش مشكلة.
0: المهم منصف ما فيهاش.
1: والله يسعدك. شفت أخرى يعني المنصف اسمه منصف، يعني خليه على طبيعته ولا تضيف عليه إشي. يعني حتى الرز ما مش أصفر، يكون أبيض كمان.
0: كمان هو يعني بدك بسمنة العاد. إيش يا بسمنة؟
1: طبعا انا هو اصلا السمن البلدي هذا شيء اصلا لا يجوز منصف بدون سمن بلدي، بدون
0: جميد، بدون 100%
1: لا يجوز شرعا.
0: طيب ايش اللي مثلا ممكن تشوفه على المنصف ما يعجبك يا عمر تحكي له؟
1: والله انا يعني بدعه اللي صار يحطوها البقدونس، هاي
0: بدعه البقدونس.
1: بدعه صارت. المنصف خليه على طبيعته، يعني في ناس ممكن بدها مثلا بتحط بصل شغله، خليه عجنب، حطه عجنب صحن لحاله، الليمون في ناس تحط شرايح ليمون مثلا، يا اخي حطه بس عجنب لحاله. انا مرات باخذ بصل وباكل ليمون معاه، لكن ما ابغى احطه على المنسف نفسه.
0: نعم هو اكيد لازم يكون على جنب فيه بصل مع سماق وشويه جرجير وهدول وفجل، ضروريات هدول جنب المنسف
1: ولا لا؟ جنبه، لكن في ناس بحطوا عليه، لا ما تحطوش عليه،
0: لا ما تحطوش عليه، لا
1: الاشراك والرز والجبيت واللحم
0: بالضبط. صلى الله وبارك. هي هاي يا سيدي، ان شاء الله بكره بتعملوا منسف، شاركونا الصور وصحه وعافيه.
1: صحتين وعافيه. انا معلش يعني الناس ظروف
0: الدجاج، معلش 100% الله يسعدك. الله يخليك، الله يسعدك ويبارك فيك يا عمر، شكرا جزيلا. على فكره هلا في إشي شفته هذاك اليوم على السوشيال ميديا برضو من البدع للمنسف، منسف رول نفس نفس، لا مش هيك، بكون زي مبدا السوشي، زي مبدا السوشي وبتصير بتدفش فيه هيك، بتحط عليه اللبن جميد من فوق. يعني هاي منسف رول يعني بصراحة. لا يا جماعة الخير، ما بدناش ابتكارات للمنسف، خلينا باللي بنعرف فيه.

0: من الأردن خيولك تعسف.
1: الله الله شريفة يسعد لها الصباح. أشرف مرقة يسعد صباحك يا أشرف. هاجر صباح الفل يا هاجر, بتحكي لنا صباحك فل الحبيبة رند وجميع صديقات بيت حواء. في ناس بحطوا بهار منسف أو ماجي, أنا ما بحب هيك, خربوا هيبة المنسف يا أخوان. المنسف ما بده لا بهار ولا ما يحزنون. حتى هلأ إحنا من جديد صرنا نسلق اللحمة على جنب ونحط مية اللحمة على اللبن, لكن الأساس اللحمة تنسلق باللبن نفسه, ما بتنحط على جنب ولا ما بينفع. فلا بهار ماجي ولا بهار منسف ولا في ناس تحط حواجه, حطوا حواجه عادي مش مشكلة, الحواجه بنسمح فيها.

0: مي خلف تحكي لنا صباح الخير يا عمان. صباح عماني معطر بذكر الله والصلاة على النبي، ويا سلام على المنسف خاصة مع جمعة ولمة العيل. المنسف أزكى بدون بقدونس 100%. بتحكي شريفة المنسف بدون تكميس وتدوير ما بنفع. وبتحكي كمان مي، تعرفي كمان يا رند، المنسف بالكاسات مش مستساغ أبدا، والحواجة ضرورية طبعا. يعني هو بالآخر يعني بتفق معك يا مي، شكل التقديم الجديد هذا ممكن الواحد ما يستسيغه، بس المنسف منسف بكاسة بصحن بصدر. المنسف منسف. معنا مشاركة عبر الهاتف. أنوار يسعد لي هالصباح. يا أنوار
1: يسعد صباحك.
0: اهلا اهلا، كيف حالك؟
1: صباح المنسف.
0: صباح المنسف. ايوه، انت شو بتطبخي يا جماعه؟
1: فتحت نفسنا ولا على الصبح.
0: هاي خلص بكره يعني حكمت يا جماعه الجمعه.
1: انا من عشاق المنسف. هلا بكل حملي باولادي اي حدا بده يجيني بحكي له عن منسف. قبل ما يكمل
0: تتوحم على منسف تاني.
1: كنت اسمع، انا كنت من عشاق يعني خلص الالبان والاجمان بشكل عام كلها بحبها. فأنا من عشاق المنسف لأنه الجميل، أنا كتير بحب الجميل.
0: طبعاً زاكي طبعاً. طب تعمل
1: يعني بكون أحط بالكاسك وأشرب جنب الأكل.
0: هاي لابد منها سكبة الكاس. هاي لابد منها، ما فيها.
1: حتى أولاد بكون يحكي لماما يضل صبي لنا زي الكاسات.
0: والله خلص، هاي لا هي ما في منها. هاي يومها أصلاً بعد المنسف، ليش البني آدم بتخ وبتعب من ورا هاي السلافة؟ بحط كاسة. يعني كمان والله الواحد بهلك.
1: وبعد المنسف بدها كاسة شاي بنعنع.
0: 100% 100%. شاي بنعنع ولا كنافة؟ أنا بحس لازم كنافة بعد.
1: لا أنا شاي بنعنع هيك ببرد على القلب وبيخلي الواحد ينتعش.
0: الشاي ببرد على القلب.
1: لا ببرد على القلب، إنه بقولك أي إشي دسم اشرب وراه شاي ساخن فبيهضم المعده.
0: نجربها اليوم. احنا في عندنا اليوم ان شاء الله ابو ينال، ينال ابو العربي.
1: يعني شوف، حتى شوفي بالصيف يعني حتى لو كان الجو نار الشاي ببرد على المعده بعد الشيء الدسم.
0: شوفي انا من عشاق الشاي، صيف شتاء كذا ما عنديش مشاكل.
1: خصوصا هيك الواحد يكون قاعد على تل على مطل شيء هيك قاعد يشرب الكاسة الشاي وهو مخمخ عليها.
0: بدها شوفي بدك منسف بلحمه وشاي بنعنع، ما في هدول ثوابت مسلمات بحياتنا 100%. الله يخلي لك اولادك يا رب، وضل المنسف حبيب. عمران ببيوتكم يا انوار.
1: حبيبتي شكرا ان شاء الله لك عزيمه عندي على منسف.
0: يسعد لي قلبك. الله بحكي لك انا صبت كلنا. الله يسعدك ويبارك فيك. اشكرك ست على اتصالك. الله يخليكي. ينال ابو العبد بحكي لنا بدنا صدر منسف بالاستوديو. يا ينال لاجل كومنتك فاصل وراجعين بصدر المنسف. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير العمل ووزير النقل نضال القطامين يؤكد أن الوزارة تولي قطاع العاملين في المنازل اهتماما خاصا نظرا لدوره الخدمي للمواطنين. القطامين يوجه بتعزيز التعاون مع نقابة مكاتب استخدام العاملين في المنازل. الجيش اللبناني ينفي صحة تقرير إسرائيلي ملفق زعم معارضة بعض ضباطه الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب خشية عودة حزب الله. رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبحث باتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات التي تشهدها المنطقة. الخارجية الكويتية تستنكر تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد والتي كان آخرها فجر اليوم. ترامب يقول إن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم آخر على إيران في أي وقت تريده. قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم بلدة إذنا غرب الخليل وتحتجز نحو 30 مواطنا بعد مداهمة منازلهم. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات من دفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون.
2: 077-84-99-444. حركة أسهل، شفاف، يا 12 ساعة لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: 0518538882 الزرقاء الجديدة 0538560030 تسابيح خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

0: زورونا فيه. تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضغطان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
1: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. وزي ما أنتم متعودين علينا كل خميس في عنا أكلة وطبخة مميزة. أما اليوم عنا المنسف. ما في أميز من المنسف. شو العادات والأصول المتعلقة بالمنسف وشو هي الطريقة الصحيحة لعمل المنسف؟ شرفنا في بيت حواء أبو المجد الجمال. أهلا وسهلا فيك أبو المجد.
1: حياك الله. يا أهلا وسهلا.
0: يا هلا ورحب فيك.
1: الله يبارك.
0: أجواء جميل اليوم مع المنسف.
1: الله يرضى عليك. الله يجعل صحة وعافية.
0: على قلبك. الله يسعدك ويبارك فيك. قبل أن نبدأ بإذن الله تعالى عن بالموضوع, في ناس بتعترض بتقول لك لا تختزل الأردن بالمنسف, الأردن كبير وواسع جاي تختزله بالمنسف. شو بدنا نجاوبهم هذول الناس؟
1: لا بس هاي من الأكلات اللي يعني من أصول العادات والتقاليد الموجودة بالأردن تأديب المنسف وأكلة المنسف وانعرفت عالميا للعلم
0: وأدرجت.
1: نعم صحيح, والآن أدرجت عالميا إنه المنسف هو الطبق يعني
0: الرسمي للأردن. إحنا ما بنختزل الأردن وجمال الأردن وثقافة الأردن وتاريخ الأردن بالمنسف, لكن هو من أهم رموز عنا ومن أهم الأكلات المنسف. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن اللي بيسمعنا يشوفنا ليشوف هالجمال. احنا مغطينه بالشراك, كمان شوي منشيله للشراك بإذن الله تعالى ونبين كل إشي بإذن الله تعالى.
1: الله يبارك فيكم.
0: بداية, من لما كنت صغير تحب المنسف ولا لا؟
1: لا, نحن طول عمرنا اصلا
0: ربع المنسف
1: بالمطاعم والمنسف. بدايتها كانت نحن عن جبري, نحن خلينا نقول بعدين فتح مصالحنا وطول عمرنا بالمنسف. من
0: احنا نحكي من 40 سنه من البيوت, احنا بنحكي من لما كنا ببيوت.
1: ببيوتنا منسف,
0: يعني منسف
1: يوم الجمعه منسف مقلوبه. ما في
0: غير يا منسف
1: يا منسف يا مقلوبه.
0: 100% 100%. تاثرت بطريقه الوالده بالمنسف ولا لحالك هيك ابتكرت طرق لحالك؟
1: لا مع التقدم بصير أمور كتير. يعني بأول كان الناس تمسك الجميد وتمرس مرس, الآن في خلاطات وفي أمور, في تطور يعني.
0: طبعا
1: دخل تطور, بس ما أثر على الشيء الرئيسي بالمنسف.
0: نعم
1: يعني
0: أكيد طبعا
1: نهائيا.
0: هلا هو تطورت الأدوات وليست المكونات. المكونات
1: ثابتة,
0: المكونات طبقة
1: بلا شك.
0: نعم الأدوات تطورت أكيد لتسهيل المهمة.
1: صحيح,
0: لكن عنا إحنا الأساس اللي هي المكونات اللي هي جميد,
1: واللي هو الجميد البلدي, السمن البلدي, اللبن الشنينة, كمان الغنم. هذه نقطة مهمة. كويس. أصل الجميد عندنا بالأردن من الكرك بكل أمانة, وأنظف جميد من الكرك, والسبب الأعشاب الموجودة اللي بتأكلها الحلال بالكرك. هذا بنتج عندهم جميد طيب.
0: طبعا أكيد
1: بلا شك في مناطق بالأردن, كل الأردن فيها جميد يعني يحترم.
0: طبعا
1: يحترم ويقدر بصراحة.
0: أكيد 100%. يعني محبتنا للموضوع للجميد الكركي لا ينفي في عنا جميد بكل مناطق الأردن.
1: أكيد.
0: صحيح. والكرك أكيد برضو يعني على قد ما عندهم ما شاء الله تبارك الرحمن الطبيعة الجميلة وكل شيء بيعمل هذا الشيء. بداية اللحمة, لحمة المنسف تسلقها لحالها ولا مع الجميد؟
1: هلا شوفي, عشان انا بدي اعطي معلومه لا يعني المستمعين على موضوع المنسف. هلا الاساس باللحمه ومن اساس اللحمه ومن اساسيات اللحمه طريقه ذبح الخروف.
0: ايوه,
1: لازم الخروف يندبح بطريقه اسلاميه وعبين ما يصب بدمه ويتعلق الخروف بالثلاجه لمدة 24 ساعة, بعدين يتقطع اللحم. وهذا سبب اللي الناس بعض مرات بتشتكي منه, انه بعض مرات بتضطري لنكاشة اسنان. انك بدك نكاشة اسنان تقيم اللحم بين اسنانك. الا انه لما يكون اللحم يعني مبيت 24 ساعة بتلاقي اللحم رجع الخلايا تبعته كلياتها مكانها, بتلاقي اللحم ناعم صار.
0: نعم.
1: ما بيأثر على الأسنان.
0: نعم. طب أنا اليوم مواطن ما بعرف متى ندبح وكيف ندبح, وما إحنا بنعرف كل اللحم اللي عندنا حلال.
1: نعم صحيح.
0: كيف أشتري لحمة المنسف؟
1: كيف بدك تشتري؟ هي اللحم إجمالا الموجود بالأردن, يعني عندنا اللحم الروماني وعندنا اللحم البلدي. شوفي في نقاط موجودة, اللون له دور. هلا السن او السن له دور, الوزن ما له دور. تصور الوزن ما له دور. ليه؟ لانه اذا كان هو صغير بس هو سمين يعني مليان زي بني ادمين سبحان الله. بني ادمي بتلاقي عمره 10 سنوات ووزنه كذا. ف بدك تطلعي على الزر تبع اللحم يكون لونه ازرق، الزر له مكان الموزه. اذا شفتيها وكان لونها ازرق هذا اللحم كتير بكون نظيف.
0: نعم نعم، يعني هيك الواحد يسال اللحام قبل ما نشتري
1: لا اللحم. ممكن تشوفي انت الموزه بايدك،
0: انت بدك تشوفي
1: ممكن تشوفيها اذا كان لونها ازرق. كل ما كان لونها ازرق كل ما كان لونها كل ما كانت افضل وصغيره بتكون.
0: نعم
1: مهما كان وزنها.
0: نعم نعم 100%. اليوم المنسف اللي جبت لنا يا حضرتك من تحت دياتك، سلم ايديك وعينيك،
1: صح وعظيم.
0: في عنا الراس وعنا هاللحمه ما شاء الله، وريحه السمن مفحفحه ما شاء الله. مش حاط بقدونس؟ شو يعني شو رايك بالناس تحط بقدونس؟
1: هلا شوفي المقدونس منتقده لكثير من الناس.
0: نعم.
1: او لا خلينا نقول لاصول المنسف منتقده. نعم. الا انه في بعض ناس يعني بضيفوا شغلات شخصيه لهم. هلا اذا بدي اضيف له شخصيه اوكي، بس ما يعمها على المنسف، على صدر كامل المنسف او على عزيمه كامله.
0: نعم.
1: بامكانه بصحن صغير يحط جنبه هو حر ايش بدي
0: صح
1: ياكل.
0: صح
1: يعني في ناس باكل فليفله حلوه، في ناس تاكل مخللات،
0: صح
1: جرجير، يعني بكون في منظر
0: فجل. نعم
1: بس اللهم بضل المنسف اللبن السمن الرز هذا اللي.
0: نعم نفس ما هو. نعم. الرز لازم يكون معجن ولا لا؟ رز المنسف
1: لا لا لا لا
0: عشان تعرف الدحبر.
1: لا هو شوفي الدحبر الموجودة يعني بتكون انت عامل رز هذا خاص للمنسف.
0: شو المميز عن الأرزاز الثانية؟
1: يعني خلينا نقول بتزيد شوية مي، بده زيادة سمنة شوية عشان هو بدك اللي يمسك مع الجميد. هلا اللي بيمسكه الجميد حسب الثخانة تبعت الجميد، السماكة تبعت الجميد هي اللي بتخليه يمسك. أما إذا مجبلة أصلا الجميد ما بدخل فيه، ما بدخل بحبات الرز عشان يصير تجبيلة فيها.
0: نعم نعم.
1: هلا طرأ إشي جديد، أنا يعني مرة عزمت على منسف وحاطي رز بسمتي.
0: أنا لسه بدي أحكي لك بيخلطوا ما بين رز حب صغيرة.
1: نعم.
0: وما بين رز بسمتي.
1: صحيح.
0: فعلى أساس ما يعجن.
1: صحيح.
0: نعم.
1: هلا شوفي بعض مرات بيجينا أنواع رز بالأردن هون. يعني بطلع مع احترام شديد بطلع نطلع على المسميات، نطلع على نوعية الرز قدام عينينا. فإذا شفنا الرز قدام عينينا والله كويس ممكن نعمل عليه اختبار مع وجود الخبرة. لازم نعمل عليه اختبار كيف شو بده.
0: كيف الاختبار بيكون؟
1: بطبخه.
0: نطبخه.
1: لازم نطبخ. يعني أنا والله بدي أشتري لي 2 طن، واحد عرضت عليه 2 طن رز. باخد عينة بجربها شو بده، ممكن ميته قليلة ممكن سمنته قليلة ممكن زيادة. فممكن أزيده ممكن أنقص.
0: نعم نعم.
1: فهذا ببين معي أثناء العمل.
0: بس يعني أنا صراحة كمان شفت هاي القصة اللي هي رز حبة طويلة بحطوا شوي بكسروها مع الرز حب صغير على أساس إنه ما يعجن كل المنس الرز خصوصا إذا كان كميات كبيرة.
1: صحيح.
0: لكن مش الكل بفضلها.
1: هلا نحن بالمطعم عنا كل 50 كيلو رز بنطبخهم مع بعض.
0: أكيد لأنها كميات كبيرة 100%. اليوم يعني الرز الحب الصغيرة بننقعه بعدين
1: بعد النقع يوصل مرحلة نقع مظبوط. بنغسل بنقامل نشا منه لأنه فيه نشا الرز. لازم نغسل نحط عليه المي وتطلع المي زي ما دخلنا على المي عليه.
0: نعم.
1: درنا عليه المي بتنزل نفس المي هذيك الساعة بالصفة مظبوط ونحن بنحمص الرز.
0: لا مع السمن.
1: مع السمن.
0: نعم.
1: هاي عملية تحميص يعني بتخلي حبة الرز تفتح.
0: نعم.
1: بتطلع منظرها وأطيب.
0: اكيد صراحة. طبعا طبعا منظرها بتطلع واطيب. البهاري اللي بنحط على اللحمه اثناء عمليه السلق،
1: هلا بنحط الحبهال، بنحط وراغار، بنحط قرفه.
0: قرفه قرفه على اللحمه.
1: بس القرفه لانه في لها نكهه كويس ما بتنحط بكميه. ما بتنحط بكميه. كويس. يعني نحن بنقول طبعا لما احكي انا عمالي بحكي على 40 50 كيلو بطنجره يعني عودين قرفة ما راح يعطوا طعم.
0: نعم.
1: بس بيعطونا إشي إلنا.
0: نعم لا أنا
1: بيعطونا نكهة بعيدة عرفتي؟
0: أنا شخصيا يعني بدي أحكي لك طريقتي. كل واحد تختلف طريقته يا جماعة الخير.
1: والله أنت طريقتك يمكن تكون أحسن طريقتنا.
0: يعني أنا بحط ورق غار، حب هال،
1: وبصل
0: وبصل أكيد طبعا للزفرة يعني وملح وفلفل فقط لا غير، فقط لا غير. ولا قرفة والله لو أعملها ما بعرف شو بصير بعدين.
1: لا لا لا شوفي أنا
0: على حظي
1: على 50
0: على حظي بتطعم
1: لما أنت على حظي بتطعم
0: على حظي رح تطعم. طيب سيدي، اليوم أصول أكل المنسف، ما هي أصول أكل المنسف؟ في ناس تاكله الشب خصوصا الزلم هم واقفين، ناس بتحطه بصحن، ناس بتحب الدحبر. أصول طبعا أكل المنسف
1: هلا بالعاداتنا وتقاليدنا وحسب ما يعني تعودنا. المنسف أول إشي بتاكل باليد، بتاكل والناس واقفة مش قاعدة. طبعا كانوا الزمانات تحكي يعني إشي كان بالزمان موجود، كان صدر المنسف ينعم عليه طورة وطورتين وثلاثة. معنى كلمة طورة اللي ييجوا رجال أول إشي الضيوف يأكلوا من المنسف، بعدين ييجوا الرجال المعزبين اللي هم بالبيت، بعدين النسوان يضبطوا هذا كله. طبعا المنسف ما يتوسخ، كل واحد يأكل من قدامه بس. فتلاقي المنسف الآن لا اختلفت الأمور،
0: في بركة بالكون، في بركة بالكون.
1: طبعا هو بتقدم بالعادات والتقاليد تبعتنا بالأسراح بالأفراح بالأتراح. ومن الواجب انه يتقدم للضيف الأكبر عمرا الأكبر مقاما، بتقدم له بكون في عالي الراس. طبعا هلا بتلاحظي انه الراس دائما بكون على راس الصدر، لانه اعلى شيء بجسم الخروف الراس، عكس الجمل. هلا الجمل ما بحطوا الراس، ليش؟ لانه السنام اعلى من الراس، هي تقديرا للضيف.
0: نعم. ومين في حال لما نقدم صدر المنسف وفي عنا ضيوف اكثر من ضيف،
1: نعم،
0: مين اللي لازم يبلش؟
1: هلا تلقائيا نحن يعني متعارف بين الناس بالمواقف هاي انه الكبير هو اللي بتقدم، وهو اللي بمد ايده على لسان، وهو بمد ايده على العين، وهو يعني هو اللي بتلاقي يعني اكيد بيكون في ناس جنبه بضيفوه بفتوا له لحم، يعني تكريم له بضل.
0: وفي حال امتنع هذا الضيف عن البدء بالراس، مين بيبدا فيه؟
1: ما المعزب ممكن يفتح الراس،
0: وبضل احد المعزب هو يفتح الراس.
1: بكون موجود المعزب.
0: اما الضيوف الاقل عمرا ما ببلش ابدا.
1: لا لا لا ما ببلش فيه.
0: نعم.
1: هيك يعني المتعارف عليه.
0: نعم. هل يوجد في العادات والتقاليد في حال كنت عامل منسف واسأت التقدير، اجى عدد، او بلاش اسأت التقدير، اجى عدد انا مش متوقعه وما كفت اللحمه؟
1: نعم.
0: ما الحل؟
1: ما الحل؟ هلا بهذه اللي بصير بالعمليه هاي، اكيد لما يجي ضيوف بيجي ضيوف وبيجي معزبين، بكون الناس مستقبل هالضيف العزيز. كويس. بيمتنعوا المعزبين عن الاكل، بيطلع بوقفوا على جنب وبخلوا الاكل لمين؟ للضيوف،
0: عشان يكفي.
1: واكيد لازم يكفي.
0: نعم بكفي، الله بيبارك 100%، الله بيبارك.
1: طبعا طبعا، لانه مقدم من نفس.
0: اكيد اكيد مقدم.
1: طبعا ونحن الحمد لله مسلمين، يعني بكل أمانة نحن بعض مرات بندخل على عزايم بكون طالب 100 منسف، إلا إنه تطلع العدد أعلى
0: بالضبط.
1: منقى القرآن والله إنه بيزيد.
0: الله ببارك.
1: والله.
0: 100%. الله ببارك. رح نكمل عن المنسف والعادات والتقاليد، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تيليكو. تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
5: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الم

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس تزكية، كلية حطين، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم مع المنسف مع الشيف علي الجمال او ابو المجد الجمال. اهلا وسهلا فيك ابو المجد، كيف الحال؟ يا هلا بيك. يعني كنا نحكي من شوي عن العادات والتقاليد، هلا بدنا نحكي عن التكنيك. نعم. عن طريقة المنسف.
1: صحيح.
0: اليوم ست البيت جاء عبالها او حابة تعمل منسف على راس، يكون في راس على المنسف.
1: نعم.
0: ما هي طريقة تنظيف الراس؟
1: هلا طريقة تنظيف الراس اكيد هو بيجي الراس مسلوغ سلخ، يعني ميوم الوجه تبعه، بس بضل بده تنظيف من عند الانف. يجب دق الراس يعني عبوزه عشان ينزل اذا كان في يعني مغلفات، خلينا نقول. عرفتي؟ تنظيفه من الشعر، غسله، يفضل نعه بالمي والملح. نعه بالمي والملح يعني بتطلع الدم منه. ما بقعد فيه دم.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للرأس. بالنسبة للحمة يفضل اللحمة تنتقع، يعني تطلع من التلاجة أو تنجاب من عند اللحام وتنقع لمدة ساعة ساعة ونص بالمي والملح. المي والملح اثنين مع بعض بيطلعوا الدم المتبقي داخل اللحم.
0: نعم.
1: المي
0: بصفيها.
1: بصفيها، فبتلاقي اللحم صار لونه صافي. هلا في بعض الحالات بنقول والله بريحة البيت زنخة. من وين الزنخة؟ الزنخة هي بتيجي من الدم. هلا الأساس تبع الموضوع الزنخة اللي هو طريقة الذبح اللي صارت. الذبح اللي صار ما صار بطريقة صحيحة. ندبح الخروف طريقة شرعية صحيحة 100%، إلا إنه انقطع النخاع الشوكة تبعها، انشلت الضحية الخروف، يعني بطل يطلع الدم برا، ضل الدم متحشر
0: جوا. في سيدات بيمسكوا الراس وعلى الغاز بتكون بتحروق فيه،
1: هذا بحال إذا بدنا نعمل كراش
0: الراس.
1: الراس كراش
0: كيف؟
1: يعني بدنا نطبخه لحاله، روس ورجلين ومقادم والأمور.
0: أما مش مع المنسف.
1: لا المنسف إذا كان في شعر بعض مرات بيحرقوه.
0: بيحرقوه.
1: أما هذاك بنحرق أكثر، إنه في كمية شعر أكثر
0: بتكون أكثر، وبعدين بنسلق الراس طبيعي.
1: طبعا بنسلق أول مية وتاني مية.
0: عشان
1: يعني مرتين
0: عشان تروح الزنخة كاملة.
1: نعم
0: 100%. طب في حال أثناء طبخ المنسف اللبن فرط؟
1: هلا شوفي، الأصول إنه اللبن ما يفرط. إذا كان لبن يعني معتمد من عند مكان معين، الأصول ما يفرط. في حالتين ممكن إنه ينرجع على الخلاط وهو سخن وينضرب،
0: أو بالبلندر نفسه،
1: أو بالبلندر نفسه ينخلط مزبوط ويرجع، ودائم التحريك تضلك. هذا الحكي يعني بخفف كتير من الفرطة اللي صارت. أو ممكن شوية نشا بسيطة منيح يرجعوا يجمعوهم.
0: صح، بس النشا ما بنحط على هو سخن، صح؟ ما بنحط النشا وهو على اللبن هو سخن.
1: أوكي، هلا اللبن سخن. أنت بتحل النشا
0: صح
1: بمية وبتديري شوي وبتحركي
0: وبتخلطه. نعم
1: صحيح.
0: 100%. في كانت واحدة من الحيل يعني اللي شفتها بالمعلقة الخشب بيكون التحريك، أو بنحط المعلقة الخشب من بس يعني جربتهم ما زبطتهاش.
1: لا أكيد
0: يعني ما لهاش دخل معلقة الخشب، فاتركوكم من هالحيل يا جماعة وضلكم حركوا لا يفرط اللبن.
1: أيوة
0: لا يفرط اللبن. صح 100%. ما هي الحيل المتبعة لجعل اللحمة دايبة أثناء السلق أو الطبخ؟
1: أول شيء نوعية اللحمة. اثنين الصبر على اللحمة، يعني احنا بس نطلع اللحمة منقول للمساعد اللي معنا منقول له خليها لمدة ساعة ونص، هاي دير بالك عليها لمدة ساعتين ونص حسب عمر الخروف
0: أو الذبيحة.
1: بيّن معنا. نعم
0: حسب عمر الخروف والذبيحة ببين معك قديه ممكن يعني. بس والله عندها واحد خبير يعني، اليوم أي حدا مثلا إحنا مش خبرة بالذبح، إحنا بنروح على أي محل ومنجيب.
1: عندك طنجرة الضغط،
0: حط بطنجرة الضغط
1: ساعة
0: فقط
1: وكون منتهي،
0: كنا منهنها
1: 100%.
0: نعم. يعني اليوم شيف ما شاء الله عليكم ابدعتوا بهذا بالتقديم، بالرائحة، بالسمنة، بالشكل. يعني تبارك الله، المنظر لحاله بيحكي عن المنسف وقديه حلو حضوره ووجوده. يعني لو باليوم بدي ادخل على بيت ابو المجد كل متى ومتى بتاكلوا منسف، تعملوا منسف؟
1: لا نحن انسي، نحن كل اسبوع.
0: كل اسبوع لازم
1: لازم
0: لازم لازم.
1: بعدين نحن في عنا شغله،
0: ايوه
1: ان احنا العيله كلها بتشتغل بالاكل والشرب المطاعم يعني
0: يعني هاي طبيعه الحياه عندكم
1: هيك طبيعتنا هلا يعني نسبه كبيره من البنات عنا عندهم استعداد ياكلوا من صف ايديهم
0: يعني بحس انه يعني هيك بشكل طبيعي ولا بس يعني هيك طبيعي ولا
1: هو الطبيعي انك تاكل من صف الايد للعلم هلا في ناس لا ما باكلوا بالايد باكلوا بالمعلقه نحن النسبه الاعلى باكلوا بالايد
0: والله غريب السؤال هذا عن جد للستات بتاكل المنسف بالايد ولا بالمعلقه عن جد هذا السؤال يعني يطرح نفسه
1: صحيح
0: هو على جميع الاحوال انا شو بحكي كيف ما يتاكل
1: منسف
0: بالكاسه منسف رول طب والله
1: لا منسف كاسه
0: بدي احكي لك شغله يعني من شوي بتحكي لي زميله لإلي بتحكي لي لقيت هذاك اليوم بيتزا للمنسف
1: شو يعني بعدين ما حصلها يا جماعه
0: شو بيتزا منسف؟
1: لا لا لا لا تخبيص
0: والله لسه بيتزا الأناناس
1: سوشي منسف
0: سوشي منسف
1: شو في
0: يعني هاي السلام
1: لا شو في المنسف يعني يجي من حتى بالبيت يعني بإمكانه من الطنجرة كل واحد يسكب له شوي على قده إلا أنه ما في نكهة إلا بالصدر ينحط كامل
0: نعم صح 100% أبو المجد شكرا جزيلا لحضرتك
1: الله يرضى عنك
0: وشكرا لكرمك على هذا الصدر ما شاء الله المنظر الرأس اللوز اللحمة عدا عن اللبن والجميد ما شاء الله شكرا جزيلا أبو المجد
1: احترام.
0: جمال شكرا جزيلا لتحياتنا أما أنتم مستمعين الكرام لهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا في حلقتنا كنت معكم من التقديم أنا رند عناب ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد وتلفزيون حياة عبد الله حسن والإشراف العام الدكتور فريد سرسك ديروا بالكم على حالكم اطبخوا منسف بكرة في أمان الله.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
4: كلية حطين،
5: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079 749 8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع القرآن العظيم نمضي بحول الله بإذن الله، زادنا الله فقها في هذا الكتاب وفهما في آياته يا رب العالمين. وقفنا عند الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن أي الخيمة الضخمة في القرآن العظيم. تبتدئ الآية الكريمة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. إخواننا، حيثما وجدت هذا النداء أعطي قلبك وسمعك وأذنك ومشاعرك، فثم أمر إلهي عظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا، ما المطلوب؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أولا أريد أقف عند صيغة كتب. كتب عليكم الصيام، بعدها ثلاث أربع آيات كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لكن اسمع، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن حيث الشدة يبنى الفعل للمجهول، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، وهكذا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أظهر الفاعل، وهناك بنى الفعل للمجهول. هو معلوم طبعا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إخواني، كانت الجاهلية العربية يقولون القتيل منا بعشرة من خصومنا، وإذا كان القاتل امرأة لا نقبل أن نقتل امرأة مقابل رجل، بل نقتل خيرة رجاله. يعني هذا الكلام لا عقل ولا دين ولا اجتماع، خرب ديار. جاءت الآية الكريمة بلسم، جريمة القتل شئنا أم أبينا موجودة، فلا بد من أحكام تلجم هذه الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. معنى القصاص كلمة المقص مثلا، أنه لما تقص بتلاقي الأمور متطابقة، فالقصاص معناها المساواة، يعني واحد بواحد. وفصل القرآن الحر بالحر، العبد من عندنا بحر منهم، إذا قتلوا عبدا نقتل حرا. لك لا يا أخي، الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وهكذا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني صارت صلحة بينهم، إذن أتبع هذا بالمعروف، مو تعمل الصلحة ثم تنقض وتقتل وتصر الدماء سيلا سائلا، أي لا، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلت يا أخوانا، جريمة قتل حصلت، الدية افرضوا علينا ما فرض الشرع وسنزيد حتى تطيب الخواطر وتهدأ الثوائر والمجتمع يعود إلى علاقاته الوشيجة والوثيقة والقوية. إخوانا، المجتمع قد يصاب بالتفكك نتيجة مثل هذه الأمور، ولذلك الشرع حسم هذه المسائل، فاتباع بالمعروف مدام صار في عفو وصلح وأداء إليه بإحسان، يعني أصحاب القتيل، أهل القتيل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، كان ممكن أن يتوعد بعذاب مقيم أليم إلى آخره، لكن في قتل خطأ مثلا مثل حادث السيارة ولا غيره، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني هذا القانون الإلهي، هذا التشريع الإلهي، تخفيف من ربكم ورحمة. كانت الجاهلية غضب لا حد له وانتقام لا نهاية له، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد تتخطى شرع الله انت تحديت القانون الإلهي، إذن ينتظرك البعيد عذاب أليم. مع الآيات 79 نتوقف على أن نبدأ بها في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير العمل ووزير النقل نضال قطامين يؤكد أن الوزارة تولي قطاع العاملين في المنازل اهتماما خاصا نظرا لدوره الخدمي للمواطنين. قاضي قضاة فلسطين يدين تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن التخطيط لتهجير سكان قطاع غزة، مؤكدا أنها إعلان صريح ورسمي عن مخطط لارتكاب جريمة تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني. استشهاد فلسطينيين بينهما طفل وإصابة آخرين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الجيش الإيراني يقول إنه استهدف فجر اليوم قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، انطلاقا من قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وانطلاقا من أن مشاريع التغيير التي تمت في 100 سنة الماضية لم تنطلق من النفس بل انطلقت من خارج النفس، فلهذه الغفلة عن دقة هذه الآية لم تنجح تلك المشاريع. وانطلاقا أيضا من أن تلبيس إبليس يوهم المؤمنين أو يزهدهم بما هم قادرون عليه ويحفزهم لما ليسوا قادرين عليه. أيها الإخوة الكرام، من الطبيعي أن تتوافق بعض الأوامر وبعض النواهي بين الدين الحق وبين الأنظمة الموضوعة الوضعية، فالسرقة محرمة في الدين ومحرمة في أي نظام موضوعي، لكنه شاءت حكمة الله أن ينفرد الدين بنهي لا تحرمه جميع النظم الوضعية. من هذا الذي ينفرد به الدين موضوع غض البصر. أيها الإخوة الكرام، لقد وصلت فتنة الشهوات إلى ذروتها،

تشاهد في كل وقت من ليل أو نهار وفي كل مكان إلا من عصم الله عز وجل، وأصبح ذلك في متناول الجميع، فعظمت تلك الفتنة واتسع الخلق على الراقع، فكم أثنت هذه الفتنة من عزم، وكم أوهنت من همة، وكم ردت من ساع إلى طريق الحق، وكم تنكب بعض المؤمنين الصراط واستمرأوا الضلالة، وكم حبست هذه الفتنة الإنسان عن الترقي في درجات الفلاح. أيها الإخوة الأحباب، نظراً لعظم هذه الفتنة واستفحال أمرها، كان لزاماً على الدعاة والمصلحين أن يركزوا عليها، فقد أجمعت الأمة واتفق على تحريم النظر علماء السلف والخلف من الفقهاء والأئمة، اتفقوا على تحريم نظر الرجال والنساء بعضهم إلى بعض، والأصل في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: العين تزني وزناها النظر. وهذا الحديث أيها الإخوة يقسم الظهر والله. أيها الإخوة الكرام، الأمور التي ينبغي أن يغض المرء بصره عنها يمكن أن تحصر في أمور: أولها غض البصر عن عورات الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، رواه الإمام مسلم. فكل إنسان له عورة لا يجوز له كشفها، ولا يجوز النظر إلى من كشف عورته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أخرجه الترمذي وحسنه. البند الثاني أيها الإخوة: غض البصر عن بيوت الناس. ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل الاستئذان قبل دخول البيوت، وكما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من النظر، من أجل ألا تنظر إلى عورات البيوت. أنت مكلف أن تغض البصر عن عورات الأجسام، وأنت مكلف أن تغض النظر عن عورات البيوت، لذلك شرع الاستئذان. أيها الإخوة، عورات الطعام وعورات اللباس وعورات الأساس لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون تهيؤ أو تجمل أو إعداد، وهذه لها علاقة بعورات المشاعر والحالات النفسية التي يتمنى الإنسان ألا يراه الناس عليها، في ساعة انهيار، في ساعة ضعف، في حالة بكاء، في حالة قلق، فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر، من أجل ألا تفاجئ الناس في بيوتهم في حال لا يتمنون أن يطلع الناس عليها، إن في طعامهم أو في شرابهم أو في أساسهم أو في أحوالهم النفسية. أيها الإخوة، ومن شعب غض البصر غض البصر عما لدى الناس من الأموال والنساء والأولاد ونحوها، لقوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال أحد المفسرين: لا تمدن عينيك معجبا، ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال أهل الدنيا والمتمتعين بها. وقد ورد في الأثر: أن إياكم وفضول النظر، فإن فضول النظر يبذر في النفس الهوى. يعنينا من هذه الشعب الثلاث شعبة واحدة، وهي النظر
إلى النساء الأجنبيات.

النبيات. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء هناك استثناءات، منها أن تعقد عقدك على امرأة لتكون زوجة لك فلك أن تنظر إليها من دون قيد أو شرط. أيضا من الأسباب المبيحة للنظر صغر سن الفتاة، فالأعراف الاجتماعية تقر أن الفتاة الصغيرة جدا ينظر إليها من دون حرج. ثم القواعد من النساء، ثم المشاكلة، فيباح للمرأة أن ترى من المرأة، ويباح للرجل أن يرى من الرجل ما سوى العورة، والعورة بين النساء والنساء وبين الرجال والرجال من السرة إلى تحت الركبة. هذا استثناء أيضا هو المشاكلة. ومن الأسباب المبيحة للنظر النساء المحارم اللواتي لا يجوز الزواج بهن لورود آية في القرآن الكريم: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم إلى آخر الآية. ومن الأسباب المبيحة للنظر الضرورة والحاجة، يدخل تحتها حاجة خطبة الفتاة أو الشهادة عليها أو معالجتها أو نحو ذلك. وما سوى ذلك فالنظر زنا، كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، لعل من أسباب إعاقة سير العبد إلى الله عز وجل واشتغاله عما خلق له من عبادة إطلاق بصره في الحرام. أيها الإخوة الكرام، إن إطلاق البصر يعيق العبد عن السير في الطريق إلى الله عز وجل، وكأنه يعيق أداء مهمته التي خلق من أجلها في الدنيا. هذه واحدة. قال بعض العلماء: إن تأمل محاسن النساء تورد صاحبها الردى وتبعده عن الهدى. شيء آخر من أسباب إطلاق البصر أن العبد يعوقه إطلاق بصره في سيره إلى الله، ولو سلم له دينه فإنه يضعفه ويجعله في مؤخرة الركب، وهذا مخالفة لأمر الله عز وجل بالإسراع في الخيرات والمسابقة إليها. شيء ثالث أيها الإخوة، أن الله جل جلاله جعل ميل المرأة للرجل وجعل ميل الرجل للمرأة أمراً فطرياً مركوزاً في أعماق الطرفين، لذلك ضبط الإسلام هذا الميل ووجهه الوجهة الصحيحة، وفصل بين الرجال والنساء، وأمر النساء بالحجاب، لأن الفساد كل الفساد عند اختلاطهم ببعض، كما في الصحيحين: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا في صحيح البخاري: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أيها الإخوة الكرام، لقد فطن أعداؤنا لهذه القضية، واستخدموا المرأة كسلاح لتقويض كل القيم الأخلاقية في بلاد المسلمين، وكانت المرأة رأس الحربة في هذه الهجمة الإباحية الخبيثة. قال أحدهم: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة أكثر مما يفعله ألف مدفع. لذلك كانوا في الماضي يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن يجبروننا بالقوة الناعمة المرأة على أن نريد ما يريدون. شيء آخر أيها الإخوة، الدعوة إلى تحرير المرأة وإلى اختلاطها بالرجال وإلى خوضها العمل بين الرجال كتفاً بكتف ووجهاً لوجه، هذه الدعوة تلقى ارتياحاً من مرضى النفوس، لأنه يتاح لهم أن يستمتعوا طوال النهار بالمرأة بشكل أو بآخر. كما أن الذين
يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أن يكون المجتمع المسلم مجتمعاً مختلطاً فيه انحرافات وفيه تجاوزات وفيه معاص كثيرة. هؤلاء الذين يريدون أن يكون المجتمع الإسلامي كالمجتمع الغربي مجتمع إباحة وتفلت ومجتمع معصية وإباحية، قال الله عنهم متوعداً: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة الكرام، من عجيب الأمر أن الله عز وجل ما نهى عن الزنا، ولكن نهى عن أن يقترب الإنسان من الزنا، نهى عن مقدماته، لأن الإنسان إذا اخترق مقدماته في الأعم الأغلب لا بد من أن يصل إلى نهاياته. فقال تعالى: لا تقربوا الزنا، وقال تعالى: وتلك حدود الله فلا تقربوها. لا بد من أن تدع هامش أمان بينك وبين هذه المعصية. ما هو هامش الأمان؟ من اختلط مع المرأة فقد خرق هامش الأمان، من خلا بها فقد اخترق هامش الأمان، من أطلق بصره في محاسنها فقد اخترق هامش الأمان، ومن اخترق هامش الأمان خرج عن مظلة الله عز وجل، وخرج عن حفظ الله، وخرج عن توفيقه. فلذلك أيها الإخوة، قال بعضهم: احفظ بصرك فإن الخطوة تقود إلى خطوات، وإن النظرة تقود إلى حسرات، وقد جاء في الآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أيها الإخوة، لو سألنا علماء النفس لقالوا إن إطلاق البصر يؤدي إلى تعدد الصور المخزونة في الذاكرة والمحفورة في الذهن، والإكثار من النظر إلى الصور الفاتنة سواء أكانت حية في عالم الواقع أو مطبوعة في مجلة أو متحركة في فيلم لامرأة، وتكرار النظر يؤدي إلى سهولة استدعائها، وسهولة استدعائها يؤدي إلى تخيلها بوضع معين تثور معه الشهوة ويصاب مريض القلب بالقلق الشديد. لو أن هؤلاء المؤمنين اقتصروا على ما أحل الله لهم لأراحوا قلوبهم وأفكارهم من أمور طالما عذبت وأرهقت الكثير من أبناء الجيل واكتوى بلظاها جمع غفير من الناس. أيها الإخوة الكرام، لكن هذا الأمر يحتاج إلى توحيد، أخذا من قول الله عز وجل على لسان سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. ينبغي أن تستعين بالله على طاعة الله، لأن الله عز وجل يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وفي آية أخرى يقول: إن كيدكن عظيم. أيها الإخوة الكرام، حقيقة خطيرة أسوقها لكم في هذا الموضوع: يسهل الاحتراز عن هذه المعصية في بدايات الأمور، إلا أن آخرها يفتقر إلى علاج شديد وقد لا ينجح. هذه حقيقة، الأمر في بداياته مقدور عليه، أما إذا استمر الإنسان هذه المعصية فربما وجد صعوبة بالغة في تركها. قال بعض العلماء: لو أوتيت مال قارون وجسد هرقل وواصلت عشرات الآلاف من أجمل النساء من كل لون وكل شكل وكل نوع، هل تظن أنك تكتفي؟ الجواب: لا. وقد قال بعض الشعراء المؤمنين: فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم. أيها الإخوة الكرام، من أسباب إطلاق البصر تكرار النظر واستدامته،
فقد قال عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وهذا من رحمة الله بالأمة، الأولى لك والثانية عليك. اصرف بصرك فجأة، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وقال بعض العقلاء: من سرح نظره أتعب خاطره، ومن كثرت لحظاته دامت حسراته، وضاعت عليه أوقاته وفاضت عليه عبراته. وقال بعضهم: من حفظ بصره فقد صد عن نفسه شراً كثيراً. السبب الأول تكرار النظر، والسبب الثاني استدامته. النظر المتصل المتكرر سبب، والمستمر سبب. والسبب الثالث الفراغ، فالإنسان إن لم يملأ فراغه بهدف نبيل، بعمل جليل، فإن الفراغ يساعد على إطلاق البصر. هذا الفراغ الذي يساعد على إطلاق البصر إذا أضيف له فتن تموج كموج البحر، كان تأثيره أنكى وكانت عاقبته أشد وأبلى. والآباء الذين يحضرون لأبنائهم أسباب الفساد في البيوت إنما يسوقون أولادهم، شاءوا أم أبوا، إلى الفواحش، علموا أو لم يعلموا. بعض العلماء يقول: جنبوا مجالسنا الدنيا والنساء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي من فتنة أشد على الرجال من النساء. أحد أسباب إطلاق البصر حب الاستطلاع. حب الاستطلاع قد يكون النفس تحبه، ولكن إذا كان الردى به ينبغي أن تنصرف عنه، لأن القاعدة الفقهية: دع خيرا عليه الشر يربو. شيء يحقق للنفس متعتها لكنه يحجبها عن خالقها، ينبغي أن تدعه. ومن أسباب إطلاق البصر محادثة النساء الأجنبيات، فالحديث غير الضروري وغير الجاد، وإن لم يكن من وراء حجاب فالحديث إلى النساء الأجنبيات سبب في إطلاق البصر إلى محاسنهن. لكن هناك، كما أقول دائما، تلبيس لإبليس. هناك من المؤمنين من يستصعب محادثة امرأة أجنبية، لكنه يألف أن يحادث قريباته من غير محارمه، ويقول: لا حرج في ذلك، زوجة أخي. النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري سئل عن الحموي فقال: الموت، لأن المفسد به كبيرة جدا. أحد أسباب إطلاق البصر الإعلام الفاسد، المقروء والمسموع والمرئي بكل مستوياته، هو يحمل عبء الأول والمسؤولية الكبرى في دفع الناس إلى إطلاق البصر. أحد أسباب إطلاق البصر التبرج والسفور، وقد أدى هذا التبرج والسفور إلى انتشار الفواحش وإطلاق الأبصار المسعورة في الصور المعروضة، وهو رأس دواعي الفتنة. وأحد أسباب إطلاق البصر المصافحة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا الحديث صحيح. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 49 بعد 100. كتاب المغازي، باب غزوة العشيرة. الحديث 1612. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. قصة غزوة بدر، باب قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، إلى قوله: شديد العقاب. الحديث 1613. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره. باب عدة أصحاب بدر. الحديث 1614. عن البراء رضي الله عنه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر 14300. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. باب قتل أبي جهل. الحديث 1615. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد. قال: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته. قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ الحديث 1616. عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم 3 أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. باب شهود الملائكة بدرا. الحديث 1617. عن رفاعة بن رافع الزرقي، وكان ممن شهد بدرا، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. الحديث 1618. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. الحديث 1619. عن الزبير رضي الله عنه قال: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبو ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها، فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياه، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي، فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. الحديث 1620. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. الحديث 1621. عن أبي طلحة رضي الله عنه، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
1: في هذا الحديث يظهر أن البيت المسلم عليه أن يكون مهيئا لاستقبال الرحمات والبركات. طيب، ماذا لو كانت هنالك كلاب تربى، ولو كانت هنالك صور تعلق؟ فهذا يعني أن الملائكة حيث تتنزل الرحمات لن توجد. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو ولا صورة. فالمسلم حريص على رعاية بيته وحل البركات فيه، ألا فلنبتعد عن تربية الكلاب وعن تعليق الصور، والله تعالى أعلم.
0: الحديث 1622. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. الحديث 1623. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. الحديث 1624. عن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة، وكان ممن شهد بدرا، قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. الحديث 1625 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني فيها أولاء النتنى لتركتهم له.
1: في هذا الحديث يبين وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن أسدى له معروفا، وهو المطعم بن عدي الذي دخل النبي عليه الصلاة في جواره يوم عاد من الطائف ويوم منعته قريش، فدخل في جواره وأكرمه المطعم بن عدي. ها هو النبي يقول في أسارى بدر الكافرين: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة، أي الأشرار المشركين، لتركتهم له. وفي هذا جواز إطلاق الأسير بالمن عليه من غير فداء، وهذا من كرامة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تكريمه للرجال الصادقين، والله تعالى أعلم.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة واعتبرها انتهاكا سافرا لسيادتها. وزارة العمل تؤكد أن العمل بعقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال لا يزال ساريا ولا صحة للأنباء المتداولة حول إلغائها. وزارة العمل لا تحذر من عدم الالتزام بهذه العقود في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، وتؤكد أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب وفتى مساء أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير شرقي رام الله. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. بيانات الشحن الأولية تظهر أن 6 سفن لنقل البضائع عبرت مضيق هرمز أمس بانخفاض عن 11 سفينة في اليوم السابق. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطي والبلقاء، 106.5 في ربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ما رواه أبو برزة عن النبي عليه السلام قال: يا معشرة، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام ليس إساءة الظن وحاشاه، لكن هو يتكلم عن درجة من درجات التعامل مع الإسلام، ممن يقتصر على القول ولا يذهب إلى الفعل ولا إلى العمل. فإن الإسلام الكرام عبارة عن اعتقاد وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وهذا مهم. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، يعني هذه ليست من مظاهر الإيمان، هذه من مظاهر ضعف الإيمان. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا الحديث غاية في الأهمية الكرام. أليس عالم وسائل التواصل اليوم هو في هذا الجانب، في تتبع عورات الناس ومتابعة أخطاء الناس، وفلان قال وفلان عمل وفلان وفلان وفضائح؟ أين المناصحة؟ هل هذا من الدين؟ رأيتم إلى أين يرتفع الإسلام يا كرام إلى هذا المستوى؟ أنا على يقين أن هذه الظاهرة لم تكن في عصر النبي عليه السلام على مستوى ما نحن فيه اليوم من ضياع لأعراض الناس وكرامة الناس، لكن كانت اغتياب بسيط. فحرضهم عليه الصلاة والسلام على العمل بالإسلام قولا وفعلا. فماذا لو رأى النبي عليه السلام مثل هذا المشهد اليوم، وسائل التواصل، تدخل فيما لا يعنيهم ومتابعة أخطاء الناس؟ يا ويل، وإذا واحد غلط في كلمة وفي إعراب، وإذا غلط في مسألة علمية فنية فيبدأ يكال له التهم إلى غير ذلك بالجهالة والادعاء، مما يؤكد أنه في ابتعاد. إذن الإسلام يقتضي الكرم أن تأخذ به في قلبك وعلى لسانك وفي جوارحك، وأهم شيء اللسان، أن ينضبط اللسان. هذا من مزايا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تكتنز المعاني. ونؤكد هذا المعنى يا كرام في صراعنا مع أولئك الذين يزعمون أنهم يحسنون صنعا في علاقتهم مع كتاب الله. إن من تمام العلاقة مع القرآن أن تكون علاقتك تامة مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن استغنى عن السنة أصبح واستغنى عن القرآن. هذه حقيقة الحقائق، والله أعلم. طيب، إذا نرحب بكم بأسئلتكم حياكم الله تعالى. كان في سؤال حول تجديد الوضوء، إنه هل كل ما شككنا في الطهارة علينا أن نجددها؟ لا، بدنا ننتبه. مرض الوسوسة يا الكرام يدخل هنا في الشك، وذلك الإبليس والشيطان يريد أن يفسد عليك وضوءك طهارتك وهدوءك واستقرارك النفسي بأن يخوفك. فالشريعة تقول: إن من تيقن الطهارة لا تزول طهارته إلا بيقين. ولذا تيقنت أنك على وضوء، لا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله، والشك لا ترفع به متيقنا. ذاك العلماء، نص العلماء على 5 قواعد بتجمع أغلب مسائل الفقه. قال في أحدهم: 5 مقررة قواعد مذهب للشافعي ولغيره طبعا، فكن بهن بصيرة، ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والظن لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت حبورة. إذن الظن لا يرفع اليقين، هذه قضية غاية في الأهمية. ولذلك الذين يعانون من هذا المرض هم يجرون وراء وساوس وراء شكوك، والإسلام يقول لك لا. حتى ورد في حديث الكرام، رأيتم إلى يعني
القضايا التي تريح نفسنا في سنة النبي عليه السلام. قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يخرج حتى يجد صوتا

رائحة، بمعنى أو كما قال عليه السلام حتى يتيقن، فإذا لم يتيقن فأنت على طهارة ضروري. فالموضوع هنا تحل الإشكال. طب هنا يسأل عن كفارة اليمين، إنه لازم تكون قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ كأنه يقصد إنه من حلف على شيء ثم أراد أن يخالف، يعني أراد أن يفعل ما حلف عليه، فعليه الكفارة. هل لازم يكفر؟ لا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أنك يمكن أن تكفر قبل الفعل أو بعد الفعل لورود الحديث في هذا. من حالف على يمين فرأى غيرها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي يخير. في أكثر من رواية تبين أنه يمكن يكون قبل، يمكن يكون بعد، ولا يضر إن شاء الله تعالى. يسأل هل يمكن دفع هذه الكفارة كذلك إلى مسكين واحد؟ هل هي المطلوب أن تكون بمقدار إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فإذا أردت أن تطعم 10 مساكين، إما أن تطعم 10 حقيقة أو أن تطعم مسكينا بمقدار ما يطعم 10، أنت بالخيار. إن شئت أردت نظرت إلى العدد، وإن شئت نظرت إلى القيمة، وكلاهما صحيح. النظر إلى العدد صحيح فلا أحد يمنعك، وإن نظرت إلى القيمة كذلك هذا نظر سليم والله أعلم. فالمسألة قابلة وممكنة بعون الله تعالى. طيب، يعني أحد الأخوة بعث لي فيديو لواحد من الناس من أهل العلم، لكن بصراحة مجازف. يا جماعة، اختلاف الحكم على العلماء هذا طبيعي، يعني أنا أحب فلانا وأنت تحب فلانا، ما في إشكال. يعني خذ المذاهب الأربعة، لولا أن مثلا أحد الفقهاء المالكية أحب مالكا لما اتبعه، ولولا أن أحد فقهاء الشافعية أحب الشافعي لما اتبعه، فهل يجوز للمالكي أن يذم الشافعي؟ هل يجوز للشافعي أن يذم المالكي؟ من فعل ذلك فهو جاهل. لكن أنت راضي عن شيخك، وشيخك عالم كبير، وألا أقصد مالك، والشافعي كذلك. وذلك في بعض الكتب التي ألفت في التنابز هنا هناك مرفوضة، مرفوضة أصلا. لو هذا الأمر عرض على الشافعي نفسه، هل يرضى أن يقال عن مالك شيئا وهو الذي يقول عن مالك هو النجم، النجم في السماء بالفقه؟ وهل يرضى الشافعي أن يقال عن أبي حنيفة؟ أمس والله كنت أقرأ كتاب دفاع عن أبو حنيفة، ما الذي أحوج العلماء أن يتكلم عن أبو حنيفة الدفاع عنه؟ لأنه في جهلة يسيئون. فكان يقول إمام الشافعي عن أبو حنيفة هو الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. فسمعت واحد من الناس هو بحب ابن تيمية وإله موقف من عالم ثاني، صار يقدم ابن تيمية على كل العلماء المعاصرين واللاحقين. يا جماعة، حب ابن تيمية وحب السبكي وحب الذهبي وحب الغزالي ما في مشكلة، لكن لا تذم الآخرين. هذا لا يفعله العلماء أبدا، لكن الإنسان يجب أن يكون موضوعيا في هذا. ما حكم من يتأخر بسداد دينه ويعطي كل يوم عذر مع العلم أنه لديه مال ويجعل الدائن في ضيق منه؟ طيب، هذا الأمر الكرام يعده الإسلام ظلما. في حديث صحيح يقول مطل الغني ظلم، أي مماطلة الغني معنى الغني أي القادر على السداد، اللي هكذا سؤال، هذا قادر على السداد ولكنه يماطل. أصلا مماطلة رح توقع بالكذب، رح توقعه في الكذب تماما، رح يقول ما عندي وعلي ملتزم وهو قادر. إذن هو ظلم أولا، ثم إنه كذب ثانيا، ثم أخلف في الموعد، فهي جملة من المساوئ تحمل هذا الإنسان. مطل الغني ظلم. حتى في حديث آخر مطل الغني يحل عرضه أو لي الواجد، نفس الفكرة، لي الواجد أي مماطلته يحل عرضه وعقوبته، فهذا ظالم. تخيلوا أن هذا المماطل لو جاء فقضى دينه بعد زمن تحمل هو إثم الظلم، بده يتوب إلى الله أو يتحلل ممن ظلمه، فالموضوع كثير خطير. طيب، كان هنا في سؤال مهم والله في المطاعم، انه بقول احيانا بتروح لبعض المطاعم بدك تشتري كيلو كباب، يعني هو ما بعطيك ما بوزن الكيلو، ولكن بعطيك يعني اعداد معينه مثلا من القطع، فهل يعتبر كيلو؟ والله هاي امانه. الان يا هو بيقول لك كيلو بكون كيلو حقيقي، أو بقول لك لا أنا بعطيك والله أصابع عدد كذا بثمن كذا، لازم يكون. ومثل هذا في البقالات لما يقول لك والله بدي أبيعك تشتري كيلو،
ويعطيك 200 أو أقل من الكيلو بقليل، ما بصح. الآن إما أن يعطيك بالكيلو تماما أو يعطيك بالكيس، هذا الكيس ثمنه كذا. وهذا يكون في الخضار أحيانا، أنا بعطيك السحارة مثلا كاملة بكذا، ما بعطيني 7 كيلو. إذا 7 كيلو بده يلتزم. رأيتم إلى الحلال والحرام كيف يكرم؟ هي شعرة بين ما يجوز وما لا يجوز. ليش تحط حالك في مأزق وتدخل في تطفيف الميزان؟ ويل المطففين. لذلك إما أن تبيع وزنا وإما أن تبيع كيلا، والكيل مأخوذ فيه ولا حرج في ذلك. إذن هاي قضية الكرام هامة الحقيقة حتى لا نقع في مخالفات. طيب، كان هنا في سؤال كذلك حول المذاهب، إنه تكلمت عن المذاهب، أي المذاهب أفضل؟ كلها جيدة، المذاهب السنية الأربعة كلها حقيقة جيدة، ولكن من غير تعصب ادرسها بأدلتها وشارك فيها، ولاحقا رح تعرف أنه كلهم يؤدون إلى غاية واحدة. ما الفرق بين الضنك والكبد؟ الكبد المشقة، إنسان يكابد، المكابدة هي مكابدة العمل، مكابدة الأولاد، مكابدة الزوجات والأزواج. كبد، لقد خلق الإنسان في كبد، في معاناة. الضنك هي عقوبة عامة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك يعني معيشة فيها مشقة، نوع من العقوبة من أعرض عن ذكري. واضح؟ كما قال الله اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمكم خاصة. إذا المكابدة ليست عقوبة، طبيعة حياة البشر من يوم ولادهم إلى وفاتهم هم في مكابدة، مكابدة الهموم والآلام إلى غير ذلك، الخاصة والعامة. المكابدة وضع طبيعي، أما الضنك هي عقوبة، هي عقوبة لكل من أعرض يعني عن شريعة الله، وذلك الإعراض عن شريعة الله يكرم ليس سهلا. هذا ورد مرتين في القرآن، في البقرة وفي الطه، بتكلم عن أنه من أعرض فإن له عقوبة، وهذه العقوبة يعني غاية في الخطورة. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية المقامرة. على كل حال يعني هذا السؤال رح أرجع للأهمية، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
5: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
6: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: عنوان. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فيهم لبرنامجكم فتاوى واستكمال الجبهات. إذا كان في قضية المقامر، المقامر يا كرام كلمة القمار ما وردت في القرآن، لكن وردت كلمة الميسر، والميسر إنما الخمر والميسر، وهي نفس المقامرة، وهي المجازفة بأي مجازفة لإضاعة المال، إما أن يكسب وإما أن يخسر. هذه الفكرة لا يقبلها الإسلام. الإسلام الكرام يحافظ على المال، وهذا يعني من مزايا الإسلام أن يحافظ على المال فلا يهدر، ومن هذا الباب كل مقامرة حرام. وللأسف هذا الميسر بتظهر كل مرة بمظهر. السائل يسأل عن شراء صناديق، طبعا تأتينا منتجات من الغرب لا يحلون ولا يحرمون، عندهم ما في مشكلة، حنا بالنسبة للحرام، فلكن سنعطي الرأي بعد الاستماع إلى أخي محمود. محمود فضل سيدي.
1: مساء الخير شيخ.
0: حياك الله يا سيدي، أهلا وسهلا بك.
1: كيف حالك يا
0: الله يرضى عليك. هلا يا محمود تفضل.
1: شيخي في عندي استفسار بسيط.
0: تفضل.
1: بدنا رأيك فيه.
0: تفضل.
1: أنا زوجتي بتشتغل معلمة في روضة.
0: طيب.
1: وفي مع ابني عمره 3 سنوات ونص.
0: نعم.
1: فبدنا نحطه في الحضانة. فمعلمة الحضانة رفضته، قال حكت لأنه عمره 3 سنوات ونص لازم تغطي عليه.
0: 3 ونص؟ كيف تغطي عليه؟
1: لأنه قال هذا الطفل بخزن في ذاكرته.
0: لا هذا سامح الله، هذاك سيدي الولد المميز ابن 7 سنين. ابن 7 سنين هو الطفل المميز تتحجب المرأة منه، تبتعد عنه. أما هذا الطفل صغير، لا كلامه غير صحيح.
1: غير صحيح
0: طبعا، غير صحيح كلام هذا طفل ساذج. هذا
1: استغربت انا يعني.
0: لا احكي لسن التمييز. سن التمييز عند الفقهاء هو 7 سنوات.
1: 3 سنوات.
0: 7 سنوات. يلا بارك الله فيك يا حوت، كرمك الله. شكرا يا سيدي. اخي عبد الرحيم تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله.
2: الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، تفضل.
2: لو سمحت دكتور، بالنسبة لموضوع الاحتلام أو الجنابة.
0: طيب.
2: هسه احنا كل متعارف عليه المعروف انه غسل الوضوء وغسل الملابس، تمام؟
0: طيب.
2: بالنسبة لمثلا نحكي للغطاء اللي نغطى فيه احنا بشكل عام،
0: ما فيش.
2: هل برضه يعني يوجب غسله ولا لا؟
0: لا لا طبعا لا. طبعا لا لا لا، من غير وسوس، منش نتوسوس. يعني هو بده يكون عنده اعتدال في المسألة، الشيء النجس يغسله أو يغسله أو يمسحه، بس
2: فقط لا غير،
0: فقط من غير وسوس زائد. بارك الله فيك.
2: أشكرك
0: عبد الرحيم. أؤكد إكرام أن المبالغة دائما ليست جيدة، لكن القرآن ينفي الغلو دائما. لا تغلو في دينكم، لا تغلو في دينكم. النبي السلام كان يقول لنا إياكم والغلو في مواضع كثيرة. موضوع الكرام شراء الصناديق هذه بمبلغ معين، وبعدين أنت الآن إما أن تربح مبلغ أضعاف، وإما شيء بسيط، وإما أن تخسره، هذا مقامر، هذا حرام. ولكن السائل يسأل عن أمر آخر تجاري يحصل في بعض التجارات، أنه بيشتري أكياس مغلقة مثل الألعاب اللي الأوروبية اللي بتيجي هاي أو الأمريكية. لا هذا مختلف، هذا ليست مقامرة، لأنه هذا معروف خلاص، هو بيجي مغلق. ولكن أو الملابس، الألعاب والملابس البالي بيسموها، هذه نعم هي صحيح لا تفتح، لكن معروف شو اللي فيها، ومعروف تقريبا من إلى، يعني بتسوى من إلى، فهو بدفع المبلغ اللي ممكن يأتي. وذلك بعد الآن هو بقدر أن السلعة هاي بتجيب له المبلغ اللي دفعه، أكثر أقل بشوي، هذا بضل مقبول. أما الفكرة الأولى فكرة خاطئة بالكلية، يعني هذيك لا تقبل. وأنا شفت المبالغة لطفل صغير 3 سنين ونص، كيف تتحجب منه المعلم؟ هذا كلام غير صحيح. ومثل هذا يحصل، لاحظت في رجل مصلي أتى بابنته الصغيرة هكذا، كانوا 2 أو 3، فواحد بقول لي كيف يحضر هذه البنت؟ قلت له هدي من روك، هذه بنت صغيرة لسه، يعني لا تميز ولا شيء، يعني مناش المبالغة كلها غير صحيحة. ممكن الواحد يقول كيف يصلي إذا كان يعاني من سلس البول الغير دائم ولا دائم؟ طيب، سلس البول على كل حال يعني هو تقاطر البول بدون يعني إرادة واختيار من الإنسان، هذه حالة مرضية. أولا لازم يتعالج، ثانيا يجب أن ينتبه إلى طهارته الداخلية، الملابس ضروري. مثل هذا الإنسان بده احتياطات، بس من الناس يدخلوا في عالم الوسوسة، لا، هي احتياطات معقولة مقبولة معتدلة من غير مبالغة كما سأشير بعد الله. طيب أخي معين تفضل سيدي.
2: ألو السلام عليكم.
0: سلام حياك الله أخي، ما أنت تفضل.
2: تحياتي للدكتور
0: حياك الله سيدي،
2: تحياتي لفريق العمل.
0: هاي فريق العمل مبسوط معك. حياك الله، تفضل سيدي.
2: والله أنا بالنسبة لي إنه من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، يعني للأسف الشديد عندنا إنه يعني سؤالي أطيل إنه ما هي مخاطر عقوق الوالدين للأسف الشديد في حياتنا اليومية، اللي حدث ولا حرج، يعني اللي شاطر الابن اللي بيطلع على صوته على ابوه وكذا الى اخره، يعني في مخاطر اكيد لعقوق الوالدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر انه من اكبر الكبائر اللي هو عقوق الوالدين.
0: صحيح
2: صحيح صحيح. يا ريت نستفيد منك.
0: الله يكرمك يا اخي معين. شكرا يا حبيبي، شكرا. ابو عوني تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: سلام، حياك الله معوني، تفضل.
3: الله يخليك. انا امبارح سيدنا سالتك سؤال بس يمكن ما فهمتش الجواب تماما،
0: وهو
3: بالنسبه لرجل الزكاه تبعته مثلا في خلينا نقول الربيع الاول، بده كم فتره بس عشان يخلص الزكاه اللي عليه؟ كم يوم، كم شهر؟
0: ما هو انا بدي اسال، يعني هو عامل لنفسه خطه لتوزيع المال على مدى اشهر؟
3: هو عادة بيعملها قبل ما تحل الزكاة، قبل الربيع مثلا بيكون مخلصة السنة هاي، ما عمل هيك، قال خلينا يعني ندرس حالات وهيك لمدة شهر زمان، بس شهر
0: الأصل يعني إخراجها بسرعة أحسن وأفضل لكثرة الحاجة ولكثرة الفقراء، إخراجها أحسن وأفضل مباشرة، خلاص منها سريعا خلال شهر، ما تزيد على شهر.
3: أيوه تمام.
0: نعم ما تزيد يا عوني.
3: شكرا.
0: الله يرضى عليك، شكرا سيدي. أخي عامر تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، حياكم الله.
4: الله يفتح عليك دكتور.
0: اللهم آمين، وأنتم إن شاء الله، تفضل.
4: دكتور بالله بس بدي تفسير قوله تعالى، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات. إيش هم المتشابهات؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ
0: فاتبعون ما تشابه منه. والله سألت عن عظيم، سألت عن آية عجيبة منهجية يعني في تفسير القرآن. تكرم يا أخي عامر، تكرم.
4: الله يجزيك.
0: الله يرضى عليك، شكرا. إذا المريض يكرم المبتلى بسلس البول، هذا بده ينتبه لنفسه، يتوضأ وضوءا جيدا، ثم يحرص على وضع شيء حتى لا تتسخ ملابسه، ويصلي ويجدد هذا كل وقت. والله أعلم، سألكم عن المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بنلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستميحي تفهم لبرنامجكم في تاوى استكمال إجابات. سؤالك أخي معن غايف الخطورة وحقوق الوالدين، كثر العقوق هذه الأيام، وهذا ما فيه توفيق لا في الدنيا ولا في الآخرة. تخيل أن الله تعالى أمرنا وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهذا أتى إلى ما قدمه الله تعالى فحقره، أي غايف الخطورة. طبعا هذا لن يوفق، وهذا يعني قمة التنكر لمن هم أصحاب الفضل عليه. الآيات المحكمات والمتشابهات هذا مسألة ليس سهلة. عندي في مكتبتي للدكتور إبراهيم خليفة مجلد ضخم المحكم متشابه في القرآن الكريم، هي رسالته الدكتوراه حوالي 1000 صفحة تقريبا، كلام كبير. الآيات المحكمات هي ما يفهم منها المراد بشكل واضح، الآيات المتشابهات ما تحتاج إلى أن تضم الآية إلى الآية وترجع إلى المحكمات حتى تفهم المعنى المراد. والله جعل الآيات المتشابهات اختبارا لأهل الزيغ والضلال، إن لم يرجع إلى المحكم يرد المتشابه المحكم لن يوفقوا في فهم النصوص القرآنية. أخي أبو عدنان تفضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله، حياك الله يا سيدي.
1: سيدي السؤال، الله يرضى عنك ويسعدك، في سورة البقرة في آيات المواثيق وإذ أخذنا ميثاقكم،
0: نعم،
1: تكررت 4 في وإذ أخذنا ميثاقكم، 1 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وفي صور غير البقرة أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، في اختلافات بيناتهم يعني في
0: اللي يكون طبعا، بس أخذنا ميثاقكم الكلام لبني إسرائيل كان وليس للمسلمين.
1: ماشي، بس إحنا القرآن نزل علينا، إحنا بنقرأ، لماذا
0: لا هو نزل إلنا، ولكن القرآن أعطانا جرعة واسعة عن بني إسرائيل في بداية سورة البقرة، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفع
1: من المواثيق قال بني إسرائيل العموم القصد، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون
0: طيب
1: إلا الله، والباقيات كان للناس الموجودين في ذلك الوقت يعني، وبني إسرائيل لكل بني إسرائيل.
0: طيب تكرم يا سيدي، خلينا معا فيه إن شاء الله. تكرم، أشكرك يا سيدي. الآيات القرآنية طبعا من أخطاء الهجوم عليها تفسيرا هكذا بحاجة إلى مراجعة السياق، أعدك بتتبع الآيات ونستفيد منها إحنا وياك إن شاء الله تعالى. طيب إذا الآيات المحكمات المتشابهات ليست سهلة، إلى يوم الناس هذا يقع الناس في هذا المطب. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طب هل رجعتم إلى المحكمات؟ ما رجعوا. متشابهات لما أقول مثلا فواتح السور قيل إنها الحروف المقطعة، قيل متشابهات مثلا مثل يد الله فوق أيديهم، مثل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قيل مثل الرحمن على العرش استوى أو كان عرشه على الماء، أو كما جاء وفد نجارا وقالوا حسبنا ما أنك قلت أن عيسى كلمة الله كلمته وروح منه، حسبنا ذلك، أخذوا بالظاهر إثباتا لما كانوا عليه من ضلال مبين. هذا كارثة. وذلك بعض الناس يأتي إلى آية واحدة مثلا يقول لك كذا، طب هل رجعت إلى الآيات الأخرى؟ وذلك لا، القاعدة الذهبية أن يرد المتشابه إلى المحكم. إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله منعمق هذا البحث. كان في سؤال مهم اجتماعي، إنه هل يجوز مقاطعة أحد أفراد العائلة إذا كان يسيء للأخوة والوالدين؟ على كل حال إحنا أولا لا يجوز له أن يسيء، لا للعائلة ولا للوالدين أبدا، عليه أن ينضبط. هل لا يمكن مقاطعته من باب إرجاعه إلى الحق؟ نعم، لكن ما بدنا نقاطع مقاطعة تامة نجر على المعصية، لازم تبقى العلاقة ولو في أدنى مستواها، خاصة الكرام في المناسبات الأفراح والأتراح لازم تضل العلاقات بين الأقارب. في أقارب بيكون بينهم خلافات مالية واجتماعية كبيرة، لكن في المناسبات أمام الناس يجتمعون، هذا مطلوب، وهنا تبقى ولو هذا العلاقة البعيدة شوي لعلها أن تصبح قريبة. أما المقاطعة التامة لا يجوز، لا الإساءة منه تقبل، ولا يجوز كذلك أن يقاطع مقاطعة تامة. طيب يجوز الاستثمار في شركات صناعية كبرى عن طريق شراء أسهم فيها، طيب مع أنها تودع حساباتها في بنوك ربوية، يعني ما سلطانك أنت على هذه الشركة الصناعية الكبرى؟ ما لك سلطان عليها. ولذلك إذا الآن إذا أنت بتتأكد بس إنه هل هي تأخذ قروض ربوية. هنا إذا بتأخذ قروض ربوية الأصل ما تشتغل معه، إنما إذا مجرد إيداع ممكن. ولذلك بدها دراسة حال، وكل ما كانت الشركة يعني نشاطها ممتاز مباح وما بتدخل في هذه المغامرات مع البنوك الربوية بكون أحسن وضعنا، بدها تأكد. سأل عن قول الله تعالى والرهبانية اللي ابتدعوها ما كتبنا عليهم. على كل حال هذا سؤال من الحلقة الماضية، والله القرآن في هذا كان في قمة الدقة يقرأ، عندما تكلم عن طوائف من أهل الكتاب أنهم وجعلنا قال في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوا، الانقطاع عن الدنيا وعن النساء وعن العمل من باب العبادة. طيب فما ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هم كتبوا عن أنفسهم ابتغاء رضوان الله، لكن هل استطاعوا أن يسيروا عليها؟ فما رأوا حق رعايته. هذا فيه دليل أن يبقى الإنسان على ما فرض الله عليه من العبادات، فإنه إن بالغ وابتدع لنفسه أشياء. وذلك الصحابة بعضهم حاول المبالغة، النبي كان يرفض عليه السلام ويقول لهم لا، يعني عليكم بسنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، والنكاح من سنتي إلى غير ذلك. فكل ما كنت على النهج كما هو في الشريعة المنزلة بتعملها من غير ابتداء أحسن، لأنه هذا داخل في الغلو، والغلو غاية في الخطورة أيها الكرام. طيب كان هنا، طيب هل يجوز إهداء المال لشخص في يوم عيد ميلاده؟ طبعا يجوز. عيد ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد؟ طبعا يجوز. هذا السؤال من الشباب في الكادر الله يجزيهم الخير. والله حسب من الشخص على كل حال، إنما إجمالا خلينا نحكي بجد، يعني عيد الميلاد هو احتفال، أولا بده يحمد الله أن الله وفقه لهذا الزمن، وبده يكون عابد وشاكر ومقدر، فلو احتفل الناس فيه بدون مخالفات شرعية ناس جائز. بارك الله فيك. طيب قضايانا كثيرة يكرم، لكن أهم شيء أن نعيش الإسلام واقعا صادقا، أن نؤمن بالله تعالى وبالإقرار وبالعمل الصالح، وتقبل الله منا ومنكم. إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع هايجين. هايجين الانتعاش، شاور جلي هو يا بلاش. شاور

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: نشرة الأخبار من حياة فأما. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت. وزارة العمل تحذر المدارس الخاصة من مخالفة عقود العمل الإلكترونية الموحدة. شهيدان برصاص الاحتلال في الضفة، وزمير يأمر برفع حالة التأهب. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، واعتبرها انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأعلن الجيش الكويتي اليوم أنه تصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة شنته إيران. أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد زيود أن العمل بعقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال لا يزال ساريا، ولا صحة للأنباء المتداولة حول إلغائها. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن ملحق عقد العمل الجماعي المودع لديها يؤكد سريان العمل بهذه العقود حتى شهر تموز من العام المقبل. وحذر زيود من عدم الالتزام بهذه العقود في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين. بلغ عدد المشاركين في برنامج أردننا جنة قرابة 181 ألف مشارك، وذلك منذ إطلاق البرنامج وحتى 31 من آب الماضي وفقا لبيانات وزارة السياحة والأثار. وبحسب الوزارة فإن المشاركين يتوزعون على أكثر من رحلة سياحية وتشمل مختلف محافظات المملكة، وبمشاركة عدة مكاتب سياحية وأدلاء وحافلات. وكانت وزارة السياحة والأثار قالت في آب الماضي إن وجهات المثلث الذهبي التي تضم البتراء ووادي رم والعقبة تصدرت قائمة الوجهات الأكثر استقطابا لليالي المبيت ضمن برنامج أردننا جنة. كشفت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إعداد خطة وإجراءات تصحيحية لمعالجة خلل وعيب مصنعي ظهر في مركبات من نوع جاك من موديلات عام 22 و23، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الأخرى ذات العلاقة. وقالت المديرية في بيان صحفي إنه حتى أمس تلقت 53 شكوى من مواطنين تتعلق بوجود عيب مصنعي يتسبب في التوقف المفاجئ للمركبة أثناء القيادة. أعلنت مديرية البعثات والمكاتب الثقافية في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم أن تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2026-2027 سيبدأ اعتبارا من السبت الموافق للخامس من أيلول، ويستمر حتى الساعة 12 ليلا من الأربعاء 9 من الشهر ذاته. وأوضحت المديرية أن المنح مخصصة للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، والذين حققوا متطلبات النجاح لأول مرة في الدورتين الصيفية العامة لعام 2026 في الحقل الصحي، والدورة التكميلية لعام 2025 في الفرع العلمي والفرع العلمي الحقل الطبي، أو ما يعادلها من شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية من داخل المملكة أو خارجها للعام الدراسي الحالي، وبمعدل لا يقل عن 90%. أعلنت إدارة جسر الملك حسين اليوم عن تعديل ساعات العمل للمسافرين المغادرين والقادمين خلال شهر أيلول. وأوضحت الإدارة عبر صفحتها على موقع فيسبوك أن الأيام غير المذكورة ضمن التعديل سيكون العمل فيها كالمعتاد من الساعة 8 صباحا ولغاية 2:30 ظهرا. وأهابت الإدارة بالمسافرين ضرورة متابعة صفحتها الرسمية على فيسبوك بشكل مستمر للاطلاع على أي تحديثات جديدة. إلى الشأن الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وفتى مساء أمس الأربعاء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية مساء أمس وأغلقت مدخلها الرئيسي بالتزامن مع مواجهات واعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين على الفلسطينيين. وتشهد قرية المغير اعتداءات متكررة من المستوطنين تترافق مع تدخل القوات الإسرائيلية لتوفير الحماية لهم. قدمت نقابة المحامين في إسطنبول إلى المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية 6 ملفات جديدة تتضمن أدلة ووثائق مرتبطة بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يتهم مسؤولون إسرائيليون بارتكابها في قطاع غزة. وسلم وفد من النقابة الملفات إلى المحكمة قبل أن يعقد مؤتمر صحفي في لاهاي استعرض خلاله أو تم استعراض خلال هذا المؤتمر تفاصيل الخطوة والمسار القانوني لها الذي بدأته نقابة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية والعدوان على قطاع غزة. وللمزيد حول آخر التطورات في القطاع معنا مراسل حياة اف ام عبد الله الشوربجي. عبد الله، بعد التحية، آخر التفاصيل التطورات لديك.
1: مساء محمد، هناك زيادة في خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف اطلاق النار والذي ينجم عنه بكل تأكيد ضحايا. قصدنا خلال

0: رصائل الاحتلال الإسرائيلي رصاصة رشاشات آلياته العسكرية المتقدمة والمتوغلة في المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث تقدمت صوب مستشفى كمال عدوان، حيث أن هذا المستشفى لا يزال يعمل بطاقات محدودة، مما أجبر الطواقم الطبية العاملة داخل المستشفى على إخلائه نظرا لكثافة النيران التي أطلقت صوب هذا المستشفى، مما أدى إلى التقاء شهيدين. كما قلنا أيضا هناك إصابة خطيرة لطفلة في وسط مدينة خان يونس، أدى هذا الاستهداف إلى إصابتها بإصابة خطيرة جدا، حيث أن هذه الرصاصة استقرت في رأسها جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي لرصاص آلياته وبوارجه أو عفوا أبراجه العسكرية المتمركزة على الخط الأصفر في المناطق الشرقية من قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة هذه الطفلة. هذا الحال محمد يندرج على كافة المناطق في قطاع غزة، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن إطلاق النار انطلاقا من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي صوب الخيام، هذه الخيام الذي يعرفها الجميع التي لا تقي من الأحوال الجوية، فما بالكم برصاص الاحتلال وقذائفه المدفعية التي يطلقها انطلاقا من المواقع التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. محمد، الوضع الإنساني أيضا لا يزال يشكل خطورة كبيرة، وهناك تحذيرات خاصة في الجانب الصحي نظرا لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في تضييقاته ومنعه بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك نفاذ الأكسجين من المحطة الوحيدة التي تعمل في شمال قطاع غزة، حيث أن هذا يؤثر بشكل كبير جدا على حياة المواطنين. محمد،
1: شكرا لك. مراسل حياة في أمن غزة عبد الله الشوربجي. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، من خلال استمرار القصف وتدمير القرى الجنوبية التي تحتلها وجرف المنازل والممتلكات. جاء ذلك خلال لقاء عون مع وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي. أظهرت بيانات الشحن الأولية اليوم أن 6 سفن لنقل البضائع عبرت مضيق هرمز أمس بانخفاض عن 11 سفينة في اليوم السابق، وأقل بكثير من المتوسط ل10 أيام البالغ نحو 13 سفينة. وجاء في بيان كبلر حتى الساعة 4:05 بتوقيت غرينتش أن ناقلتين عملاقتين للغاز من بين السفن العابرة، وقد يتغير عدد السفن العابرة للممر المائي إذ توقف بعض السفن تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال في أثناء الإبحار. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. المزيد دائما تجدونه عبر موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.

0: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
1: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء، أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة في جامعة الزرقاء. تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-0.

تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799 36 41.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: اف ام الكلمة الطيبة. استوديو التحليل.
1: السلام عليكم. التعداد العام للسكان والمساكن ليس مجرد عملية لإحصاء عدد الأردنيين والمقيمين أو معرفة عدد المنازل في المملكة، بل صورة شاملة يفترض أن تكشف كيف تغير المجتمع الأردني خلال السنوات العشر الماضية، أين يتركز السكان، كيف تبدلت تركيبة الأسر، وما واقع التعليم والعمل والصحة والسكن، وما حجم التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي تحتاج الدولة إلى أن تبني عليها سياساتها المقبلة. في الأول من تشرين الأول تبدأ المملكة واحدة من أوسع العمليات الإحصائية التي تنفذها الدولة بعد نحو عامين من التحضير، وبمشاركة قرابة 12 ألف شخص لتغطية أكثر من 1,000,000 مبنى ونحو 24 ألف بلوك إحصائي. لكن بالتوازي مع هذه الاستعدادات برزت أسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي: لماذا الزيارات المنزلية؟ وما طبيعة المعلومات المطلوبة؟ وحول الغرامات على من لا يستجيب. أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابات واضحة ومباشرة، خاصة أن نجاح التعداد لا يعتمد فقط على التكنولوجيا والكوادر، وإنما على ثقة المواطن وتعاونه. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة اف ام، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد رامي عيسى، من المتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة للحديث عن تفاصيل هذا التعداد وآلياته، أرحب يا دكتور حيدر الفريحات المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة. مرحبا بك معنا دكتور حيدر. لنبدأ بالسؤال الأساسي، لماذا يحتاج الأردن إلى تعداد عام للسكان والمساكن رغم وجود قواعد بيانات حكومية، سجلات إلكترونية لدى العديد من المؤسسات وما شابه ذلك؟
2: نعم، شكرا على الاستضافة. في الواقع أن قواعد البيانات الحكومية هي غير كاملة ولا تعطي الصورة الكاملة عن التغيرات الديمغرافية والسكانية في البلاد. هناك مواضيع مثل النمو السكاني، حجم الأسرة، هناك مواضيع مثل الخصائص الاجتماعية والديمغرافية للسكان مثل الحالة التعليمية والحالة الصحية والتأمينية والسكنية والإعاقة ومواضيع مختلفة لا تستطيع أن تحصل عليها من قواعد البيانات الحكومية ولا ينصح أن تحصل عليها من هناك. الأصل أن تأخذ المعلومة من صاحب المعلومة وهو المواطن الكريم الذي يعني نستخلص هذه البيانات منه من خلال التعداد من أجل حسن التخطيط والتنفيذ للأعمال التنموية المختلفة.
1: نعم، التعداد يبدأ دكتور في الأول من تشرين الأول، لكن المواطن يسمع عن العد الذاتي ثم الزيارات الميدانية، كيف ستسير العملية منذ اليوم الأول؟
2: نعم، في الواقع في الاستعدادات السابقة للتعداد أعرب بعض المواطنين الكرام عن رغبتهم في أن يعدوا ذاتيا. نسبة من أعربوا عن الرغبة بالعد الذاتي هم حوالي 20% من السكان. هذولا سوف يتم إرسال رابط إلى تليفونهم الخلوي ويقوموا بتعبئة البيانات دون الحاجة إلى زيارة من الباحث الإحصائي لهم. سوف تتم هذه العملية في يوم 1 تشرين الأول و2 تشرين الأول و3 تشرين الأول. بعدها سوف يغلق باب العد الذاتي لمن أعربوا عن رغبتهم بالعد الذاتي ويبدأ العد الميداني. طبعا قد يتساءل المواطن، هل يمكنني أن أنضم الآن إلى العد الذاتي؟ والجواب هو صعب، لأنه فقط للناس اللي أعربوا في البداية، والسبب في ذلك ليس التحكم ولا شيء لا سمح الله. نعم. وإنما السبب أنه جمعنا معلومات في الزيارة الأولى والآن نستكمل هذه البيانات من خلال الرابط في العد الذاتي. طيب بعد ذلك سوف يتم كما قلت إغلاق العد الذاتي وبدء العد الميداني، والذي سوف يستمر من 4 تشرين الأول إلى 30 تشرين الأول.
1: نعم. طيب هل المشاركة الإلكترونية عبر تطبيق سند اختيارية أم هي جزء أساسي من هذه العملية أيضا؟
2: نعم، الناس الذين أعربوا عن رغبتهم بأن يعدوا ذاتيا ولديهم حساب على سند، لأنه ليس الكل لديه حساب على سند، سوف نوصل لهم الرابط من خلال سند، ونستفيد من موضوع الاستغناء عن الهوية، كون الهوية مثبتة في سند. لكن ليس كل من أعرب عن رغبته بالعد الذاتي موجود له حساب على سند.
1: نعم. طيب المواطن الذي يعني لم يتمكن من تعبئة البيانات إلكترونيا من هذه 20% الذين أبدوا رغبتهم في ذلك، كيف سيكون التعامل معه؟ سيتم زيارته ميدانيا أم ماذا؟
2: الآن في خلال الأيام الثلاثة أثناء العد الذاتي سوف نتواصل مع من يتعثر في عملية تعبئة الاستمارة الإلكترونية من خلال الرابط، وإذا لم ننجح في إكمال لم ينجح المواطن في إكمال التعبئة بمساعدتنا، فسوف يتم تحويل استمارته إلى العد الميداني الفعلي، وستتم زيارته من قبل باحثي الإحصاءات لاستكمال البيانات.
1: نعم. في زوايا توضيحية أكثر، يحتاج الباحث إلى زيارة للمنزل والبقاء من 35 إلى 40 أو 45 دقيقة. ما أبرز الأسئلة، المجالات التي سوف يغطيها الباحث أثناء الزيارة المنزلية؟
2: في الواقع كما قلت، يعني أولا الوصول إلى المنزل سوف يتم من خلال الشغل التحضيري الذي قامت به الدائرة، وبالتالي لن يكون هناك أسئلة على الطريق ومن أين دار فلان وأين دار فلان. عندما نصل إلى البيت نتأمل أن يكون رب الأسرة أو فرد بالغ من الأسرة في البيت لإكمال الاستمارة. إذا لم يكن هناك أحد نعود في وقت آخر يناسب الأسرة ونحصل منه على البيانات التعدادية. الآن داخل البيت عندما يتم استقبال الباحث الإحصائي من قبل رب الأسرة أو الممثل عن الأسرة، ويجب أن يكون عمره فوق 18 سنة، هنا نبدأ بطرح الأسئلة من خلال تابلت ذكي. العملية بسيطة جدا، الأسر الصغيرة في العدد أو قليلة العدد قد تنتهي كل الاستمارة خلال ربع ساعة، بينما الأسر المتوسطة حوالي نصف ساعة، والأسر الكبيرة قد تحتاج إلى 45 دقيقة بحد أقصى لإكمال الاستمارة التعدادية.
1: نعم. طيب الآن في حال عدم تواجد رب المنزل أو شخص بالغ، نعود في وقت لاحق، هل نعود في نفس اليوم يعود الباحث أو الفريق أم في أيام لاحقة، وكيف يتم ترتيب هذا الجانب؟
2: والله إحنا في شهر التعداد الصحيح مفتوحة كل أيام شهر التعداد، حتى يوم الجمعة وحتى يوم السبت وحتى الفترة الصباحية وأيضا الفترة المسائية، فهي يعني في بعض من الأسر يرغبوا بأن يصلهم الباحث في الصباح، والبعض يصلهم في المساء، والبعض في نهاية الأسبوع. إحنا يعني عملنا مرونة في هذا الموضوع بحيث أنه تتم هذه الزيارة بوقت مناسب للأسرة.
1: نعم. هل سيطلب من المواطن إبراز وثائق الهوية الشخصية، دفتر العائلة، ما شابه ذلك؟
2: طبعا، يعني جرت العادة في كل التعدادات السابقة، وهذا بالمناسبة هذا هو التعداد رقم 7 خلال 70 عاما في عمر التعدادات، يبرز ما يثبت هويته، حتى طبعا هذا لصالح المواطن ولصالح البيانات، أنه لا نريد شخص أن يعبئ عن شخص آخر لا سمح الله، فضروري إبراز هذه الهوية. ولكن باللحظة اللي تكتمل فيها تعبئة الاستمارة في المنزل وأمام المدلي بالبيانات، يتم إرسال البيانات، وعندما تصل إلى السيرفرات يتم إسقاط كل البيانات التعريفية التي تدل على هوية المواطن. يعني هذا إجراء إحصائي نقوم به، أنه بمجرد وصول البيانات تسقط وتحذف كافة البيانات التعريفية، بمعنى أنه نعرف أن هناك مثلا 20 شخص هنا ليس لديهم تأمين صحي، لكن لو سألتني عن أسماء هؤلاء الأشخاص لن تكون متوفرة لدي ولن تكون متوفرة لدى أي أحد. وبالتالي هذا هو يعني ديدن التعداد، وهذا هو الفكر الإحصائي، أنه إحنا نتحدث عن إحصاءات وليس جمع بيانات مواطنين، وإنما جمع بيانات إحصائية عن المواطنين.
1: نعم، أعداد بشكل أوضح. طيب دكتور حيدر، هل الوثائق عبر تطبيق سند معتمدة في هذا الجانب؟
2: لا شك، يعني إحنا اللي بيبرزه المواطن سواء دفتر عائلة أو هوية، سواء كانت ورقية أو إلكترونية من خلال سند، كله مقبول.
1: نعم، هل يشمل التعداد الأردنيين الموجودين في خارج المملكة؟ كيف سيتم احتسابهم عند الحديث عن عدد الأردنيين؟
2: شوف، الممارسة العالمية أنه العد يتم للأشخاص اللي موجودين بالأردن سواء كانوا أردنيين أو غير أردنيين.
1: نعم،
2: ولكن يعني إحنا كخدمة إضافية أو كإجراء إحصائي إضافي نسأل الأسرة الأردنية عن أبنائهم اللي خارج الأردن، يعني المقصود بالتحديد اللي واردين في دفتر العائلة وموجودين خارج الأردن.
1: نعم،
2: فهذا يعني نستخلص منه الأردنيين خارج الأردن. طبعا هناك عائلات بالكامل أو دفتر عائلة بالكامل يكون خارج الأردن، للأسف لن نتمكن من الحصول على معلومات عنه. وبالتالي هناك محاولة إحصائية لأنه إحنا نأخذ بيانات الأردنيين في الخارج، والمقصود ببيانات الأردنيين في الخارج ليس كافة البيانات، وإنما فقط أين هو في أي دولة وما هو سبب وجوده هناك، هل هو للعمل، هل هو للسياحة، للاستطباب، للدراسة، فقط هاي المعلومتين، ولا نغوص في بيانات أخرى مثل الحالة الصحية تبعه أو التأمينية أو الحالة الثقافية أو التعليمية أو التفاصيل اللي بنأخذها من الأسرة اللي داخل الأردن. وأيضا النقطة المهمة جدا أنه هذا التعداد، يعني يسألنا الكثير لماذا لا تأخذوا بياناتكم من الأحوال المدنية وتريحونا.
1: صحيح،
2: في الواقع أن التعداد ليس فقط للأردنيين وإنما لغير الأردنيين الموجودين بالأردن، وكما يعلم الجميع العدد ليس بسيط لغير الأردنيين الموجودين بالأردن. هؤلاء أيضا هم ضيوف علينا، نحترمهم ونجلهم، كل واحد موجود لسبب، نريد أن نحصل على بياناتهم الديموغرافية والسكانية، ولا نسأل أي سؤال عن أمورهم المتعلقة بالإقامة أو التصريح أو سبب الوجود، حتى لو لم يكن لديه وثائق أيضا نأخذ بياناته، لأنه عبارة عن عملية عد، هو اسمه تعداد وعد، وليس المقصود أي شيء آخر. فإحنا يعني هذا التعداد لا نستطيع أن نحصل على بيانات غير الأردنيين من الأحوال المدنية، وبالتالي التعداد يشمل الجميع، وجزء من البيانات من الأحوال وجزء من سند وجزء من هذه القاعدة أو تلك، كله يتجمع في قاعدة واحدة تعدادية للإحصاءات.
1: نعم، أكثر ما أثار الجدل دكتور كما تعلم لدى المواطنين هو الحديث عن الغرامات، هل هناك فعلا غرامة على المواطن الذي يرفض المشاركة في التعداد؟
2: طبعا لا، أنا أنفي تماما أن يكون قد ورد على لساني أو لسان أي شخص أو زميل من الإحصاءات العامة أن تفوهنا بكلمة عن موضوع الغرامات. هذا كلام عاري عن الصحة وليس له أساس، ولا نقول بذلك أبدا، ولم يحصل في السابق على مدار 70 عاما أن تم تغريم أي مواطن نتيجة لعدم تعاونه مع التعداد، هذا لم يحصل ولن يحصل، فلكن يعني ولم يرد على لساننا أبدا، فلكن يعني هو ورد وأنا أنفي تماما.
1: تمام، السؤال يعني ربما أجبت دكتور على جزء يعني من هذا السؤال، يهم كل أسرة أردنية، من الذي سيستطيع الاطلاع على المعلومات التي تقدمها الأسرة أو الفرد في هذا التعداد؟
2: أولا البيانات الإفرادية الفردية التي تدل على الشخص أو مكانه أو رقمه الوطني، كل هذا الكلام يسقط ولا يكون موجودا، لكن من يطلع على البيانات؟ دائرة الإحصاءات العامة فقط. ننتج جداول وننتج بيانات تجميعية وجداول يتم استخدامها من قبل الأكاديميين الباحثين الحكومة الصحفيين الدوليين أيضا المهتمين قادة الرأي قادة المجتمع أي واحد يستطيع أن يصل إلى جزء يخص عمله من البيانات ويقوم بتحليلها. يعني هذا التعداد ونتائجه هي ليست الحكومة ولا لدائرة الإحصاءات العامة، هاي للوطن. يعني في العام 2015 تم التعداد، وقبل بعشر سنوات تم التعداد، وقبل بعشر سنوات تم التعداد. هذا معناته أنه هناك مسيرة تعدادية تواكب العملية التنموية في البلاد. لا نريد أن نعتمد على بيانات قديمة وبيانات مختلة وبيانات كانت جيدة وأصبحت الآن عتيقة. فالتعداد هو عبارة عن تحديث للبيانات الديموغرافية للأردن، وهو يعني نقول تعبير عن المواطنة وتعبير عن حب الوطن، أن تعطينا هذه الفترة البسيطة مرة كل عشر سنوات من أجل أن نأخذ هذه البيانات أيضا البسيطة ولكن عمقها التنموي وعمقها التخطيطي كبير جدا.
1: نعم. أخيرا دكتور حيدر، لو أردنا اختصار رسالة دائرة الإحصاءات العامة اليوم للمواطنين، للمواطن الأردني، للمقيمين في الأردن قبل الوصول الأول من تشرين الأول.
2: نعم، إحنا يعني صحيح مواطننا والمقيم أيضا عودونا على كرمهم، على حب الوطن، على حب البلاد. هذا الجهد الذي يقدموه والتعاون الذي يقدموه هو تعبير عن ولائهم وحبهم لوطنهم. البيانات منهم وإليهم، البيانات سوف تستخدم لمصلحتهم، لمصلحة أبنائهم في المستقبل، والتعاون هو لصالح الجميع. عدم التعاون معناه أنه سوف يكون هناك خلل في البيانات، فأنا وأيضا بياناتهم في الحفظ والصون والخصوصية في الحفظ والصون، ولم يحصل أي تسريب من أي نوع على مدار 70 عاما، وبالتالي ليس هناك أي تخوف قد يعني ننفي أي تخوف قد يحصل نتيجة للإدلاء بالبيانات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الأردن دولة حضارية، دولة متقدمة، يعني تستحق أن يكون بياناتها محدثة. والأردن تعتبر من قادة الدول كثيرة في العالم في المجال الإحصائي، ونريد أن نستمر بهذا النسق والنهج بهمة المواطنين ووعيهم وغيرتهم على مصلحة بلدهم.
1: كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل دكتور حيدر فريحات، المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة. شكرا جزيلا، والشكر أيضا موصول لكم مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
0: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا. هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 03 7 34 74 24.

إعلان عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرام عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلاً من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولاً إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولاً للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذنا الشكاء وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر، وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. رئيس الوزراء جعفر حسان يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثامين ضحايا حادث الحافلة في مصر إلى الأردن ونقل مصابي الحادثة للعلاج في الأردن بأسرع وقت ممكن. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة واعتبرها انتهاكا سافرا لسيادتها. المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات يؤكد لحياة اف ام عدم وجود غرامات على المواطنين في حال عدم الإجابة عن أسئلة الباحثين أو عدم وجودهم في أماكن إقامتهم. وزارة العمل تؤكد أن العمل بعقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال لا يزال ساريا ولا صحة للأنباء المتداولة حول إلغائها. استشهاد فلسطينيين جراء إصابتهما برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهية شمالي قطاع غزة. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا عبر أثير إذاعة حياة، وحياكم الله مهندس نضال، تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك. وإذا أذنت لنا أن نبدأ معك الحديث في لقائنا لهذا اليوم بسؤال وآية. يعني السؤال بداية، كثير ما تسمع الناس تشتكي اليوم، والله يا أخي ضنك الحياة، الحياة كبد، الإنسان متعب مرهق، بيسعى وبروح وبشقى لكن مش مرتاح. هذا يعني السؤال. بسم الله،
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، الإسلام ضمن لنا مخرجات الحياة مطلقا ومخرجات الآخرة، ضمان
1: الدنيا وأخرى،
2: ضمن لنا مخرجات الحياة الدنيا وضمن لنا مخرجات الحياة الآخرة، ضمان إلهي. مشكلتنا يا دكتور محمد أننا نتعامل مع منهج الله عز وجل كأنه كأي قانون في الأرض. لا، هذا معجز بذاته. الله عز وجل ضمن للمؤمن حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
1: الله.
2: أين وردت هذه الآية؟ سورة الأنعام. حوار إبراهيم وحاجه قومه،

0: أمس نشوف الكوكب رأى كوكبا.
1: نعم.
0: نهاية الحجاج هم بدهم يحاولوا يخوفوا من الدنيا. قالهم وكيف أخاف؟ كيف بدي أخاف؟ أنا كيف بدي أخاف ربنا معي؟ أنا كوني متصل بالله ما بخاف. أنا كوني مع الله عز وجل كيف أخاف؟ مش ليش بدي أخاف؟ لا أنا فكرة الخوف كلها مش حاضرة عندي لأني أنا متصل بالله عز وجل. بعدين أجل القانون الإلهي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن النتيجة
1: فلنحيينه حياة طيبة.
0: أولا الفاء فاء التعقيب واللام لام العاقبة وهما مقترنتان حتى يطمنك مباشرة. فلنحيينه حياة طيبة.
1: حياة دنيوية ولا أخروية؟
0: الثنتين. فلنحيينه حياة طيبة. هذا رقم واحد. رقم اثنين تجد أن الإسلام أنزل هذا المنهج مخالفا للشقاء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل أنزلنا عليك القرآن لتسعد.
1: نعم عكس الشقاء السعادة.
0: طيب ما حكم الإنسان اللي بنكد في الإسلام اللي مش مبسوط؟ بلاش يعني خلينا نيجي للأنفصل. واحد بده ينكد على الناس يا عمي أقول لكم انتهت الأمور انقضى علينا مثلا.
1: صحيح.
0: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام في المسجد فرأى منهم قوما يجلسون حديث في البخاري ويعني مر عليهم وإذا بهم يعني يكثرون من الابتسامة والضحك فقال لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا
1: يا الله
0: ولا ما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الطرقات تجأرون إلى الله ثم دخل إلى منزله.
1: يا الله.
0: البخاري روى هذا الحديث بأكثر من طريق. أحيانا البخاري بعيد الحديث. أنا بقول للناس اللي مرات بيدوروا على التليفون ما لقينا بعض الأحاديث عند البخاري مروية 9 مرات
1: نفس الحديث لكن بأكثر من طريق
0: أكثر من طريق. كل حديث له غاية جديدة
1: لغاية.
0: فكرة البخاري فكرة بديعة. منهج البخاري بده فرش
1: رحمه
0: يعني.
1: الله رضي الله عنه.
0: ففي رواية من هذه الروايات لهذا الحديث قال فأنزل الله جبريل على رسوله صلى الله عليه وسلم يقول له السلام يقرئك السلام يا محمد لما تقنط عبادي.
1: الله أكبر.
0: مين اللي خلاك أنت
1: صلى الله عليه وسلم
0: يعني
1: محمد. نعم.
0: ما المسوغ أن لما تقنط عبادي
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فرجع إليهم عليه الصلاة والسلام وقال أنتم الذين عاتبني فيكم ربي.
1: الله أكبر.
0: ففكرة أنه أنا أول شيء أنا بدي أدخل الزعل على الناس لا عبس وتولى أن جاءه الأعمى. مجرد أنه حالي يكون أنا مش حال إنسان وهو مؤمن يجسد الإيمان بيجي الإسلام بصحح لي المسار لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان هذا في حق سيد الخلق أنتم الذين عاتبني فيكم ربي يا محمد لما تقنط أصحابي عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هل يحق لإنسان أنه يجي اليوم يدخل الشؤم والنكد والحزن على الناس؟
1: وما في حدا شيخنا أنا أسف المقاطعة لكن ما في حدا بدخل الشؤم. الشؤم صار بلد إن جاي معانا يعني إحنا جايين هيك توليفة الإنسان اليوم بصحى الصبح متضايق لأنه طالع الشغل لأنه في تعب وفي مشقة بروع البيت أم العيار الله يكرمها بتنكد عليه بزيادة الأولاد ومشاكلهم ومطالبهم هذا بتقاتل بمدرسة وهذا راجع البنات في البيت بتقاتلين بروح بنام بالبيت الله أعلم كيف نام على وجهه كما يقولون كفي وبعدين صحي ثاني وهكذا. حالة الشقاء هي ليست حالة خارجية وإنما هي حالة داخلية في بيوتنا. ذكرت وصفة يعني قام بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه كان راضيا وكان سعيدا في حياته. هاي الوصفة يعني كيف إحنا بدنا نطبقها اليوم؟
0: تفكر. هو سيدنا إبراهيم كيف وصل وكيف أخاف؟ لما رأى كوكبا قال هذا ربي. لما رأى القمر قال هذا ربي.
1: إحنا فاضيين نتفكر يا شيخ. طيب. أنا آسف.
0: تعرف ليش؟ إحنا النتيجة حتمية لأنه قانون قرآني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
1: يا الله.
0: الذكر هون أتى في سياق القرآن. فالذكر هون هو القرآن. إحنا أعرضنا عن المنهج اللي فيه السعادة أعرضنا عنه. وجينا قلنا للنظام الغربي تعال يا نظام غربي أحكم حياتنا. كيف بدك ندرس؟ والله لازم تدرسوا 12 سنة في المدرسة بعدين لازم تدرسوا 4 سنوات جامعة بعدين لازم تسوي هيك. هذا النظام شقاء. هو مين قال لك أنه فكرة أنه أنا أتبع هو نظام عالمي يا اخوان احنا كمسلمين لنا هوية،

0: اليوم عند النظام الغربي البنت تحت ال 18 ممنوع تتزوج.
1: صحيح قاصة بيعتبروها بس ما عندهاش مشكلة صاحب
0: مسموح لها
1: 4-5 صحاب
0: مسموح لها تصاحب
1: بتطلع تنام برا
0: مسموح لها تغير جنسها
1: صحيح.
0: هل هذا الكلام يتوافق مع إسلامنا؟
1: لا.
0: إحنا بنأخذ من العالم الغربي اللي بتوافق مع منهجنا وبصلح حياتنا لكن إنه نأخذ القالب زي ما هو إنه نوكل بالشمال لأنه الحضارة الغربية بتوكل بالشمال مصيبة. مين اللي قولبنا اليوم وانتهك حصوصيتنا ويعني اقتحم بيوتنا وسكننا في بوكس؟
1: صحيح
0: الحضارة الغربية
1: صحيح.
0: احنا ممنوع في الإسلام. انا ما بفتي بس بقول نظام الإسلام
1: ليش نضيفوا افنيتكم؟ انا في فناء للبيت
0: في فناء
1: بالضبط في برا برمده
0: زائد ممنوع انه حدا يتطاول على جاره بالسور الا باذني يعني ممنوع اطلع على السطح اقعد احط كرسي وانا بطل على جاري الا استاذنه.
1: يا الله
0: انا متخيل الإسلام
1: حتى لوين طلع الإسلام دخل في الموضوع سبحان الله.
0: اقول لك الإسلام يهتم بحق الجار بالرائحه
1: اذا طبخت
0: بالعين اذا طبخت شم بدك تودي له أكثر المرق أمرقي. طيب دخلت بكيس بإيدي كيس فيه شبس وفيه أشياء
1: بدك تطعم جاري
0: أولاد صار واجب علي طعمي أولاد جاري.
1: يا الله
0: الإسلام ضبط إلي حياتي مشان حياتي تكون سعيدة. بعدين أجل الإسلام عندي جعل لي أولويات في الحياة مش أولوياتي أنا أضل اليوم عبارة عن ماكنة أنا آسف ماكنة تحت النظام الاقتصادي العالم الغربي اللي عم بستنزف روحي
1: الناس.
0: يعني
1: هو أنا آسف على المقاطعة بيجيك واحد بردك بيقول لك طب هو ربنا بيقول في القرآن الكريم عز وجل لا إله إلا هو لقد خلقنا الإنسان في كبد فهي يعني الله بيقول إذا الإنسان طبيعته جبلته خلق في كبد.
0: تمام الكبد هو التعب ضمن منهج الله. يعني أنت اليوم بتصارع الباطل أنت في كبد صراعك مع الباطل اليوم كبد. أنت بتشوف ناس عم بتحاول تدمر مناهجك بتحاول تدمر قرآنك بتحاول تدمر كيانك بتحاول تدمر فكرك أولادك مدارسك بدك تعيش مغلول.
1: إذا هذا الكبد
0: بدك اللي هو الكبد اللي هو صراع الحق والباطل الطبيعي وصراع الطبيعة. أنا مرضت أنا يعني تعبان أنا كبرت في السن فأصبحت يعني إنسان في فهذا الكبد الطبيعي في في في كبد وفي ضنك وفي هلع. الكبد اللي هو الطبيعي لقد خلقنا الإنسان في كبد اللي هو جواب القسم في سورة البلد قال لا أقسم بمعنى أقسم لا أقسم بهذا البلد. عندنا 15 سورة افتتحت بواو القسم وعندنا سورتين افتتحت بلا أقسم اللي هي سورة القيامة والبلد لا أقسم بهذا البلد اللي هو مكة شديدة بلد شديد كله صخور
1: الله.
0: لا أقسم بهذا البلد بلد شديد وأنت حل بهذا البلد تكون في هذا البلد وتكون يعني عايش حياتك الطبيعية حياة صعبة. أنت رفع الصوت في الحرم كبد من هي ترفع الصوت في الحرم
1: صحيح.
0: لذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يسكن خارج حدود الحرم جهة عرفة عرفة خارج حدود الحرم فكان يسكن هناك بيقولوا له يا ابن قال لا أطيق البلد الحرام من ضوابطه كبير أنا ما بقدر أعيش
1: سبحان الله.
0: وأنت حل مجرد أنك تعيش بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد حياة صعبة هذا الكبد الطبيعي وأنت حل بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا خلقنا الإنسان في كبد بطبيعة الحياة اللي بده يكابدها طبيعة التضاريس والجو والدنيا برد شتاء حر صيف طبيعة التعليمات هذا الكبد
1: الربانية يعني صحوتك على الفجر كبد
0: يعني
1: يتحملها
0: بالزبط
1: بتقوم عليها
0: هو مجاهدة
1: جميل. طب الهلع
0: لا هو حالة تخرج عن حسن الظن بالله وعدم الاتصال الكافي بالله.
1: هذا المسلم ليس هلوعا
0: مش المسلم الإنسان المتصل بالله اتصال حقيقي لا يهلع. مشان هيك الله عز وجل بيقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المتصل بالله
1: إلا المصلين
0: إلا المتصل بالله
1: يا سلام.
0: إلا المصلين
1: يا سلام صفاتهم
0: ليش؟ لأنه المتصل بالله ما بيهلع. هو أنت بتهلع من إيش؟ خايف على رزقك؟ طب هو بيده طب ما هو أنت حفظك الله عز وجل. الله عز وجل بيطمنك في القرآن آيات كثيرة جدا قال لك وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ودش يعلمك أنت وانت جوعان
1: سبحان
0: ولا حبة في ظلمات
1: من اللي أطعمك في جو في في في بطن أمك
0: من الذي حفظك وأنت نطفة
1: سبحان الله.
0: ملايين النطف أتت إلى تلك البويضة دخلت أنت يا أيها الإنسان إلى تلك البويضة في لحظة دخولك بالضبط
1: سبحان الله.
0: يتكون غلاف يحفظك
1: يغلق صحيح
0: يحفظك هذا الغلاف.
1: سبحان الله.
0: إذن أنت تخاف من ماذا؟ تخاف من رزقك، تخاف من حفظك، تخاف. مشكلتنا دكتور محمد، الله عز وجل يعطينا قصص في القرآن، أي مشهد مثلا مشهد الحفظ، الله أعطانا قوانين وأعطانا قصص. تجد أن موسى عليه السلام يأمره ربه أن يذهب إلى فرعون. فرعون طاغية جبار مجرم يعني، والفراعنة كثر، الفرعونية ظاهرة. يطلب من الله طلبات، والنتيجة المخرج والله تأملت فيه مليا بديع. قال له ربنا اذهب إلى فرعون، ماذا قال موسى؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي
1: أشدد
0: به أزري. طب ليش؟
1: وأشركه في أمري
0: ليش؟
1: كي نسبحك كثيرا.
0: شو دخل التسبيح في كل هذا؟
1: عن جد
0: راجل
1: نسبحك بدون كل هذا،
0: شو دخل بالضبط؟ شو دخله كل؟ طيب
1: أقول لإقامة الدين هون.
0: شوف أنت لماذا تخاف؟ أنت تخاف لأنك لا تنزه الله حق تنزيهه، فتخاف. أنت لا تؤمن بالله عظيما كما يجب،
1: حق قدره،
0: فبتخاف. فموسى عليه السلام يخشى أنه لا يعظم الله حق يعني ذلك الإله العظيم، فيخاف أمام فرعون. قالوا كي نسبح، هو عارف المشهد مشهد خوف،
1: تسبيح تنزيه.
0: عشان هيك حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
1: الله
0: عز وجل بيقول له ولقد نعلم أنه يضيق صدر، يضيق صدرك. هل تمتلك أن يتسع صدرك يا أيها الإنسان؟ فسبح، سبح بحمد، سبح. إيش يعني سبح؟ مشكلة أنه ضاق صدرك أنك لا تحسن تنزيه
1: الله.
0: تنزيه الله عز وجل. هو شو التسبيح؟ تنزيه الله عز وجل، يا ربنا بننسك. والتسبيح مش جارحة اللسان، سبحان الله سبحان الله، وأنت لا تنزه الله عما لا يليق به. أنت بدك تآمن بالله عظيم. أصلا إبليس آمن بالله، المشركين آمنوا بالله، أهل النار، لكن يوم القيامة قال إنه كان عن إبليس إنه كان لا يؤمن بالله. إذن كان يؤمن بالله، لكنه كان يؤمن بالله عظيما.
1: كما مرة فهمتها شيء،
0: أهل النار في سورة الحاقة قال إنه كان لا يؤمن خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. لا عن الكافر،
1: الكافر نعم.
0: إبليس آمن بالله عظيما وعزيزا، قال بعزتك.
1: صحيح.
0: لكن أولئك الذين في سورة الحاقة قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون إنه كان لا يؤمن بالله العظيم.
1: نعم.
0: إذن هو كان يؤمن بالله ذلك الذي دخل جهنم، ولكنه كان لا يؤمن
1: عظيماً.
0: بالله عظيما.
1: جميل. طيب الله يكتب أجرك، يعني مقدمة طيبة، الله ينفع فيك. أنا بعرف إحنا خرجنا عن سياق التسلسل اللي إحنا فيه، لكن أحيانا بحاجة الإنسان إنه هيك يعمل ريست، يريح شوي، يضبط تفاصيل الحياة اللي هو فيها. إذا أذنت لي بفاصل، بعده نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
8: حركة أسهل، شفافية 12 ساعة، لطيفة على البشرة. سلام.
9: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
10: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
11: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد. 0790-33-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
12: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
13: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة، طبربور. هاتف 06-56-306-30.
14: ال17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام، بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية، من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعرض الدولية مكة مول عمان، يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. انتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.
15: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
16: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
17: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
18: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال. يعني سبحان الله، في الجزء الاول وفي يعني الجزء الاول من اللقاء تحدثنا عن حالة الفرق بين الضنك والهلع والكبد، وقلنا ان الانسان الطبيعي المؤمن الطبيعي يعيش حالة الكبد مكابدة الحياة لإقامة الدين، لكن الضنك ليس مرغوبا فيه، والأصل ما يكونش الإنسان يعيش حياة الضنك، لأنه هذا إعراض عن ذكر الله، عن القرآن وعن المنهج. كذلك الهلع صفات ذكرناها، والذين سيخلصوا من هذا الهلع هم من اتصلوا بالله في الصلاة إلا المصلين. الآية، أنا قلت لك سؤال وآية. الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هل مقولة ربنا الله لوحدها والاستقامة تكفي لأن أسير على المنهج الصحيح وأصل إلى بر الأمان؟
1: كرمك الله. بداية أنا يعني عندي مشكلة، لا أستطيع أن أجيب مباشرة، لابد أن أضع فرشة وتتمهيد.
0: تفضل.
1: بداية هذا النص في القرآن الكريم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا،
0: ورد في أكثر من موضع
1: ثم استقاموا، لا هو بس
0: تنزل عليهم،
1: هو في سورة سور الحواميم فقط. مشهد يعني اسمح لنا مشان هيك يعني نحاول نلملم. هو مرتين،
0: مرتين،
1: مرة في فصلت ومرة عندنا في الأحقاف. فقط. إيش هم هذول سور الحواميم؟ إن أول هنا سبع سور، سور الحواميم
0: تبدأ بحاميم،
1: حاميم ومتصلات. كل سور الحروف المقطعة المتشابهة في القرآن الكريم متصلة. اتفقنا وحللنا المشهد ترى.
0: بس ألف لام ميم لا،
1: ما احنا حللنا
0: حللنا
1: هذاك القسمتين القداميات مدنية
0: نعم، والباقي
1: هذول المكي، فهم متصلات، هذا القسم المدني وهذا القسم المكي.
0: جميل،
1: فسوينا لها توطئة. لأن الحواميم عندنا من غافر إلى الأحقاف سبع سور، هذه السور سور الحواميم. ما قضيتها، ما فكرتها؟ أول شيء إيش هما السور؟ عندنا سورة غافر، سورة فصلت، سورة الشورى، سورة الزخرف، بعدين عندنا سورة الجاثية، سورة الدخان،
0: سورة
1: الأحقاف، الدخان، الجاثية، الأحقاف.
0: نعم.
1: فهذه السور واسطة العقد فيها، واسطة العقد فيها سورة الزخرف اللي هي الرابعة.
0: نعم.
1: يعني تخيل واحد
0: في ثلاثون وفي النص. نعم،
1: في النص، هاي أكبرهم.
0: يعني
1: واسطة العقد دائما تيجي أكبر، فهي أكبر بتعداد الآيات.
0: نعم.
1: طب وهي زخرف بتلاقي فيها يعني دائما الزخرف حاضر والمشاهد حاضرة، فهي سورة الزخرف.
0: نعم.
1: طيب، عما تتحدث هذه المنظومة من السور؟ تتحدث عن منهج القرآن الكريم.
0: الله أكبر.
1: فقط.
0: حواميم.
1: حاميم تنزيل، حاميم والكتاب، هي فكرتها الرئيسة هي فكرة اتباع المنهج، وكلها مكية.
0: الله أكبر.
1: طيب إحنا إذا أخذنا فكرة عن كل السور، وأخذنا فكرة عن طيب حتى في حياتنا الدنيا، بيجي بيعرض لك سورة في حياتك الدنيا أنت بتفكر حالك إنه عقلك يصل فيها إلى المراد، وتجد أن عقلك يا أيها الإنسان ضعيف جدا، اللي هي سورة الشورى. سورة الشورى بيقول لك بدي أميز لك إياها عن كل سور القرآن الكريم، هي مميزة عن كل سور القرآن الكريم،
0: منفردة،
1: مميزة. بيش مميزة؟ ليست سورة في القرآن الكريم أول آيتين منها حروف مقطعة إلا سورة الشورى،
0: حاميم،
1: عين، سين، قاف، بس. وهي سورة
0: آيتين،
1: آيتين.
0: نعم.
1: وهي سورة من سورتين افتتحت بخمس حروف مقطعة، إن هذه وكاف هاء عين صاد.
0: نعم.
1: افتتحت بالحروف بخمس حروف. طيب هاي السورة أنت بتقول يعني شورى، طب إحنا بدنا نتشاور في الدنيا، لا، بيجي بيقول لك إنه الشورى ينبغي أن تكون منبثقة من الوحي.
0: يا سلام.
1: حميم
0: حتى لو بدأت تشاور بترجع للوحي.
1: حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك مباشرة الوحي. وآخر آية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهي ابتدأت بالوحي واختتمت بالوحي، وذكرت لك يا أيها الإنسان المنهج باتباعك للوحي. فهذه السور كلها منظومتها منظومة الوحي كلها. نعم. سور من سورة غافر إلى سورة الأحقاف كل منظومتها الوحي. طيب إذا أنا أخذت فكرة عن السور، أخذت فكرة عن حتى لو أجاني سورة بظن إنها متعلقة بالدنيا ومتعلقة بالاجتهاد العقلي، لا، بقول لي المنهج هو الوحي.
0: وحي.
1: طيب، إن الذين قالوا ربنا الله،
0: قول
1: في ادعاء،
0: قول،
1: تمام،
0: ثم استقاموا
1: على المنهج، على الوحي، على منهج الوحي. فهنا الاستقامة، لما نيجي نقول للناس هذه الاستقامة في القرآن الكريم حصرا وقصرا يعنى تعني الوحي، من هاي التوطئة.
0: جميل.
1: قد نصيب قد نخطئ، لكن اقبلوا منه وجزء غلط.
0: إلهم جزائين، الأولى إن الذين قالوا ربنا، إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا
1: تتنزل
0: عليهم الملائكة
1: لا خوف،
0: لا تخافوا ولا تحزنوا. والثانية: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: نعم.
0: التنتين فيهم تثبيت.
1: نعم.
0: وفي انه ما تخاف. سبحان الله، احنا اليوم نرجع لنفس البداية، لا تخاف. نعم. لا تقلق على رزقك يا بني آدم، لا تقلق على حياتك، على أجلك، على أبنائك.
1: بمجرد
0: لا تقلق،
1: بمجرد ما استقمت. أصلا هذه العبارة وردت في السنة بلفظ قريب من ذلك. أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني اختصر لي المشهد كله. قال له قل آمنت بالله ثم استقم.
0: نفس الآية.
1: تمام.
0: قل واستقم.
1: آمنت بالله ثم استقم.
0: الذي قال ربنا الله ثم استقام.
1: الاستقامة تعني اتباعك للمنهج. أنا دائما أقول لنفسي ولإخواني، ماذا يعني أن أنتسب إلى الإسلام بدون أن أتبع المنهج، بدون أن أتبع القرآن، بدون أن أتبع قال الله قال الرسول، بدون أن أنطلق من ثوابت الوحي؟ إذن أنا اليوم اجتهدت في مكان لا ينبغي لي الاجتهاد فيه، هل نغلق باب الاجتهاد؟ لا. إحنا استراتيجيات الإسلام واضحة، الإسلام حدد الاستراتيجيات وحدد الأهداف وحدد المسارات، وأذن لي بالاجتهاد في الأدوات. اسمح لي
0: أنا. يا ريت والله.
1: شفتك عم هيك
0: شفتك عم تلفت. شفتك عم بتدور. بدور.
1: الغاية في الإسلام أن أقيم الدين.
0: تمام.
1: هل هذه الغاية قابلة لأنه والله أجي أناقش فيها؟ لا,
0: لا.
1: والله ما لا.
0: لا.
1: لا.
0: والطريق واضح.
1: تمام.
0: والمنهج واضح.
1: تمام.
0: لكن الأدوات.
1: الأدوات.
0: تطلع سيارة، تطلع قطار، تطلع طيارة.
1: عليك. سمح لي الإسلام أجتهد بالأدوات. بس. والله يا رسول دائما سؤال الصحابة الدقيق.
0: أم أنزل أنزلك الله إياه؟
1: أم هو
0: الحرب والمكيدة في بدر؟
1: دائما. نعم. تجد أن الصحابة، فلذلك شوف أبو بكر الصديق أفقه الصحابة. أبو بكر تجد له كل حياته فقه. في غزوة الحديبية عمر مش راضي. عمر زعلان. عمر
0: ترضى بالدنيا
1: أبو بكر يقول له إلزم غرز رسول الله. غرز
0: إيش الغرز؟ يعني إيش وين ما يعني وين موقف ولا إيش الغرز؟
1: يعني أنت واقف على شيء له جذور. النبي على غرز، النبي غارز هذا الكلام منبثق من الوحي. إلزم غرز رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: طب وين دائما مرات الناس بيقول لك يا أخي والله الطريق ما في رؤية. مش قضية الرؤية في القرآن. أبو بكر بجوار النبي عليه الصلاة والسلام لا يخشى على نفسه، يخشى على رسول الله. النبي بيقول له يا أبا بكر، ما قال له والله ما حيشوفونه، كل أمور الدنيا سكرها.
0: صحيح.
1: ربطوا بالله. قال له ما ظنك باثنين؟
0: الله
1: ثالثهما. ما قال له حتفرج حتيجي. إحنا مرات ما إلي دخل أنا من وين تيجي، مش شغلي.
0: صحيح.
1: بالعكس، دائما فرج الله عز وجل ونصر الله عز وجل بيجي فجأة، بيجي من حيث لا نحتسب، وبيجي من طريق إحنا مش حاسبين له حساب، ومشهد ما اللي دخل فيه.
0: حتى لو دخلوا وخطفوا أخذوا اللي بدهم إياه في عملية،
1: ما أخذوش اللي بدهم إياه،
0: أخذوا جزء من اللي بدهم إياه، أخذوا حدا يعني حتى لو لسه في خون، حتى لو في ناس متواطئة، حتى لو مناهجنا تدمرت، حتى لو كل هاي الأمور مؤلمة.
1: إذا كنا إحنا ثابتين، ما هو إحنا الآن منتصرين. ما معيار النصر في القرآن الكريم؟ يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم. معيارية النصر إنك تكون ثابت. هل نحن ثابتون على المنهج ولا اهتزينا؟ ترى في منافقين ومؤمنين بيشوفوا المشهد. المنافق بقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، المؤمن بقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. خلاصة سورة الأحزاب وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمن، انت مؤمن. شوف مشاهد الايمان. النبي عليه الصلاه والسلام في هذه المشاهد قريب من غزوه الاحزاب لعلي، لكن تحتاج الى تحقيق. احيانا انت تحتاج الى ان تاتي بحقبه، ويا ليت ان علماء الحديث سبحان الله يسعفونا من كان صاحب دراسه وبحث، ان هذه الاحاديث مثلا سيدنا النبي الاغلب انه رواها مثلا في مشهد سنه 5 للهجره، 7 للهجره، 2 للهجره،
0: ما في تاريخ
1: يعني
0: مش كثير متطرق.
1: بالأغلب يعني أنا ما وجدت. حتى أكون أنا ما وجدت، قد يكون في عند المتخصصين، أنا ما وجدت.
0: نعم.
1: لكن وجدت أنه في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام قيل محمد. في جو قريب من الأحزاب، جو قريب من الأحزاب. شو بيقول النبي؟ حديث البخاري
0: صلى الله عليه وسلم،
1: قلهم ترى كان في رجل في أمة من قبلكم، أجا بده يستدين من رجل 1000 دينار، فقال له بدي كفيل، قال له الله كفيل. قال له بدي وكيل، قال له الله وكيل. قال له كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا، خلص انتهينا. كتب الكتاب اللي بينه وبينه متى بدك تسد حدد له تاريخ. فلما أتى موعد السداد
0: الزلم عش مصاري
1: لا معه مصاري
0: معه أمور تمام
1: وصل للبحر بده يركب الآن في السفينة حتى يوصل إلى ذلك الرجل حتى يقضي له ما له. فتلاطمت الأمواج ما وجد ركوبة ما وجد سفينة. الحديث البخاري الحديث البخاري صحيح. فلم يجد ما يحمل نفسه إلى أن يقضي دينه فشق قطعة من الخشب ووضع فيها 1000 دينار
0: الله أكبر.
1: ثم يعني غلفها وقال يا رب هذا رضي بك شهيدا
0: وكيلا
1: ورضي بك وكيلا وأنت يا رب من يملك الأرض والسماء والبحار يا رب أوصل له هذه
0: الله أكبر
1: خشبة.
0: شوف اليقين.
1: نحن الآن يا دكتور محمد بحاجة أن نرتبط بالآخرة بحاجة أن نرتبط بما عند الله. ختام سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة صح؟
0: نعم.
1: قل إنما علمها عند الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. هما كيف آذوا موسى؟ آذوا موسى بعدم أول إيذاء موسى كثير. أحد إيذاء بني إسرائيل لموسى أنهم لم يؤمنوا بموعود الله هم بدهم الأشياء المحسوسة.
0: جميل.
1: تيجي سورة الأحزاب خلاصة سورة الأحزاب إنك ما تؤمن بس بالشيء المحسوس.
0: جميل الله يكتب أجرك. لا والله
1: بدك تقول لي إنساني أقطع.
0: لا والله بدي أقول لك أكرمك الله أعدتنا إلى سورة الأحزاب حبيبي. حتى نكمل ما بدأنا الحديث عنه في الحلقات التي مضت ربك. لكن إذا أذنت لي الآن فاصل بعده نواصل بحول الله فابقوا بالقرب من حياة تكرمًا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 364 41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال الجزء المتبقي معنا من برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال، ربي يحفظك ويرعاك. عدنا إلى الأحزاب، ويعني سبحان الله كيف أعدتنا إلى الأحزاب بشكل أو بآخر. قلت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، آذوه بالقول فبرأه الله مما قالوا. لربما هنا الإيذاء كان بالقول لسيدنا موسى بين يديك.
4: شوف نجد، أولا أنا يعني ما أحب سبحان الله أدخل في التفسير لبرنامج متخصص، لكن ما القول الذي ذكره يعني علماؤنا؟ ويعني قالوا كان موسى عليه السلام يعني يتهم بوسم في جسده،
3: نعم،
4: ولكن ذهب ليغتسل، وكان سبحان الله يعني هناك حجر فحمل الأواعي تبع سيدنا موسى وجرى بها الحجر. قد يكون، لكن لا أريد أن أعلق، لكن هل هذا هو القول؟ إن كان هو
3: هذا إسرائيليات
4: ما نبقول لك،
3: هاي حبشتك أنا مش متعودين عليها،
4: ما نبقول لك ديش أعلق في التفاصيل.
3: أيوة.
4: لكن هل إيش قالوا عن سيدنا موسى؟ قالوا عنه كما قيل عن الرسل، قالوا عنه كذاب، ولقد كذبت رسل من قبلك، قالوا عنه كلام لا يليق، قالوا عنه أنه يعني مثلا قاتل، قالوا عنه أنه مجرم، نعم، قالوا عنه وهكذا. نعم. فتجد أن المقول كثير، لكن فيما أعتقد أنا أن المقول هنا عن الأنبياء أنهم يعني لا يأتون بالوحي من عند الله عز وجل، وغير مرتبطين بالسماء، وأنه هذا الكلام من عندك، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فهذا القول اللي هو القول الذي يتبع المنهج، لأن السورة في سياقها تحدثنا عن المنهج. حتى لو جينا للآيات اللي بعدها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. إذن فكرة اتباع المنهج، شوف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
3: ولكم فيها ما تدعون،
4: نزلا من غفور رحيم. مش هاي الآية؟
3: احنا مش هون،
4: لا احنا الآية
3: أنا كنت سألتك عن هاي الآية. أنا سألتك عن إن الذين قالوا ربنا الله، فالقول هون إن عرضنا الأمانة،
4: لا قبلها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا،
3: نعم،
4: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع،
3: نعم،
4: ومن يطع الله ورسوله. شوف نهاية السورة يطع، أول السورة يطع واتباع، نعم، تبع ما يوحى إليك من ربك، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن عرضنا الأمانة، ما الأمانة هنا؟ حمل الرسالة. فتجد أن المشهد يعني لا يمكن أن تجتزئ الآية دون سياقها، ما بقدر. يعني بدك تعرف لي الأمانة هون، الأمانة
3: مرتبطة فيما قبلها
4: بالضبط. جميل. يعني في عندي سياق طيب. للسورة
3: جميل جدا. إحنا ما زلنا في سورة الأحزاب، يعني حتى نبقى في سياق حديثنا، إحنا تحدثنا عن تفاصيل غزوة الأحزاب وتفاصيل كيف أن الناس قسموا إلى عدة أقسام، ذكرنا منهم المنافقين، ذكرنا منهم اللي في قلوبهم مرض، ذكرنا منهم المؤمنين، ذكرنا منهم عدة فئات،
4: طائفة منهم يا أهل يثرب، نعم، مقام لكم، نعم.
3: الآن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى شخص لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة حسنة. الأسوة هنا بمعنى أن نقتدي أثره أم أن نسير على ما كان يفعل؟ يعني كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو أسوة حسنة لنا، ولا في أمور معينة نعم وفي أمور أخرى لا؟
4: طيب، هي من شبهات العصر.
3: نعم.
4: حياة النبي صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم،
4: المتعلقة بالوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
3: نعم.
4: فكرة يوحى إلي هي فكرة بين رسول الله وبين ربه تبارك وتعالى. نعم. فكرة الوحي، لكن فكرة البشرية هي فكرة حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأسوة المتحدث عنها بالسورة هنا هي أسوة النبي عليه الصلاة والسلام في تطبيقه للقرآن وفي اتباع منهجه في التطبيق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في إيش؟ في اتباع المنهج. ما هو أول قال لي يا أيها النبي اتق الله، بعدين قال له واتبع ما يوحى إليك من ربك. اتباع النبي لما يوحى إليه من ربه دائما دكتور محمد، معنى النص من سياق النص.
3: جميل.
4: دائما جميل. القرآن ما بيخلينا تايهين. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام، أضرب مثالا، سيدنا إبراهيم عليه السلام كان ينظر في الكون، كان ينظر في الكون ليصل إلى الله عز وجل. يعني لما رأى القمر بازغا هو كان ينظر ليهتدي
3: الأصل، يعني ليه لا.
4: الله عز وجل قبلها قلنا وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
3: يا سلام، موقن قبل ما ينظر،
4: قبل ما أدخل القصة موقن. أنا ما بضيع.
3: يعني هو جاي بس يقيم الحجة على قومه
4: في آخر السورة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فهو ينظر لا ليهتدي، ينظر ليناظر.
3: جميل.
4: دائما إذا أنا بدي أخذ الآية في معزل بيكون القرآن عظيم.
3: جميل.
4: أنا هون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في إيش؟ أسوة حسنة في معركة الأحزاب، أسوة حسنة في القيادة، أسوة حسنة واتبع ما يوحى إليك من ربك.
3: جميل.
4: فهذه الأسوة الحسنة. جميل. الأسوة الحسنة وضحتها السورة وجسدتها السورة، مش بناء على ما أنا أهوى حسب المصطلح اللي أنا بدي أقيسه على واقعي.
3: يعني كان النبي يحب كذا ولا يحب كذا، أن أحب كذا ولا أحب كذا سنة؟ أنا هذا سؤال، يعني قصدي هل أنظر صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء في حياة النبي هو أسوة حسنة لنا يجب أن أسير عليه؟ يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب طعاما وأنا طلعت بحبه، أنا خالفت السنة أو خالفت، أنا أكون متخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لي؟
4: الجواب لا. بس في عنا شيء، في عنا الأكمل وفي عنا المقبول وفي عنا الأحسن. ابن عمر يعني هذه للناس الخواص.
3: نعم.
4: ابن عمر كان يسير
3: صحيح، فلف من وراء الشجرة. نعم.
4: فأومأ برأسه، قال أومأ رسول الله برأسه هنا، التفت وقف في
3: مكان الشجرة،
4: مكان في شجرة
3: كمشول الشجرة،
4: وقف في موضع، قال وقف هنا رسول
3: صلى
4: الله
3: على سيدنا محمد.
4: هذا يعني أعلى درجات الاتباع. هل نقول لمن يتبع في هذا، في أمر الدنيا، أمر الوقوف، أمر طريقة الجلوس، أمر طريقة الاتكاء؟ طبعا طريقة الجلوس والاتكاء في كثير من وضع سنة، كيف بدك تنام، كيف بدك تجلس، كيف. لكن أنا بتكلم عن طبيعة الحياة الجبلية البشرية. أحب طعام أكره طعام، والله الأكمل أنه أكون يعني يعني مرات الواحد مرته بتحب أكله بس يحبها لأنه بحب مرته مثلا، يعني لرسول الله. هذا الشيء غير مكلف به الإنسان.
3: نعم.
4: ولكنه للخواص، اللي بده يعني يكون هيك بده شابه النبي عليه الصلاة
3: والسلام. صلى الله على سيدنا محمد.
4: أصحاب الحديث، أصحاب الحديث فيه بيت شعر لهم، بدك وصية أنت، أنت حبيبي.
3: أعطينا أصحاب الحديث.
4: أصحاب يعني في شاعر جميل بمدح أهل الحديث.
3: نعم.
4: بيقول لهم أنتوا لسه الناس بتتبع السنة وبتتبع الطريق، أنتم اتبعتم أنفاس رسول الله
3: صلى الله عليه وسلم.
4: فبيقول صح أهل الحديث هم صحب النبي، هذول الناس اللي بيروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم.
4: بيقول أهل الحديث هم صحب النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا.
3: يا سلام.
4: فهو وضع لسانه مكان ما النبي عليه الصلاة والسلام وضع لسانه.
3: يا سلام.
4: نطق بكلمة كان هنا رسول الله ينطق بها
3: صلى الله عليه وسلم. الوصية،
4: الاتباع لا يأتي إلا بخير. عالم جليل، محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتبع رسول الله، أولاده طلابه وهو على فراش الموت أرادوا أن يذكروه بحديث رسول الله، من كان إذا كان آخر كلام العبد دخل الجنة. فقام واغتسل وتوضأ، قال حدثنا فلان، هو روي الحديث، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله
3: ثم مات
4: ثم فارق الحياة.
3: الله.
4: شوف الاتباع لوين.
3: أسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخر. بارك الله فيك شيخ على ما فتح الله عليكم به. الشكر الموصول لكم مستمعينا الكرام على طيب وكرم المتابعة، نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج على أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم آمين. هذه دعوتي لكم بالخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلمة. جلالة الملك يبحث خلال اتصال هاتفي مع ملك مملكة البحرين أبرز التطورات الإقليمية. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثامين ضحايا حادث الحافلة في مصر إلى الأردن إضافة إلى المصابين. رئيس الوزراء وزير الخارجية يقول من فيينا إنه من غير المقبول أن يستمر الجوع في قطاع غزة. وزير الاتصال الحكومي يعلن إطلاق خدمة الناطق الرقمي فرح لتكون إحدى أدوات التواصل الحكومي الرقمي. وفاة طفل بعد نسيانه داخل حافلة نقل طلاب في الزرقاء بحسب بيان للأمن العام. المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة يقول لحياة فم إنه لا تترتب أي غرامة على المواطنين في حال عدم الإجابة عن أسئلة الباحثين أو عدم وجودهم في أماكن إقامتهم. وأخيرا وكالة تسنيم الإيرانية تعلن مقتل 3 طيارين من الجيش الإيراني و6 من قوات بحرية الجيش الإيراني في الهجوم الأمريكي هذا الأسبوع. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، نهاية أسبوع، أسأل الله أن يكون سعيد. ترويحة جديدة، يا مساء الخير.

أجمل وأروع التحيات لكم مستمعين ومتابعين عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله أينما كنتم تتابعون حياة على 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، أينما كنتم تتابعون حياة، تستمعوننا، تشاهدوننا في هذه اللحظات اليوم الخميس. أجواء أسأل الله أن تكون فيها الخير، فيها البركة لنا ولكم أينما كنتم تتابعون حياة. ومن فريق البرنامج دائما وأبدا أعذب وأطيب التحيات من خلف المكسر، مباركة خاصة مني لحبيبي وأخوي الغالي محمود فتحي بمناسبة زفاف أخيه محمد، بنقول له ألف ألف مبارك، بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير وعلى خير، ألف ألف مبارك، وأسأل الله أن يبارك في هذه الأسرة الطيبة ويحفظكم ويرعاكم جميعا، اللهم آمين. تحية لك محمود فتحي أخوي، أنا كنت مسافر يا أخوي، الله يبارك لك ويهدي بالك. ومن الإعداد والمتابعة والتفتيش كريم الصراوي، الله يعطيك ألف عافية كريم الصراوي. من تلفزيون حياة لحساباتكم صفحاتكم المبلكة المغلقة اللي ماكل سترايك، تحية لكم من الحبيب المهندس عبد الرحمن أبو رياش. من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

صلوا على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وببشركم خطبة الجمعة بكرة عن فضل الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بده أبعث له أبعث له الخاص، لكن إن شاء الله الله يربي يحفظكم ورعاكم ويتقبل الطاعة منه ومنكم جميعا، اللهم أمين. من أين أبدأ حديثي معكم؟ ولا شك أننا كل يوم عندما نسلم على أبنائنا ونستودعهم لله سبحانه وتعالى ليغادروا إلى مدارسهم، لا شك أن الأم بتكون بتطلع على أولادها من الشباك أو من الباب، وكذلك الأب إذا كان هو اللي بيطلع أولاده على باص المدرسة أو حتى على المدرسة حتى يمشوا مشيا على الأقدام ليوصلوا مدرستهم، بتكون المشاعر طيبة أنه والله أولادي عم بيروحوا يتعلموا. ونحن نعرف من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المؤلم والمؤسف والمحزن لما أنت تودع ابنك وابنك ما يرجع البيت، أو لا سمح الله يعود بظرف مختلف تماما، يعود للمستشفى، يعود وقد توفاه الله. أنا بعتذر على يعني إخباركم بهذا الخبر، لكن الخبر انتشر خلال أقل من ساعة 40 دقيقة تقريبا على نشر هذا الخبر، وهو وفاة طفل عمره 5 سنوات بعد نسيانه داخل باص لنقل الطلاب في محافظة الزرقاء. طبعا عمره 5 سنوات في أحد الباصات اللي بتعاقدوا فيها الأهالي مع السائقين أو السائقات، وفعلا هي كانت سائقة أنثى، أختنا الله يربي يهدي بالها ويعينها، مصاب مش سهل أنا بعرف عليها قبل كل الناس. طبعا عثروا على الطفل داخل الباص وقد مضى عليه فترة زمنية إثر نسيانه من قبل سيدة قائمة على نقل الطلاب طبعا، وكانت أغلقت المركبة بحسب ما التحقيقات الأولية ونزلت وهي ناسي هذا الطفل، كان نايم على ما يبدو لأن كلهم بيناموا بالباصات الله يحفظهم ويرعاهم. بعد ذلك وصل الطفل للمستشفى وتم تحويله للطب الشرعي ليتم تحديد سبب الوفاة. المصاب عظيم، لا شك أنه مصاب صعب جدا ومؤلم جدا. لما أنا بشوف ابني الله يا ربي يحفظ أولادكم جميعا وأولادنا قد اختنق ومات في باص، أنا أصلا بدي أهيئ له سبب الراحة عشان يوصل لمدرسته، لكن هذه أقدار الله، لا دافع ولا رد لقضاء الله، لكن أخذا بالأسباب. أنا بقول اليوم الله يحفظنا ويحفظ أولادنا جميعا ويحفظكم جميعا من كل أذى، وربنا يهون على أصحاب المصاب هذا المصاب. إنا لله وإنا إليه راجعون.

أنا بعتذر يا جماعة بجوز يعني أزعجت البعض في هذا الخبر، لكن أنا بعرف قديش في أهالي اليوم بسمعوني وقديش في أبا، والرسالة هي يعني قديش اليوم إحنا كلياتنا عم نتطلع على الموضوع بمسني وبمسك وبمس كل واحد فينا، إذا كان له أبا له أبناء عفوا، أو إذا كان له أحفاد، أو إذا كان له أقارب من الصغار اللي بروحوا على المدارس. واليوم المشهد علينا جميعا، اليوم لما نحكي عن تعليم أولادنا هذا الأصل، الأصل أن الدستور كفل للأبناء حق التعليم. كنا نحكي زمان أنه والله التعليم الحكومي والتعليم الخاص، وأنه والله أنا ببعث أولادي ببساط عشان مدارس خاصة عشان أريحهم من الطرقات والشمس والمطر في الظروف الجوية العفو. لكن اليوم المشهد، طبعا أخونا أبي بيسألني هل مات اختناقا، طبعا التحقيقات جارية وتقرير الطب الشرعي لسه ما طلع، لكن أنا بحكي لك شو الخبر اللي انتشر عبر الأمن العام. الرسالة اللي بدي أوصلها وبدي أبدأ الحديث معكم فيها مستمعين الكرام إذا سمحتوا لي، اليوم أتحدث عن تشخيص الحالة التعليمية، إذا سمحتوا لي أبدأ حلقتي معاكم بفيسبوكية وتعليق بتشخيص الحالة التعليمية. اليوم الآباء بدوروا لأولادهم على مدارس خاصة، أو بدوروا لأولادهم على باص ينقلهم حتى يخفف عنهم المشي، اللي بيقول لك والله أنا ببعث أولادي بباص عشان موضوع الكلاب الصبح بتكون موجودة في الشوارع، اللي بيقول لك والله أنا عندي بنات بدي يعني أأمنهم في الروحة وفي الجاي فبالتالي بستأجر باص أو بتعامل أو بتعاقد مع أحد الباصات، اللي عنده أولاد مدارس خاصة نفس الفكرة وهكذا. اليوم مدى رضاكم عن المنظومة التعليمية؟ احنا بنقول بسم الله بداية فصل دراسي جديد، صار لنا حوالي اسبوع اسبوعين او 10 ايام في بداية الفصل الدراسي الجديد، بشرونا كيف الوضع، الكتب، المناهج، المدارس. امبارح كنا نحكي عن دورات المياه، فعلا هل اليوم دورات المياه ترقى لانها تكون مناسبة لبناتنا واولادنا؟ وانا بحكي البنات تحديدا لانه موضوعهم اكثر خصوصية من الاولاد في هذا الجانب تحديدا. بحب اسمع منكم على 0651 4020 و0651 5020 0651 2020 و0651 2020. رضانا جميعا عن المنظومة التعليمية، حكومة، خاص، وكالة، وغيرها طبعا من يعني التفاصيل. بحب أسمع منكم تعليقاتكم على هذا الموضوع، ما بين بعد وقرب المدارس، النقل والتوصيل للمدارس، الخدمات اللوجستية، نظافة الحمامات، المقاعد، الكتب. هل كل الأمور الحمد لله بعد مرور 10 أيام أو أسبوع على المدارس الأمور طيبة؟ الحمد لله العملية التعليمية مشت، الأمور تمام، بلشوا يدرسوا الأولاد ولا لسه ما أخذناش إشي؟ هاي العبارة اللي بيحبوا يحكوها الأولاد. على 0651 4020 و0651 2020 0651 2020 و0651 2020. وبسم الله نبدأ معكم.

موضوع الباصات والمواصلات اليوم صباحا صار موقف قدامي، باص روضة نزل الأطفال اللي معاه، وبعدين الباص شغل ما اشتغلش، راح عشق الباص. طبعا أنا بقول والله أرواح أطفال، والله يا جماعة طبعا أنا لا ألوم أحد، أنا بعرف أنه سائق الباص الله يجبر عليه دوب مطلع ضمان باصه ولا مطلع راتبه ولا مطلع الديزل تبعه، أنا لا ألوم أحد، لكن أنا بحكي عن منظومة متكاملة. اليوم هل فعلا الباصات اللي عم ينقل فيها أولادنا سواء كان مدارس خاصة ولا حكومي آمنة؟ هل فعلا المدارس الباصات هاي آمنة؟ والله أنا ما لسه مجيناش على الشتاء، احنا لسه بنقول بسم الله بداية الفصل. هل اليوم ما يحصل في مدارسنا هو مكان آمن للتعليم؟ هل اليوم القصص اللي عم نسمعها في المدارس، البنات المدارس، الأولاد اللي في المدارس عم بيعيشوا حياة آمنة للتعليم، منظومة تعليمية مناسبة؟ بحب أسمع منكم رأيكم بهذا الموضوع، ويعني بتمنى هيك نسمع الآراء بكل التفاصيل بالنسبة لكم، سواء كان مواصلات، سواء كان كتب، سواء كان رضا عن المعلمين اللي عم اليوم بيقدموا هذا التعليم. بحب أسمع رأيكم، حياكم الله جميعا.

إذا على أرقام هواتفنا 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20 هي أرقام التواصل معنا. وبحب هيك بصراحة أبدأ يعني بهذا الموضوع، وقديش اليوم فعلا عم نسمع من هاي القصص المؤلمة والمحزنة، وقديش في يعني هيك سبحان الله بعض الأشياء اللي الواحد بتخيل لو لا قدر الله كان ابنه اللي في الموقف أو كان بنته. والله الموضوع كارثي جدا، ولا يمكن أنه يتحمل عقل إنسان تبعت ابنك على المدرسة عشان يتعلم، لا وحاجز له باص عشان تريحه. سبحان الله، ويختار الله ما يشاء، سبحانه لا إله إلا هو.

0: دائما وابدا املنا بالله سبحانه وتعالى ان يفرج كرباتنا. ابدا معك اخوي ابراهيم، حياك الله.
1: الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك.
1: والله انا بالنسبه لي في عندي مشكله مع الباصات للمدارس الحكوميه اللي هي غير، خلينا نقول غير ملخصه.
0: نعم.
1: يعني ما عنده ترخيص انه يحمل اولاد او كذا، يعني حوادث حصلت حقيقه بتدل على استهتار بعض السائقين في حياه الاطفال اللي هم معاه، من ناحيه السرعه ومن ناحيه عدم التزامه، يعني بيقطع مثلا الشارع وكانه لا يوجد فيه اي سيارات اخرى، واخر مره يعني في الصباح خاصه بده اسرع حتى يجيب مره ومرتين وثلاثه، فها يعني اعتقد انه يحتاج الى نوع من التنظيم والترتيب.
0: هو باعتقادي ان الدوله وضعت ترخيص لهذه الفئه للباصات بشكل عام، وضعوا ترخيص. نعم،
1: ما زال الكثير بدون ترخيص.
0: بحكي الدولة وضعت ترخيص أخوي إبراهيم.
1: صحيح وضع، بس ما زال كثير بدون ترخيص. الأهالي محتاجين لهذه الخدمات، بتعرف اللي عنده دوام واللي بيعمل منطقة بعيدة وكذا، فبضطر إنه يشارك معهم أو يعني يضع أولادهم، لكن في نوع من الاستهانة في حياة الأطفال من ناحية السائق، يعني بتلاقيه بسرعة جنونية أو بتلاقيه عند الكوربة ما بنزل السرعة، بضلوا على نفس السرعة. هاي كلها يعني بتؤدي إلى مشاكل مستقبلية لا قدر الله.
0: تمام، هذا على صعيد النقل. طيب على صعيد اليوم الخدمات، اللي أولادك بحكومة ولا بخاصة أخوي إبراهيم؟
1: والله لا حكومة.
0: أولادك بحكومة؟
1: نعم.
0: طيب بشكل عام موضوع الخدمات اللوجستية، الدورات
1: يعني
0: المياه،
1: أعتقد في ترتيبات جيدة هذا العام من ناحية استلام الكتب البداية، يمكن نعم. أول يومين ثلاثة بس فترة تعارف، لكن بعض المدرسين بدأوا بقوة.
0: جميل. نعم. طيب موضوع الدورات المياه، موضوع اللي بشكل عام المقاعد،
1: هذه حدث ولا حرج.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله،
1: ما زالت تحدث ولا حرج للأمانة، يعني
0: الله المستعان. الله المستعان، الله يفرج الهم. أشكرك أخوي إبراهيم، ربي يحفظك ويرعاك، تحية لك. أنا بس بدي أسأل سؤال، والله يا جماعة هل اليوم، سامحوني على السؤال، وزير التربية بدرس أولاده بدرس حكومة، أو من يعمل في التربية يعني الله يحفظهم ويرعاهم المسؤولين بدرس أولاده مدارس حكومة؟ أنا والله بسأل نفس السؤال هذا، بقول هل اليوم وصلنا لهذه المرحلة؟ أنا ما بعرف، بتمنى يكون في جواب. أخوي قصي الله يسعد مساك. يبدو انقطع الاتصال مع قصي، ريت يعود الاتصال معنا من جديد. أم لين الله يسعد مساكي.
2: أنت بتسأل، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سألنا المسؤولين وحتى إحنا القطاع التعليم، يعني أنا معلمة.
0: نعم.
2: لا بفضل المدارس الخاصة على المدارس الحكومية.
0: ليش أم لين؟
2: أول سنة بناتي بالخاص بالحكومة صدقاً. كل يوم والله ينفطر قلبي.
0: يا الله،
2: كل
0: ليه؟
2: كل يوم ينفطر قلبي على بناتي. يعني فرضاً امبارح أجتني بنتي مخبوطة على إيدها، ليش يا ماما؟ تحكي لي حكونا صف طابور وقفوا على الصف على الحيط. تقول لي ماما وإحنا طالعين درج بدي أضلني على الحيط رح أتوجع، يعني ما مش متعودة. فزاحت شوي عن الحيط، مسكتها المعلمة خطتها بالحيطة. تعالي احكي مع المعلمة تحكي لك ما التزمت بالنظام. عفوا البنت يعني ما أساءت لا أدب
0: لا
2: اخترقت قوانين، يعني بنت صغيرة، يعني أنا ممكن في بالخاصة ممكن تحكي معها المعلمة، تحكي معها المرشدة، تحكي معها إلى آخره. والحمد لله يعني بنتي
0: بنات مؤدبات الحمد لله،
2: اللي قبل بأدبها واحترامها والتزامها للقوانين. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، فرضا الأسبوع الماضي ما أخذوا ولا كلمة.
0: نعم.
2: ولا كلمة. المدارس الخاصة ختمت، يعني أنا لما توصلوا بناتي. نعم. مع صاحباتهم بالمدارس الخاصة ختمين.
0: طب سؤال أم لين، كيف بيروحوا بيجوا على المدرسة؟
2: إيه؟
0: كيف بيروحوا بيجوا على المدرسة؟
2: للأسف يعني حطيتهم صدقا مع واحدة، يعني جيت إنه يروحوا ويجوا. الحمد لله يعني في سيارة خاصة، لأنه أنا يعني
0: الله خيرهم حافظهم
2: يمشوه، لأنها مسافة.
0: استودعيهم لله يا أمي، الله يحفظهم ويرعاهم يا رب.
2: نعم. استودعتهم لله سبحانه وتعالى.
0: اللهم.
2: بس والله في فرق للأسف، يعني مع إنه المدارس الحكومة المفروض إنها تكون أفضل من هيك. إحنا كلياتنا تخرجنا من مدارس حكومية.
0: صحيح.
2: يعني أنا أولهم، أنا تخرجت من مدرسة حكومية، نفس هاي المدرسة إجيت أسجل بناتي فيها، المدرسة مفتوحة، يعني أنا مريت عليها بصلاة الفجر، يعني كانت مفتوحة، يعني أنا كيف بدي أمن على بنتي على الساعة 7 عفوا، إني أنا أحط بنتي، هل أنا بضمن حدا يكون جوا المدرسة؟ لما سألت المديرة بحكي لها عفوا ما في يعني حدا يكون على الباب، بتحكي لي شو رأيك تفكرينها خاص بدي أوكفل لك معلم على الباب. طب إحنا على أيامنا كان في معلم مناوب.
0: نعم.
2: وفي معلم. نعم. عفوا يعني مسؤول عن الطابور، في معلمة مسؤول عن النظام، في مرشدة.
0: يعني من كلامك أم لين أنا شايف الموضوع عم بتراجع مش بتحسن. أنا الأصل المدارس الحكومية تتحسن مش تراجع.
2: كانت مدارسنا الحكومية أفضل بكثير من الآن للأسف.
0: الله المستعان.
2: الشغلة الإيجابية صدقا الحمد لله يعني الحمامات، لأنه أنت بتحكي يعني موضوع الحمامات وإلى آخره، المدرسة اللي حطيت بنتي فيها عاملين صيانة كاملة.
0: طب الحمامات الحمامة من الله أبصر جاي منحة من وين عاد؟ الله أعلم جاي منحة من وين يا أم لين. الله يهدي البال.
2: يعني حتى نشروها على الفيسبوك إنه يعني تم تجديد جميع الحمامات وتنظيفها وإلى آخره.
0: نزلوا إعلان الله يهونها بس. شوف أقل الحقوق صارت عندنا شيء يعني بنفرح فيه وبنعمل له حفلة. الله يهدي البال يا أم لين. أنا بجوز علقت على شغل راح أنتقل لأبو أسامة، لكن بعض المدارس الحكومية أنا بالنسبة لي شفتها بعيني ما حد حكى لي عنها أرقى من المدارس الخاصة. قل لي كيف؟ بقول لك منحة يابانية لمدرسة سين، بتيجي منحة يابانية مداخل دروج دورات مياه شبابيك حواسيب إشي على كيف كيفك. بتمنى أسجل أولادي بمدارس ماخذ منحة، منحة سويسرية، منحة كندية، منحة يابانية. ليه؟ أنا بسأل هذا السؤال اليوم، لماذا؟ ليش اليوم مش المدارس الحكومية بهذا المستوى؟ العفو ما في ميزانية؟ أنا ما بعرف والله، أنا برجع السؤال لأصحاب القرار. طيب أخذ اتصال أبو أسامة. يسعد مساك أبو أسامة.
3: حيا الله دكتورنا وحبيبنا.
0: الله يحفظك ويرعاك.
3: يا حيا الله دكتورنا. أنا درست في مدارس الحكومة وفي مدارس الوكالة.
0: وأنا زيك في الحكومة بس مش الوكالة.
3: وأنا بخاف أحط ابني في مدرسة الحكومة، لأنه إحنا الحمد لله اتربينا في المراكز والمساجد وربنا لطف فينا. أنا هيك بعتبر إنه ربنا لطف فينا إنه طعنا نعرف الصح من الغلط. مشكلة المدارس الحكومية بعيدا عن البنية التحتية عن البيئة الأخلاقية، مش كل أصابعك واحد زي ما أنت تفضلت. هسه في مدارس بتمنى الواحد بس إحنا بنقصنا كثير أخلاق يا دكتورنا في المدارس، أو مادة الأخلاق نفترضها تكون في المدارس الحكومية. نتفرج إحنا برضو نتفرج على الدول الثانية، بس يحط لك مادة ثقافة يعلم الطلاب الثقافة كيف يطلع المجتمع عندهم ثقافة في مواد في المدرسة، مش بالكبر. بالكبر خلاص اللي تعود.
0: جميل أبو أسامة، بس أنا المعذرة على المقاطعة، هل الأخلاق بدها مادة ولا هي ممارسة حقيقية ما بين المعلم والطلاب والإدارة والأسرة والمجتمع؟ يعني أنا بحس الأخلاق مدمجة في كل تعليم حياتنا، في كل تفاصيل حياتنا.
3: طبعا هسه هي ليست مادة بقدر أنا حكيت لك إياها إنها تكون مدمجة، بس كيف تكون مدمجة بإشي حقيقي؟ بس تحكي في اليابان أول نص ساعة بتكون نظافة للطلاب في المدرسة.
0: نعم نعم.
3: هذا هي الكمادة، أنا هيك قصدي.
0: وصلت. رقم
3: واحد. رقم اثنين على السؤال تاعك، إنه هل الوزراء بدرسوا أولادهم في مدارس الحكومة الخاصة؟ يا ريت بدرسوا في الأردن، هي بدرسوا خارج الأردن. إذا حكومة ولا خاصة يا دكتور.
0: لا معقول، لا بالأردن بس بأماكن احنا بنعرفهاش. الله يهدي بالك. الله يصلح الحال. الله يحفظك يا أبو أسامة، بارك الله فيك. أنا والله يا جماعة أنا بسأل أسئلة طبيعية، يعني تحملوني اليوم بجوز أنا شوي برفع مستوى الأسئلة، لكن والله أنا مواطن أردني، أولادي بمدارس، أولادكم بمدارس. بسأل هل اليوم بعد 10 أيام أو قديش صرنا بالضبط يا شباب بلشنا مدرسة؟ أسبوعين أو 10 أيام، هل فعلا اليوم أولادنا بلشوا يدرسوا؟ هل الحمد لله الكتب كلها موجودة؟ هل استلموا كتبهم الأولاد في مدارس السنة؟ يا جماعة والله في بديش أحلف، خلاص بدي أسمع منكم أنتوا. أبو مالك الله يسعد مساك. أبو مالك.
4: أبو عبد الله بدي أحكي شغلة.
0: أنت بمروا بنات المدرسة من جنبك من باب محلك، شو الأخبار؟ كيف التربية الأيام هاي؟
4: الله المستعان. بس
0: احكي لي أبو مالك، احكي للمستمعين.
4: الله المستعان. إيه؟
0: احكي لي بالله، احكي للمستمعين عن جد والله.
4: والله العظيم إنه أنا عندي هون هذا الشارع دخلتي هاي اسمها دخلة العشاق.
0: الله يهنيك. الله يهنيك. دجا كزدر انا وياك ابو مالك.
4: ايه
0: دجا كزدر انا وياك فيها.
4: انت شو بسوي؟ بطير اطلع لهم في عندي هاي ماسوره بخار.
0: يا حبيبي ابو مالك الله يصلح الحال.
4: شو بدي اسوي؟ بدي اخلي لهم يعني عاملين لي اياها. بقعد
0: اصير انت هادم اللذات ومفرق الحبايب والجماعات.
4: والله بدي افرقهم كلهم بالعصا.
0: الله يصلح الحال ابو مالك. الله يصلح الحال
4: سيدي. بس بدي احكي شغله، يعني هسه مدارس الحكوميه اللي بعمان الغربيه مش زي المدارس الحكوميه بشرق عمان.
0: والله كثير تشبهها.
4: لا والله يا ابو عبد الله، يعني انا فتت اكثر من مدرسه عمان الغربيه، والله بتختلف كليا. يعني في حارس على الباب، في نظام، في نظافه، في كل شيء. احنا هون بعمان الشرقيه وقسما بالله بتفوت كانك فايت على زريبه.
0: لا اله الا الله، يعني بدون
4: والله العظيم يعني
0: طبعا ما احب يعني المصطلحات يعني اكيد المدارس لها كل الاحترام والتقدير، هاي المدارس اللي احنا كلنا درسنا فيها وتخرجنا منها اكيد يعني الله يربي يجزيهم الخير معلمينا ومدراءنا، لكن والله الواحد بيحب تكون منظومته التعليميه افضل افضل منظومه، بحب تكون مدارسنا احسن مدارس والله والله يا جماعه احنا بنحلف بنقول والله لانه احنا حريصين على ان تكون مدارسنا افضل مدارس، لكن بعض المدارس ايش فيها مشارب مي مكسر الحنفيه.
4: عبد الله معلش شغله
0: تفضل.
4: والله احنا ايام كنا احنا ندرس في المدارس كان في اذن.
0: صحيح صحيح
4: كان في اذن
0: على باب المدرسه
4: كان ينظف الحمامات
0: كان تضبطوا بسندويش عشان تطلع تشتريهم برا صحيح.
4: اما هسه ما فيش والله ما فيش
0: لا حول ولا قوه الا بالله. الله يصلح الحال ابو مالك. اشكرك ابو مالك اشكرك ابو مالك تحيه لك، وطبعا انا بعتذر عن الكلمه اللي حكاها اخونا ابو مالك اجزل الزريبه يعني مدارسنا والله احنا بنحبها يا جماعه وقلنا ذكريات فيها طيبه. اخو اختنا مي يسعد مساكي.
5: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذ مي.
5: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلم عمرك. الله يبارك فيك.
5: وثانيا يعني الموضوع كثير كثير لفت نظري، أنا كتبت لك يمكن منشور هالقد.
0: صحيح والله حط عليه بدي أقرأه، بس أنت مشاركتك صوتيا يعني جميلة تفضلي.
5: بس أنا قلت بدي أشارك بدي أحكي بدي أفش قلبي.
0: تفضلي.
5: الصراحة لأنه أول إشي بقول عمالي لا إحنا لو إنه مدارس الحكومة عندنا، أنا ما بحكي عن الكل.
0: نعم.
5: بس المعظم لو انها مدارس ترقى الى مستوى عالي، ليش الناس هلا اصلا احنا بنعرف الظروف الاقتصاديه وبنعرف انه معظم الناس اضطرت هاي الظروف تنقل اولادها من المدارس الخاصه للحكومه مضبوط. هلا ليش المفروض انه دائما مدارس حكومه معناته هي اقل حظا او بكل شيء بكل شيء من ناحيه معامله المعلمين من ناحيه الطلاب من ناحيه المباني من ناحيه اي شيء، المفروض الصح انه مدارس الحكوميه تكون احسن من الخاصه.
0: صحيح.
5: هذا الشيء اللي احنا بنعرفه مضبوط ولا لا؟
0: صحيح.
5: أنا بحكيك لأني أنا كنت مدرسة 12 سنة
0: ما شاء الله
5: ودربت بأكثر من مدرسة، بس اللي أنا يعني بالذات عن جد دائما بقول ليش المدارس الحكومية يعني لازم تكون هي الأقل إشي، ليش ما تكون هي الأحسن؟ لأنه لما بده ينقل أولاده عشان ظروف الواحد اضطرته بده يكون مطمن إنه والله هي على مستوى زي المدارس الثانية.
0: نعم.
5: خلص بركن الواحد وبتطمن.
0: نعم.
5: هلأ في إشي تاني الصيانة اللي بتنعمل بالمدارس، طب على القصص اللي احنا سمعناها عندنا كان شهرين ونص تقريبا العطلة، المفروض انه خلال الفترة هذه عملتوا كل الصيانة اللي هي صحيح. للمدارس من كل اشي ليه تستنوا لآخر لحظة؟ بس احنا عندنا مرات هذا الاشي دائما بكل اشي نستنى آخر لحظة منشد حلنا بآخر 10 أيام.
0: نعم.
5: مزبوط؟
0: نعم.
5: طيب هلأ اشي تاني انا سمعت اكتر من قصة المعلمين اللي بالمدارس خاصة عند الشباب الألفاظ البذيئة اللي عم تنحكى المعاملة والسيئة والكذا ليه؟ ليه ليه ليه عم بيصير هيك؟ يعني إحنا بقول مرات إذا كل واحد عنده وازع من جواته بخاف الله وبعمل شغله بإتقان مش مفروض يكونوا بالعكس صحبة مع الطلاب ومفروض يكون أنا بقول لكش الطلاب إنه كلهم ممتازين وكلهم كذا في طبعا فروقات
0: طبعا طبعا لا شك لا شك
5: بس أنت الكبير بيستوعب الصغير صح؟
0: طب والله سؤال أختي مي سؤالي سابقا أفضل ولا الآن أفضل؟
5: أنا والله بقول أنا بقول في مدارس حكومية أنا بعرفها والله سابقا كانت يضرب فيها المثل خاصة مدارس البنات.
0: نعم.
5: مدارس الحكومة تبعت البنات أنا بعرف كانت تضرب فيها المثل إذا بدك بعطيك أسماء.
0: لا لا إحنا أكيد تحياتنا لكل مدارسنا الحكومية اللي إحنا كلنا بنقول عليها رائعة ما شاء الله عنها. الله يحفظك أستاذة مي أشكرك.
5: بس في شغلة بس
0: تفضلي يا ريت.
5: بالنسبة للباصات والله أنا لما أكون قدامي باصات الصغار هدول اللي بحط الأولاد فيهم والله إني بتعرف شو بحكي بقول يا ويلي لو بني بقدر أوصل كل هالأولاد هدول الصغار يا حرام يا
0: عيني. الله يحميهم
5: لأنه بحطوهم كلهم في هالباصات.
0: صحيح.
5: غير ولا بالتربين لا بتفتحوا لهم شباك تهوية
0: والله
5: الدنيا جايين على شتاء بدها كمان شوي الأمراض بتصير بالأمس وبنزل الأشياء وكذا مع بعض.
0: صحيح.
5: يعني أقول لك صراحة في أشياء مرات والله إن الواحد
0: حتى موضوع التهم والضرب والاعتداء بين بعض إشي والله مرعب. الله يحفظك
5: يعني
0: أشكرك أستاذ مي أنا بعتذر على المقاطعة لكن بدي أشكرك يعني لضيق الوقت أستاذ مي ما شاء الله عنك مشاركة طيبة كل التحية لك يا ربي يحفظك ويرعاكي. قديش في طلاب تعرضوا للتنمر للإيذاء لا لا لا كلمات بقدرش أحكيها على هو والسبب إنه إحنا مش متطلعين عليهم مش عارفين شو في عندهم قصص الأب مشغول والأم الله يعينها على اللي عندها والأولاد بتعيب يعيشوا قصص وحياة حياة الله أعلم فيها. قصي تفضل أخوي قصي أخوي قصي ميت مرحبا تفضل عافية. الله يعافي عمرك
6: أول شيء الله يرحمه إن شاء الله
0: اللهم آمين الله يصبر أهله
6: ويكون بعون أهله ويعون ويكون بعون البنت اللي كانت
0: آه والله آه والله اللهم آمين
6: اللهم آمين
0: آه والله
6: الله يكون بعون الجميع إن شاء الله
0: اللهم آمين
6: الموضوع يا دكتور انه من فتره كمان طلع فيديو على برضه على الفيسبوك انتشر انه كان في قلاب او
0: بكم يعني حكيت عنه اول امبارح.
6: ايوه بكم شيء كان يعني فوق الخيال يعني.
0: صحيح صحيح.
6: احنا هاي النقطه هاي بالذات يعني موضوع الحمامات وموضوع نقل الطلاب المفروض يكون فيها شويه اهتمام اكبر من هيك.
0: نعم.
6: يعني بدناش نتطرق لسه لموضوع الادراج وموضوع المعلمين وموضوع كمية الوقت اللي بدرسوها الطلاب اللي هي المفروض أصلا لازم تزيد.
0: نعم.
6: ولكن في أشياء يعني أساسية ومتطلبات يعني ضرورية. أنا درست مدارس حكومية وبنتي هسه دخلتها بمدرسة حكومية.
0: نعم.
6: صراحة موضوع الحمام عندهم يعني لدرجة أني أنا تكفلت أني أحكي لهم يا عمي أنا بصلح الحمام
0: يا
6: على حساب
0: الله.
6: البنت. آه والله البنت لازم تدخل على
0: يا
6: الحمام.
0: يا الله يا الله
6: صراحة في شوية بدها شوية اهتمام.
0: الله يهونها بس الله يهونها.
6: وأنا
0: والله أنا متأكد يعني والله لو الأهالي والله لو الموضوع واقف عند الأهالي والله غير الأهالي يجيبوا حد يعمل صيانة للحمامات والله. طيب أنا بحلف على الهواء.
6: آه والله.
0: الله يعني أشكرك أخي القصي. الله يسهل الحال.
6: إنه يكون أولاده بأحسن ما يكون.
0: أكيد. وأنت الواحد العفو هو بروح من الصبح لآخر النهار بس عشان هالأولاد الله يهونها. ربي يحفظكم ويرعاكم. حكمل معكم لكن بعد هذا الفاصل تكرم من ابقوا بالقرب من حياة.
7: ترويحة برعاية
8: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
9: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
10: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
11: مدارس الحداثة التربوية.
12: باور بانك جيليكو.
13: مطعم الحمصالي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05 382 11 0.

0: إيكو، براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك، وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 الأردن.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

مرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مدارس الحداثة التربوية. باور بانك جيليكو. مطعم الحمصالي

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلام. جلالة الملك يبحث خلال اتصال هاتفي مع ملك البحرين أبرز التطورات الإقليمية. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثامين ضحايا حادث الحافلة في مصر إلى الأردن. وزير الخارجية يقول من فيينا إنه من غير المقبول أن يستمر الجوع في قطاع غزة. وفاة طفل بعد نسيانه داخل حافلة نقل طلاب في الزرقاء بحسب بيان للأمن العام. المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة يقول لحياة فم إنه لا تترتب أي غرامات على المواطنين في حال عدم الإجابة عن أسئلة الباحثين أو عدم وجودهم في أماكن إقامتهم. وأخيرا ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة جيشنا جنوبي لبنان. ختام موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

حياكم الله، حيا الله كل من انضم لنا على السماع ليواصل معنا مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير، مساء الخير والسعادة لكم جميعا أصدقائنا أحبائنا كل من يتابع حياة اف ام. الناس اللي روحوا الآن على الخمسة نقول لهم الله يعطيكم ألف عافية. احنا معكم من الساعة الرابعة وبدأنا الحديث اليوم عن قصة وقضية وموقف فعلا مؤلم جدا، وهو وفاة طفل 5 سنوات إثر نسيانه في إحدى حافلات أو باصات نقل الطلبة. طبعا السائقة اكتشفت أنه الطفل منسي في الباص. طبعا الباصات الصغيرة اللي بيتم التعاقد مع الأهل من خلالها، وبحسب التحقيقات الأولية أنه السيدة قامت بعد ما أنهت الموضوع أغلقت المركبة ونسيت الطفل ونزلت. بعد ذلك وجدوا الطفل وقد توفي بعد ما تم نقله إلى المستشفى وبشرت التحقيقات. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يهون على الأهل بداية ويصبرهم، وكذلك أنه ربنا يهون عليها هذه السائقة وعلينا جميعا على هذا المجتمع، وربنا يرحمنا ويرحم كل أحبائنا جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. وكان حديثي معكم في الجزء الأول من ترويحتي اليوم عن فعلا موضوع النقل لأبنائنا من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة. هل اليوم الخدمات اللي تقدم لأبنائنا على مستوى ما يدفع سواء كان من المدارس الخاصة أو حتى أنه القانون كفل للطلبة التعليم؟ إحنا عندنا الأصل أن التعليم مجاني لأبنائنا، هكذا هو القانون وهذا ما ضمن لأبنائنا، وهيك تعلمنا في المدارس من وإحنا صغار. حق التعليم لك، حق أنت أنك تتعلم، وحق أبنائك أنهم يتعلموا. هل اليوم فعلا يعني ما يقدم من خدمات مدرسية يصل إلى المستوى اللي إحنا بنطلبه، سواء كان النقل، سواء كان التعليم، سواء كان الخدمات اللوجستية، دورات المياه، الكتب، المقاعد، كل هذه الأمور؟ وكان في مشاركات قيمة من جميع المستمعين، ربنا يحفظهم ويرعاهم جميعا، اللهم آمين.

نقولهم الله يجزيهم الخير بداية سائقي البساط ويعطيهم ألف عافية. هم جزء من مجتمعنا، هم أولادنا وإخواننا وعمامنا وإخوالنا، ما حدا بيعتبرهم طرف آخر، إحنا كلنا مع بعض في هذا المجتمع. بالمقابل هل فعلا ما يقدم من خدمات النقل حتى في المدارس الخاصة طبيعي؟ يعني قلت لكم أنا موقف هيك صار اليوم، باص روضة حكومة، باص روضة خاصة، عشق وطلاب معاه طبعا، قلت لا سمح الله هور الباص، لا سمح الله صار إشي خطر هدد حياة الأطفال. كل هذا الأمور اليوم بتحدث معكم فيه، قديش اليوم الخدمات اللي تقدم في المدارس تليق بالمستوى التعليمي اللي كلياتنا بنبحث عنه. هل اليوم إحنا الحمد لله رب العالمين بنقول بعد مرور 10 أيام أو أسبوعين تقريبا على بداية المدارس، هل اليوم عم بنشوف العجلة دارت، بدأ الطلاب يدرسوا، الكتب توفرت، المقاعد مناسبة، أعداد الطلاب في الصفوف، البيئة التعليمية مناسبة؟ هذا كان محور حديثي معكم مستمعين الكرام في ترويحتنا لهذا اليوم، فحياكم الله جميعا.

الحمد لله رب العالمين متفائلين بالخير دائما وأبدا. لكن بحب أسمع مشاركاتكم مستمعين الكرام فيما يتعلق بموضوع نقل أبنائنا الطلبة في المدارس الحكومية. كثير من الأهالي بيتعاقدوا مع سائقي باصات

0: قبل فترة طلعت الحكومة وقالت بدنا نصنف المدارس الخاصة ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، مستوى الأعلى 10% والمستوى الأوسط تقريبا 80% والمستوى الأدنى هذا المدارس اللي وضعها على الله 10%. فأنا اليوم بتخيل قديش فعلا ما يقدم اليوم من خدمات لأبنائنا مناسب ولا لا. أخو يوسف يسعد مساك.
1: مساء النور، الله يعطيك العافية.
0: الله يحفظك ويرعاك، حياك الله يا سيدي.
1: بخصوص نقل الطلاب، بس في كمان نقل طلاب عن طريق باصات مرخصة.
0: صحيح صحيح
1: مضبوط
0: 100%.
1: بس إنه باصات النقل اللي بتكون هاي الفلت تكون طبعا مش مرخصة، ومشاكل كثير والله. يعني أنا أولادي بشوفهم يعني بالباص، يعني بطلع بالباص تلاقي 30 واحد و 25 و 40 واحد، واللي بالصندوق واللي بده يقع واللي، يعني الصراحة هذا أنا ضد نهائيا.
0: ما هو أخو يوسف شو الجابر على المر؟ عفوا أنا وياك
1: لا لا مر منه.
0: أحسنت. يعني اليوم لما بتطلع أنا كولي أمر عندي 3-4-5 أبناء وبدي أحطهم مدرسة، بقدرش أحطهم بخاص، بدي أحطهم بحكومة، بدام منهم مواصلات لأنه مدارس بعيدة أو لا سمح الله بخاف عليهم من هالكلاب من الشتاء من كذا، بختار لهم حدا من هالجيران معه باص أو واحدة من هالجارات معها باص بتودي وبتجيب. هذا هيك إحنا، هذا مجتمعنا يعني
1: 100%. بس في باصات نقل بتكون مرخصة عمومي للحكومة ونفس التكلفة موجودة عندنا. أنا بسكان عمان الشرقية،
0: نعم،
1: وفي نقل باصات عمومي مرخصة ونظام في مرافقة معاهم بالباص، أنا ولادي بطلع معاهم.
0: ما شاء الله. كم الولد عفوا بتدفع عليه؟
1: تقريبا 20 إشي 25، يعني هو أقل إشي 20
0: بالشهر.
1: بالشهر طبعا.
0: أتوقع الباصات الثاني بيكون أقل من هيك شوي.
1: تقريبا نفس الإشي والله بحلق.
0: والله
1: نفس الإشي تقريبا، ونظامهم سيء جدا جدا.
0: يعني الله المستعان.
1: يعني الولد بيكون طالع وبكون الباب مفتوح، يعني وكمان بيكون 30-40 واحد نفس
0: الباب. الله المستعان. تمام يعني. إذن أخونا يوسف بيقول يا جماعة إن شاء الله يكون في باصات بمناطقكم بتخدم أولادكم، باصات مرخصة. أشكرك يوسف.
1: موجودة أبو حلقة، بس العالم ما بعرف هي كيف تفكر، بس موجودة.
0: تمام أشكرك يوسف، كل الاحترام والتقدير لك، بارك الله فيك. الله أبو معين، الله يسعد مساك.
2: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك.
2: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلم عمرك يا حبيبي.
2: حبيبي يا دكتور، شوف علي. فضل. بالنسبة للعلم، لما كل الشغلة يعني كل واحد من هب ودب يشتغل على موضوع هذا، هيك بتصير، هيك النتائج. هيك النتائج لما بكون كل شيء. لما تعال شوفوا على باب المدرسة، روح القدق نظر على باب المدرسة الحكومية، بتلاقي كل واحد محمل 15-20-31 فوق بعضهم. هذول أهليتهم طبعا ما بيشوفوهم أهليتهم، أهليتهم يعني ما هم الشغل. يعني في شغلات يا دكتور، الحق بنرجع الحق على اساس الحكومه نفسها هي ما نظمت القطاع هذا.
0: الحكومه هلا فتحت مجال الترخيص، بتوقع اخوي ابو معين في باصات مرخصه اليوم.
2: يا دكتور مصر باصات ابو مش مرخصات يا دكتور. يا دكتور انا بعطيك الصافي، ولا هم سواقين مرخصين يا دكتور زي نظام اوبر وكريم. وهتلقى الحكومه بتطلع بيانات وهتلقى الا لما بتصير مصيبه زي هيك بعدين يصير الاعلام يحكي فيها.
0: الله دكتور
2: مستمع. الموضوع فيه تنسيق من رجال الامن العام الشرطه الحكومي، انا باخذ عمول مع كل الدورات. انا ما بقول لك انا الله يرزق الجميع. اي الولد راح، الولد الطفل راح، الله يعوض على اهله.
0: الله يعوض، الله يجبر على اللي كانت تسوق برضه. ابو معين ترى الموضوع اكيد مش مقصود، متاكدين احنا مش مقصود. نعم
2: اكيد مش مقصود، اكيد مش مقصود، بس هون في خطا كبير، في
0: فجوه كبيره
2: المفروض
0: الحكومه. اللهم اشكرك ابو معين. اذا ابو معين بيحمل المسؤوليه لاصحاب القرار، انه يا جماعه يا اصحاب القرار الموضوع عندكم انتم الاصل تنظموا هذا القطاع. اشكرك ابو معين، تحيه لك. انا بيعجبني بصراحه احيانا بعض المشاركات. اماليه بتقول مفروض يشارك الاهل في الادارات المدرسيه كما هو في امريكا مثلا. في امريكا في شيء اسمه PTA، بتكون لهم سلطة على الإدارة، في زي مجلس إدارة في المدارس، بيكون الأهالي جزء من هذا المجلس وبنظمه، بيكون لهم قدرة على موضوع المساعدة، موضوع الإيجابيات وكل هالأمور. ليه ما يكون في عندنا هذا الكلام؟ احنا طبعا عندنا مجالس، ترى في مدارس اسم مجالس مش طلبة، مجالس أتوقع لها علاقة بالمنطقة المحلية وشي زي هيك. يعني باعتقادي الموضوع ضروري يتفعل، ممكن نستفيد منه بشكل كثير كبير. أخوي محمد يسعد مساك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: هو الأصل في تخطيط المدن، يعني لازم تكون في كل حي على طرف الحي على الشارع الرئيسي المدرسة. يعني وانت طالع توصل أولادك وانت على الشارع وضلك رايح، لو ما معك سيارة يكون على خط الباص المدرسة.
0: نعم.
3: أو على خط السرفيس. يعني انا معلش كنت في فلسطين المستعمرات اليهوديه، على مدخل المستعمره وانت طالع في مدرسه. عندنا هون في المناطق يعني مثلا منطقه ابو السوس، انا ساكن في ابو السوس، وانت طالع على راس المنطقه في كليه نوروا، هون لازم تكون مدرسه حكوميه. في كل منطقه بتلاقي على اولها وانت طالع كليه نوروا، او يعني مكان لوكاله الغوث. هم مخدين الاماكن اللي لازم احنا نعمل فيهم مدارس. الان احنا قاعدين نعمل مدينه جديده عمره، لازم على مدخل المدينه وانت طالع يكون في مدرسه، عشان وانا طالع على الشغل اكيد كل واحد بيشتغل في منطقه غير منطقته، يحط اولاده ويضل طالع او الباص الرئيسي.
0: طيب جميل، هذا الشيء رؤيه مستقبليه استراتيجيه اخوي محمد. فيما يتعلق بالوضع الراهن اللي عم بنعيشه حاليا بالنسبه لك،
3: مخبين المدارس اللي بيوت مخبينهم، ومثلا بشمساني انا كنت حاط بنتي بشمساني بجنب شغلي يعني،
0: نعم
3: متاهه لشمساني، وبيعملوا لك الشوارع بطريقه انه يعني يخنقوا ستير يعني ما بعرف ليش. وكان من بين اللي بوصلوا الطالبات واحدة امرأة بتسوق باص،
0: نعم.
3: كانت تنزل وكأنها مرافقة باص بالخاص، وكأنها بتنزل بتستقبل الطالب وبتقعده، بينما بقية السواقين شباب كانوا يتقاتلوا مع البنات. يعني فرق كبير بين انه امرأة تسوق باص وتوصل طالبات حتى لو كانت معلمة، وفرق كبير بين انه يكون الشاب هو اللي بيسوق وقعد يتقاتل مع البنات. يا اخي هي مدرسة بنات، خلي سايقة الباص تكون بنت، شو
0: تمام اخوي محمد.
3: ليش ما نشجع انه البنت هي اللي توصل للبنات؟
0: ممتاز. احنا المشكله اللي صارت اليوم مع اخت فاضله، الله يا رب يفرج همها ويعينها ويصبرها، انه مصابها اكبر مصاب هي والاهل. الاخت السائقه نسيت طفل، نزلت طفل عمره 5 سنين، نزلت مسكرت الباص، مسكر الشبابيك، الولد انخنق ومات. اجوا لقوه الولد مخنوق ميت جوا الباص. الان المصاب صعب. انا بقول اليوم الموضوع مش مجرد فزع انه صار موقف يلا نحكي ويلا نشارك ويلا نتفاعل بالموضوع، الموضوع بحاجه ترتيب خلص بشكل اساسي في هذا الجانب. تفضل يا محمد.
3: بتعرف بدي احكي لك شغله، سجلت بنتي في مدرسه الصباح، كانت بالصف الاول بنت الكبيره،
0: نعم.
3: هذا الحكي بيجوز قبل 10 سنين او 8 سنين، نسيها سايق الباص وظل مروح وهي بالباص، بدل ما يوصلها نزل لبيته. فبعد ما نزل من الباص وخلص صف وطفى الباص، كل اولاده بيقولوا في طالب لسه بالباص.
0: يا الله.
3: عاود رجع وطلع البنت، بس طبعا كان الشباك مفتوح، باص كوستر كبير.
0: باص يعني كبير، نعم مش صغير.
3: فتاني يوم المدير بطل علي واحنا اسفين وإشي، بقول له ما بعرف يعني كيف الدرجه يعني. قال والله شكله كان مستعجل، مرته وصلته على دجاج وبيض واشياء ونزل ركاض. نزل ركاض.
0: الله المستعان اخوي محمد، اشكرك اخوي محمد.
3: طاب بالباص يعني
0: نعم. اشكرك اخي محمد
3: اللي شاركنا يعني
0: في موقف عم بيعيش او عاشه في ايام ماضيه. شكرا لك اخي محمد، تحيه لك، ربي يحفظك ويرعاك. انا بقول اليوم فعلا بدنا نطلع على الموضوع بطريقه يعني خلص، لمتى بدنا نضل نسمع بقصص من فتره تتذكروا قبل سنه او اقل طفل نزل واندعس، الاب كانه السائق كان، او في موقف زي هيك ما بنساه، كيف انه نزل من الباص رجع عليه انفغص ودعس ومات. مواقف صعبه جدا يا جماعه، طبعا يعني مواقف جدا مؤلمه. اسامه يسعد مساك. الو مساء الخير.
4: الو
0: ميت مرحبا.
4: مساء الخير ابو حلق.
0: مساء الورد، حيا الله اخوي اسامه.
4: الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلم عمرك يا حبيبي، تفضل.
4: انا دائما حظي حلو، بكون ابو معين بعدين انا باجي وراه
0: دور.
4: عاد كنا بدنا نشوف شو رايك في مباراه بكره ابو معين. كابتن ابو معين.
0: يوم السبت، يوم السبت بتسمعوا كابتن انس، شو رايكم تشاركوا مع بعض
4: يا سيدي؟ اول شيء الله يرحم الطفل،
0: الله يصبر اهله يا رب،
4: والله يصبر الاخت اللي كانت تسوق، طبعا الله يكون بعونها يعني،
0: والله
4: قدر الله ما شاء فعل.
0: صحيح.
4: طبعا انت بتصب على الزيت نار ابو حلقه.
0: لا والله
4: يعني يوم الاحد خذ حمله تبعون الوساط عن جنب طرف.
0: طب صلي على رسول الله،
4: لانه احنا اللهم صل على سيدنا محمد. هم يعني هم ما يعني ما بيفزعوك الا مصيبه تصير مصيبه.
0: اكيد اكيد، هم اولادنا، هم اخواننا،
4: هم اللي مصير،
0: هم اعمامنا.
4: ليش من الاول مش حكوا انه وزاره التربيه في بساط نقل للطلاب مجانيه؟ وينها؟ وينها بس خارج طب ليش ما تكون بعمان يعني؟
0: في بعض المحافظات صحيح، مش كل المحافظات.
4: طب ليش ما تكون بعمان يعني؟ وهم يكونوا تحت المراقبة وحكوا في جهاز تتبع وفي وفي وفي في مليون قصة، طب وينه؟
0: الله يفرج الهم أسامة.
4: والباقي عندك أبو حلقة.
0: الله يفرج الهم، خلص.
4: واليوم الخميس بدنا نصلي على النبي، وتحياتي لأبو معين.
0: ربي يحفظك ويرعاك أخو أسامة، شكرا جزيلا. صلى الله على سيدنا محمد، ربي يحفظك ويرعاك وبارك الله فيك. كانت آخر مشاركة من أخينا أسامة، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلوا عليه وسلموا تسليما. فاصل بعده نواصل إن شاء الله. صراحة.
5: ترويحة برعاية
6: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
7: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
8: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
9: مدارس الحداثة التربوية،
10: باور بانك جيليكو،
11: مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-1.
9: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة، تبربور. هاتف 06-56-306-3.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31، تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: لونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: السابع عشر بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من السابع إلى العاشر من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان يوميا من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء. انتربيلد لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي شركة راسيا للصناعة المتعددة.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

أيام حلوة. حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشر عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. أكيد للأصدقاء والأحبة مكانة في القلب، ودائما وأبدا لمن هم عاشوا معنا ونعيش معهم دائما لحظات جميلة وأجمل، نحكي لهم ربي يديم الخير والبركات عليكم. ليزيد عويضة أجمل وأروع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد ميلاده، اليوم بكمل 19 سنة ونص. 23 كم؟ 23 يزيد عوضة 23 سنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمرك ويحسن عملك إن شاء الله، ويجعل قرة عين لوالديك ويفرحني فيك يا ربي يا الله، ويجعل إن شاء الله تحافظ على الصلاة يا ربي، ويبارك لك ويزوجك السنة الجاية إن شاء الله، وانت عريس هاي السنة، يلا بكرة إن شاء الله. Happy birthday to you كما يقولوا، إن شاء الله أيامك كلها خير وبركة وسعادة يا يزيد عويضة، كل عام وأنت بخير.

اليوم احنا عكس عكاس خلف خلاف، بلشنا مش بالفيسبوكيات، بلشنا بموضوع حلقتنا اليوم، ومباشره بنروح نحكي عن ابرز ما تم تداول حوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما تحدثنا عن خبر وفاه الطفل. اسال الله انه يصبر اهله، واسال الله انه يصبر السيده كذلك اللي يعني كانت تقل هذا الطفل. الله يفرج همها، والله مصابها جلل، الله لا يبتلينا. والله يا جماعه اللي بوقع في مصيبه حدا، الله لا يبتلينا، اللهم امين. نكمل معكم مباشره، بنروح انا وياكم لفيديوهات صور حديث يتم التداول حوله عن الطبيب الدكتور حسام ابو صفيه في رساله نقلها عبر محاميه. السجانون الاسرائيليون يواصلون الاعتداء علي بالضرب ويتعمدون حرماني من النوم، طبعا بيحدثوا ضجيج، بيستخدموا مكبرات صوت خلال ساعات الليل ويهددونني، هكذا يقول الدكتور حسام، بالمنع من نقل المعلومات إلى المحامي بشأن ظروف الاعتقال، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الله يفرج الهم. في الضفة الغربية الموضوع والوضع ليس سهلا. في نابلس، في طول كرم، في العديد من محافظات الضفة الغربية، الاحتلال من خلال المستوطنين، طبعا احتلال فجر مخرطتين في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس فجر اليوم الخميس، وفيديوهات انتشرت حول هذا الموضوع. كذلك أيضا في طول كرم كان هناك اعتداءات من مستوطنين على عدد من الأشخاص، تحديدا اعتدوا على إمدادات الكهرباء أيضا في مناطق غرب نابلس، بعض المناطق اللي كيبلات الكهرباء بتمر منها قاموا بقطع هذه الكيبلات ليقطعوا التيار الكهربائي عن منطقة شمال غرب نابلس.

المركبات ليست مكانا للهو أو الاستعراض أو للجلوس فوق المركبات. إدارة السير تنشر فيديو لبعض الأشخاص وهم يلهو ويلعبوا من على ظهر مركبة. هاي الفيديو أمامنا على شاشة التلفزيون حياة. جلوس فوق المركبة استعراض لحظات المرح اللي طبعا بيسمعوا أساس فيها لحظات المرح. وبيعجبني دائما وأبدا أي فيديو تنشر إدارة السير مباشرة ختم تم الضبط. طبعا أنا بحكي لكل شخص نفسه بتسوي له أنه يستعرض في سيارته أو أنه يتبلطج في الطرقات، اتق الله. الطريق ليست لك وحدك، الشارع مش باسم الوالد الله يحفظ لك إياه، أو إذا كان متوفي الله يرحمه، حتى لو كان باسم الوالد. أنا بعرف ناس الشوارع باسم أبائها، تمام؟ حتى لو الشارع باسم أبوك، الأصل أن تعطي الطريق حقه. صحيح صحيح، الله يفرج الهم، الله يا رب يهونها يا جماعة. والله الموضوع إنه مؤلم ومحزن لما بتطلع على شباب بيطلعوا من السيارات بنطوا فوق السيارات بقعدوا على طنبون السيارات. الحذر الحذر الحذر.

تحذير تحذير تحذير. هذا التحذير لكل أصدقائي وأحبائي، كل من يتابع هذا الفيديو، كل من ينام وهو يمسك الجوال. الفكرة باختصار شديد، ظهرت إحدى الطبيبات في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تتحدث عن دراسة لها علاقة بارتباط الأشعة الزرقاء أو الإضاءة الزرقاء اللي بتصدر من التليفونات أو الموبايلات اللي إحنا بنستخدمها أثناء الليل. بيكون الغرفة طافية وانت ماسك تليفونك بالليل وعم تعمل سكرولينج، عم تتصفح في التليفون. التحذير والخطر الكبير جدا يكمن في أن هذه الأشعة ترتبط ارتباطا وثيقا بالسرطانات، تحديدا خير الموضوع الغريب جدا بسرطان الثدي عند المرأة وسرطان البروستات عند الرجل. هتحكي لي ليش؟ أحكي لك لأنه هاي الأشعة الزرقاء والإضاءات الزرقاء تقوم بعمل اضطرابات هرمونية عند الإنسان ذكرا وأنثى. الله يحفظكم ويرعاكم. كلنا أو معظمنا عنده هاي العادة السيئة، قبل ما ينام بيكون ماسك التليفون وعم بتصفح الدنيا كلها ليل، لكن هاي الأشعة اللي بتخرج باتجاه عيوننا، أسأل الله أن ربنا يسلمنا ويسلمكم. شاركونا بالتعليقات، أنتم من الناس اللي بيمسك تليفونه قبل ما ينام ولا بيضع تليفونه جانبا أو بيبعده حتى عنه؟ لأنه فعلا هذا الموضوع خطير وخطير جدا، والله يحميكم جميعا.

0: أنا مبسوط بصراحة، الحمد لله رب العالمين. اليوم تعرفت على صبية ما شاء الله غاية في الجمال، وبصراحة بحب أني أسمع منها الكلام الجميل، الكلام الممثل الحكومة. الحمد لله رب العالمين، وزارة الاتصال اختارت لنا صبية مولدة عبر الذكاء الاصطناعي. محمود بقول لي مالك. طبعا انتشر مقطع لفرح. فرح هي الناطق الرقمي الحكومي، وهي شخصية مولدة عبر الذكاء الاصطناعي. رح نبدأ معها خطوة بخطوة من اليوم، نسمع كلام فرح ونكون زي الشطورين، لأنها بتحكي باسم الحكومة. شو ما تحكي لنا فرح حنسوي، وشو ما بتحكي لنا ما تسوي ما حنساوي. طبعا احنا عيوني ببرق وقادي. يا أخي فرجونا فرح، سامعونا صوت فرح، تفضل يا جماعة. يلا
1: مرحبا، أنا مرحبا. فرح، واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة، مطورة بالذكاء الاصطناعي.
0: والله يسعد روح الذكاء.
1: وهاي المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة والعالم. وأكيد كلكم رح تتساءلوا ليش قررت الحكومة تاخذ هيك خطوة مختلفة، وشو الهدف من القرار. وأنا بحب أجاوبكم على هذا التساؤل، ورح أتواصل معكم في المستقبل على منصات التواصل الاجتماعي والواتساب. الهدف للحكومة هو تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير أدوات التواصل في توصيل المعلومات للمواطنين من خلالي أنا فرح. عشان هيك قررنا استخدام أحدث أدوات التواصل اللي بتوفرها التكنولوجيا الرقمية، عشان أوصلكم المعلومة بأسلوب واضح وصريح وشفاف وبسيط. رح تسمعوا مني عن كل مشروع بتنفذه الحكومة مرتبط برؤية التحديث، وأي مشروع حكومي في قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية، وكل قرار بيمس حياتكم اليومية. ومش بس هيك، رح أنقول لكم بعض قرارات مجلس الوزراء الرئيسية وأشرحها باختصار. الحكومة بدها المعلومة توصلكم بأسرع وقت ممكن وأبسط طريقة، والأهم من هيك بشفافية ووضوح وبساطة. تابعوني على منصات التواصل الاجتماعي واستنوني، لأنه رح أكون معكم بكل خبر جديد ومشروع جديد أو قصة نجاح جديدة من أرض الواقع. وتذكر دايماً أنه الخبر وصلك من فرح. مرحبا، أنا فرح، واليوم بحب
0: أنا محمد أبو حلقة. تشرفنا أستاذ فرح. أنس ولا سيدة بس عشان نقدر. طيب اللهم أني صائع. على كل حال مبدئياً ضربة معلم. بداية احنا بنشكر حكومتنا على اختيار فرح، ما اختارتش محمد مثلا ولا خليل ولا سند مثلا ولا مهاوش، اختارت فرح. حلوين، ها اول خطوة اتفقنا عليها. فهسه بده يتنمر على فرح، بزعل عليه بصراحة. هذه بنتنا، هذه اختنا. الله يسعد مساك يا فرح. من يوم وطالع البردش الحكومة بتزعل منه فرح، ديروا بالكم الا فرح.

طبعا بعيدا عن المزاح، الفكرة انه يكون في ناطق رقمي تتواصل معه عبر الواتساب، توصلك البيانات من خلاله. الآن يعني طبعا أنا بقرأ في التعليقات على الموضوع، يعني بحب هيك تشاركوني بالتعليق على هذا الموضوع، أنتم مع ضد ظهور بهذا الشكل، بهذه اللكنة، بهذه اللهجة، بهذا الأسلوب؟ اليوم إحنا بحاجة من يعبر عن الرسالة، أو خليني أحكي السردية الحكومية اليوم تجاه المواطن. هل اليوم بحاجة المواطن ليسمع فرح ويتابع الأخبار من خلال الفرح والمعلومات وإنجازات الحكومة والتفاصيل اللي بدها الحكومة تحكي لنا إياها عن طريق فرح؟ والله ويا هلا ويا ميت هلا.

المرأة تعتذر أكثر من الرجل، والسبب يرتبط بنظرتها للمواقف. في إحدى الجامعات الكندية وجدوا أن النساء يقدمن الاعتذارات أكثر. هناك في كندا إحنا عندنا بحب أقولكم أن الرجل بيعتذر أكثر من المرأة. أبدريش بتعتذروا ولا بتعتذروا؟ شاركوني بالتعليق على هذا الفيديو. أنتوا كرجال مين بتشوفوا أكثر بيعتذر؟ الرجال والله تنهارنا نتأسف. الرجال ولا الرجال؟ ما بدري والله، أنا بعرف إنه الرجال اللي بيعتذروا أكثر ويحرق حريش القال للرجال اللي ما تبكي. شو المشكلة بتعتذر على الفاضي؟ والله يا ريت يا ريت نافع الاعتذار. شاركونا بالتعليقات مين بيقول آسف أكثر، المرأة ولا الرجل؟

0: طبعا الرجال بيعتذروا اكثر، بتعرفوا ليش؟ لانهم مكبرين عقلهم، انهم والله مكبرين عقلهم. بس ليش احكي اكثر من هيك؟ خليها مستور يا رب. مرتي ما بتسمع يا رب، يا الله اللهم اجعل مرتي ومرت محمود فتحي ما بيسمعوا يا الله. فرح واعتذاك لها اليوم. طيب يا جماعه، في نهايه لقائنا لهذا اليوم اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج همنا وهم المهمومين جميعا، وان تكون ايامنا وايامكم كلها خير وبركه، وان يتولانا بولايته، اللهم امين. في نهايه لقائنا ندعو الله سبحانه وتعالى ان يفرج عن اهلنا في غزه وفلسطين وفي كل مكان، اللهم امين. هذه دعواتي لكم بالخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا، أنا مرحبا. فرح، واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة، مطورة بالذكاء الاصطناعي، وهاي المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة.
0: أنت فرح.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك، جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: اسم له تاريخ.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: لونا في جمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف فاي بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079 88 181.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصد السادسة من حياة FM. البداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثامين ضحايا حادث الحافلة في مصر والمصابين إلى الأردن. وفاة طفل بعد نسيانه داخل حافلة نقل ركاب أو طلاب في الزرقاء بحسب بيان للأمن العام. مقتل 3 طيارين من الجيش الإيراني و6 من قوات بحرية الجيش الإيراني في الهجوم الأمريكي هذا الأسبوع. إلى التفاصيل حياكم الله. بحث جلالة الملك وملك مملكة البحرين خلال اتصال هاتفي اليوم أبرز التطورات الإقليمية، وتناول الاتصال ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة، كما بحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم القضايا العربية ويحقق الأمن والاستقرار. وجرى بحث العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. أعرب رئيس الوزراء عن تعازيه بضحايا حادث السير الأليم الذي وقع في مدينة نويبع في جمهورية مصر أمس، وأسفر عن وفيات ومصابين من بينهم مواطنون أردنيون. ووجه رئيس الوزراء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الضحايا إلى المملكة في أقرب وقت ممكن، معربا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهلهم وذويهم. كما وجه رئيس الوزراء بنقل المصابين للعلاج في المملكة حسب ظروفهم الصحية وبأسرع وقت ممكن، والمتابعة مع الجهات المصرية لتوفير الرعاية الطبية والاهتمام اللازم لحين تماثلهم للشفاء. على صعيد متصل بعث رئيس الوزراء برقية تعزية إلى رئيس مجلس الوزراء المصري بضحايا هذا الحادث الأليم. قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين إن إيران هاجمت الأردن ودول المنطقة بعد 2 ساعة من بدء الحرب الأخيرة، ما يعني أن هجومها لم يكن رد فعل. وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك في فيينا مع وزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا موقف الأردن ودعمه كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سلمي للأزمة مع إيران بما يضمن معالجة كل أسباب التوتر السابقة، ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، واحترام علاقات الجوار وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقال: نحن في الأردن تعرضنا لهجمات إيرانية، ندين هذه الهجمات على الأردن وعلى دول أخرى في المنطقة، ونؤكد بأننا مستمرون في دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سلمي، لأن الدبلوماسية والحوار هما السبيلان الناجعان لحل الخلاف وحماية المنطقة والعالم من التبعات الكارثية لاستمرار هذه الحرب. قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات إنه لا تترتب أي غرامات على المواطنين في حال عدم الإجابة عن أسئلة الباحثين أو عدم وجودهم في أماكن إقامتهم. وأكد فريحات في حديثه لحياة FM أن الدائرة تثق بالمعلومات التي يقدمها المواطنون والمقيمون وتقدر حسن تعاون الأردنيين، مشيرا إلى أن الباحث الإحصائي مدرب ويتحلى بالمرونة ويحترم خصوصيات المواطنين والمقيمين. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام اليوم إن بلاغا ورد إلى مديرية شرطة محافظة الزرقاء ظهر اليوم يفيد بإسعاف طفل يبلغ من العمر 5 سنوات عثر عليه داخل إحدى حافلات نقل الطلاب المتعاقدة مع الأهالي بعد أن بقي داخله لفترة من الزمن إثر نسيانه من قبل سيدة قائمة على نقل الطلاب وإغلاق المركبة عليه وفق التحقيقات الأولية. وأضاف أن الطفل وصل إلى المستشفى ميتا حيث جرى تحويل جثته إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. وأشار الناطق الإعلامي إلى إلقاء القبض على سائقة الحافلة ومباشرة التحقيق معها تمهيدا لإحالتها إلى القضاء. أعلنت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية اليوم مقتل 3 طيارين من الجيش الإيراني في غارات أمريكية نفذت ليلة الثلاثاء. كما أعلنت الوكالة مقتل 6 من قوات بحرية الجيش الإيراني في ذات الهجوم. ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم عزيزي قوله إن فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتم إلا بإرادة إيران، وشدد على أن طهران أكدت مرارا أن مضيق هرمز لن يفتح دون إرادتها. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.5، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 155. أسعار الذهب الحالية للأونصة 4474. أسعار الفضة الحالية للأونصة 66. الأسعار للنفط الأمريكي الخام 92. أسعار النفط برنت 96.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة FM لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بتحميك أنت وشركتك من أكبر النزاعات، قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تخسر حقوقك وسمعتك. لا تباشر أي عمل مع أي جهة أو شخص بدون وجود اتفاقية مكتوبة بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. تخيل هذا المشهد، حماس ببداية تعاون جديد، كلام حلو، وعود شفهية، احنا متفاهمين ولا يهمك، بنرتبها بعدين، وبتبدأ الشغل على نية طيبة. بعد فترة تختلفوا على القيمة أو على نطاق العمل أو على موعد التسليم، وكل طرف بتذكر الاتفاق بطريقة مختلفة. وين الفصل؟ ما في، لأنه أصلاً ما كان في اتفاقية. بحلقة سابقة حكينا اللي مش مكتوب مش موجود، واليوم بنطبقها على أخطر نقطة بداية أي علاقة عمل. الموظف العادي بيتحمس، بيبدأ الشغل على وعد شفهي وبيأجل الاتفاقية لما نفضى، وبيكتشف الشروط لما تصير المشكلة. الموظف المثالي ما بيباشر ولا خطوة قبل ما تكون العلاقة مضبوطة بوثيقة واضحة. مهما كان الحماس أو الاستعجال أو الثقة بالطرف الثاني، الفرق الأول بيبدأ بنية طيبة وبينتهي بنزاع، والثاني بيبدأ بوضوح وبيشتغل مرتاح. والاتفاقية مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي حماية للطرفين، بتحدد مين بيعمل شو مقابل كم بأي وقت وشو بيصير لو اختلفنا. هاي مش تعقيد، هاي وضوح بيحفظ العلاقة نفسها. كيف تطبق القاعدة؟ أول إشي اعتبر الاتفاقية شرط للبدء مش خطوة تالية. ما في شغل قبلها، وثبت فيها الأساسيات، نطاق العمل، الالتزامات، القيمة والمواعيد، آلية حل الخلاف. ولو الطرف الثاني استعجلك احكي بكل ثقة، أكيد رح نبدأ بس بعد ما نضبط العلاقة بوثيقة بتحمينا كلياتنا. وارجع لقاعدة القراءة قبل التوقيع، اقرأها كاملة وافهمها قبل ما توقع. ونقطة مهمة، حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات، الاتفاقية المكتوبة بتحفظ المودة لأنها بتمنع سوء الفهم قبل ما يصير. الخلاصة، أي عمل مع أي جهة مع أي شخص ما بيبدأ إلا باتفاقية بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والاتفاقية قبل أي تعاون هي الأساس اللي بيحمي شركتك لما تختلف النوايا وتغيب الذاكرة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا. مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء، بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: للسيراميك والبورسلان. بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في المرحلة التي تلت فعليا غزوة خيبر التي كانت إعزازا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وفتحا للطريق الشمالي بالكامل. النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئين أساسيين بعد هذه الحادثة، منها أولها أنه حان موعد عمرة القضاء اللي هي العمرة التي ستكون إلى مكة المكرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج مع المجموعة التي بقيت من خاصة إلا طبعا من استشهد من أهل الحديبية، عددهم بسيط، لكن خرج مع 2000 فعليا من الناس باتجاه مكة المكرمة، ودخل مكة المكرمة والمسلمون محيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش طبعا كانوا قد فرغوا المدينة وخرجوا إلى الجبال وكانوا ينظرون إلى المسلمين وهم من فوق يدخلون المدينة، مدينة مكة طبعا أقصد، وينظرون إليهم ويقول يعني يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالاضطباع اللي هو كشف الكتف الأيسر والرمل اللي هو الهرولة تقريبا أول 3 أشواط. أثناء دخول النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أمامه يمسك يعني الناقة عبد الله بن رواحة، فعبد الله بن رواحة طبعا هو شاعر، فإذا به يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فعمر قال له: ما هي ابن رواحة؟ أفي حرم الله وبين يدي رسول الله تنشد الشعر؟ لاحظتوا هو إنه فن وغناء غناء وشعر وكذا. فقال له: خلي عنه يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله لكلامه أسرع فيهم من نضح النبل، أشد عليهم من السهام، لأنه كان قوي جدا هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث هناك 3 أيام، وقالوا له بعد ذلك، أرسلوا إليه إنه يعني خلاص انتهى الأمر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هل هو يعني انتهت الأمور؟ لا طبعا، يرسل رسائله يمينا ويسارا ورسله يمينا ويسارا، لكن حدثت حادثة مهمة جدا. بعيد هذا عودته من هذه العمرة وصله خبر. إيش هذا الخبر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل 15 رجلا إلى منطقة اسمها ذات أطلاح. ذات أطلاح قريبة من مدينة في الأردن اليوم، في جنوب الأردن، اللي هي مدينة الطفيلة، يعني موجودة على طريق الموجب في جنوب الأردن اليوم. ففي ذلك المكان كان هناك 15 واحد من الصحابة ذهبوا لينشروا الإسلام في تلك المنطقة، فاعتدى عليهم أهلها وقتلوا منهم 14 من أصل 15. تذكرون مثل ما حدث في بئر معونة ومثل ما حدث في هذه المآسي التي حدثت قبل يعني بعد غزوة أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وجهز لأجل ذلك 3000 جندي، هؤلاء سيدخلون الشام. طبعا كثير من الناس بيظن انه اللي هي بيسموها سرية مؤتة، كثير من الناس بيظن انه مؤتة سببها انه واحد رسول للنبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. هذه الرسالة على فكرة وهذه القصة غير ثابتة، قصة مقتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الثابت فعليا عندنا انه كان هناك حادثة شنيعة، وهي قتل 14 رجلا من اصل 15 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الى الله، يعني ناس مسالمين ولا بيعملوا شيئين قاتلوا أبدا. فلذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية قوامها 3000. كان لسه جايو جديد، جاي خالد بن الوليد قد أسلم، جايو وصل جعفر بن أبي طالب، ويعني عدد تغير الشكل العام فعليا، قيادات جديدة موجودة. فلذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم 3000 وأمر عليهم لأول مرة، يؤمر 3 أشخاص، أولهم زيد بن حارثة، فقال: إن أصيب زيد بن حارثة فأمير القوم جعفر ابن أبي طالب ابن عمه، كان لسه جاي جديد من الحبشة، وإن أصيب فأمير القوم عبد الله بن رواحة اللي ذكرناه قبل لحظات، لأنه كان ينشد الشعر في عمرة القضاء. فعند ذلك إن أصيب يتفق المسلمون على رجل منهم. لأنه ليش طبعا عمل هيك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا هذا جيش كبير 3000، عمر المسلمين ما تجمع لهم هذا الجيش فعليا وبغير قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. اثنين، هذا الجيش سيذهب إلى مسافة بعيدة إلى الشام. ثلاثة وهي الأهم، الشام يعني تقع في ملك الروم في ذلك الوقت البيزنطيين، فلذلك كان هناك خشية كبيرة على أن المسلمين إن يعني قاتلوا بقيادة واحدة ربما يعني تحدث معهم مشكلة، لهم لا يعرفون كيفية قتال الروم، إضافة إلى أنه هذه كانت تجهيزا لما بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم التفت بعد انتهائه من صلح الحديبية، كان مركز كل همه على الطريق الشمال الغربي اللي هو أي طريق، طريق بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بذلك الاتجاه، وبالتالي كان لابد من تحضير هذه الأمور فعليا للصحابة. وبدأ الجيش يتحرك، لما وصلوا إلى معان في الأردن اليوم، في الصحراء في الأردن، وإذا بهم يصلهم خبر أن هناك عشرات الآلاف، يعني تقديرات بتقول أنه كان في 100,000 من الروم و 100,000 من نصارى الشام، يعني 200,000، إنه جيش ضخم جدا. طبعا هم فعليا إحنا مش متأكدين ولا هم متأكدين من العدد إنه 200,000، لكن هو وصلهم الخبر إنهم 3,000 سيواجهون عشرات إن لم يكن حوالي 200,000 إنسان. فبدأوا يعني يقولون ماذا نفعل؟ بعضهم يقول نرجع، طبعا إذا رجعنا هذه فضيحة يعني كارثة، طيب نستمد رسول الله، من هون بده يجيب لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ماذا نفعل؟ فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال يا قوم ما لكم، يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، يعني أنتم بتكرهوا الشهادة وأنتم أصلا طالعين عشان الشهادة، والله ما نقاتلهم بعدد ولا عدة ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فسيروا على بركة الله، فإنما هي إم إحدى الحسنيين، إما ظهور إما نصر إما شهادة. فعند ذلك تشجع القوم وبدأوا يتحركون. فلما تحركوا ووصلوا قرب مدينة الكرك اليوم في جنوب الأردن، وصلوا إلى منطقة قرية هيك اسمها مشارف، اليوم بيسموها المشارفة في جنوب الأردن قريبة على الكرك. فوصلهم أخبار أنه الجيش كبير جدا جدا جدا الآن اقترب منهم. فزيد بن حارثة هو أول قيادي، فإيش عمل؟ قال لا، يجب أن أتراجع قليلا وأنحاز إلى قرية اسمها مؤتة، وموجودة جنوبه مر فيها يعني، فبالتالي مؤتة هذه مناسبة لي لأنها قرية جاي صغيرة وموجودة بين جبال أو تلال هيك، وبالتالي يمكن أن أسيطر على المنطقة. فإيش الخطة اللي عملها؟ صنع للبيزنطيين مثل عنق الزجاجة، المسلمون 3,000، فوضع نفسه في مكان ضيق لا يتسع لأكثر من 3,000، وبالتالي الروم لن يستطيعوا أن يدخلوا إلى المسلمين بمئتين ألف، فصار يدخلوا 3,000 3,000 3,000 3,000. وضحت الفكرة؟ كانت هذه الطريقة الذكية جدا لزيد بن حارثة رضي الله عنه. ولما التقى الجيشان، هذا الجيش الصغير مع ذلك الجيش العرمرم الضخم، مباشرة طبعا جيش الروم فعليا معطل مش قادر يقاتل لأنهم موجودين في عنق زجاجة، وفعلا دخلوا إليهم 3,000 3,000، فما لبث زيد بن حارثة رضي الله عنه أن استشهد. ثم استلم الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فحدث له ما حدث من قبله في أحد لمصعب بن عمير رضي الله عنه، ضربت يده اليمنى فقطعت، فحمل الراية باليسرى فضربت يده اليسرى فقطعت، فاحتضن الراية ثم استشهد. ثم جاء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأمسك الراية فتردد إنه شاف الموت بعينيه، فتردد ثم بدأ يشجع نفسه، قال مالي أنا، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرن، مالي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي. الله، فشجع نفسه ونزل بعد أن تردد قليلا واستشهد رضي الله عنه. فجاء وقع اللواء، فجاء ثابت بن أرقم رضي الله عنه ورفع اللواء، فقال أيها الناس اصطلحوا على رجل منكم، فقالوا أنت، فقال ما أنا بفعل، أنا لا أستطيع، أنا مش قيادي، لاحظتوا. فعند ذلك قال رجل منهم معنا خالد بن الوليد، يا جماعة ناسين أنه معنا خالد، خالد يا خالد، فالناس فعلا سمعوا اسم خالد، نعم الكل خالد خالد خالد. فأخذ خالد الراية في موقف في غاية الصعوبة، وبدأ يقاتل قتال شديد اللي هو قتال انسحاب قليل، لأنه بده يرتب الأمور بحيث أنه ما يضيع الجيش، حتى أنه يقول عن نفسه، يقول لقد اندقت في يدي، يعني انكسرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف 9 سيوف، وما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، يعني من اليمن، هيك صفيحة من اليمن. كان شيء صعب. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا جالس في المدينة، إيش بيقول؟ بيقول أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، وعينيه بتنزل دموع، لأنه زيد ابنه بالتبني قبل أن يمنع التبني في الإسلام، كان يسموه زيد بن محمد، فهو مثل ابنه تماما. وجعفر من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، سكت شوي، فالأنصار طبعا صافتين لأنه هذا ممثلنا، فيقول تردد عبد الله بعد التردد، ثم مضى وأصيب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، هنا سمي خالد سيف الله، مش في أول لحظة، هنا لما بان فعلا معدن خالد، حتى فتح الله عليهم. يعني خالد ظل يقاتل حتى غابت الشمس، فبينفك الجيشين، طبعا ما في قتال بالليل، فيبقى يبحث يفكر في الليل، فوجد أنه القتال هنا، الانتصار هنا في هذه المعركة ليس معناه الانتصار بمعنى طرد هذا العدو، مستحيل. وبالتالي ما هو الانتصار في هذه المعركة؟ أن أحافظ على جيشي، هذا معنى النصر اليوم، وبالتالي يجب أن أحافظ على جيشي. فإيش عمل؟ خطة بسيطة جدا، قلب الجيش، المقدمة مؤخرة، الميمنة ميسرة، طبعا هم بيعرفوا بعض من الرايات، ففي الصباح رأوا الرايات مختلفة، وأمر خالد مجموعة من الناس بأنه يروحوا لمناطق بعيدة وبعدين يثيروا الغبار، كأنه في أمداد قادمة. ثم بدأ يأمر جيشه بالمناوشة، يعني ما تدخلوا في قتال محتدم، تناوشوهم ثم تنسحبون جنوبا، تناوشونهم ثم تنسحبون قليلا إلى الجنوب. وبذلك يعني يظن هؤلاء أننا نستدرجهم إلى الصحراء، وفعلا هذا الذي ظنوا، إنه هذا الرجل يستدرجنا إلى الصحراء يا جماعة، فاتركوهم، معناها في عندهم مدد، أتاهم مدد، وبالتالي أكيد هم قاعدين بيسحبونا للصحراء. وانطلت عليهم هذه الحيلة، وعاد خالد رضي الله عنه بعدد بسيط جدا من الشهداء، لم يتجاوز فيه، أحسن الروايات تقول 12-13 شهيد فقط، من أصل 3000 يقاتلون عشرات الآلاف، تخيلوا. فلما وصلوا إلى المدينة، الأطفال شافوهم راجعين، فصاروا يقولون يا فرار فررتم في سبيل الله، بيرموا عليهم التراب، الأطفال يا جماعة، الأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يدافع ويبتسم ويقول ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار، وإن شاء الله سيرجعون بإذن الله. هذا الأمر كان مقدمة لا بد منها، لأنه في السنوات القادمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نفس هؤلاء الناس، خالد واحد على رأسهم فعليا، سيكونون هم الذين يدخلون الشام ويفتحون هذه البلاد ويفتحون بيت المقدس. كانت هذه الحادثة لها أثر عظيم جدا، إن المسلمين صارت سمعتهم في كل مكان، وهؤلاء لا يخافون حتى الروم، القوة رقم واحد في العالم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

فتاوى برعاية سقايا من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-20-20 06-516-20-20 06-516-20-20 06-516-50-20. كما نرحب بأسئلة التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة FM على

المراقبة من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ما رواه أبو برزة عن النبي عليه السلام قال: يا معشر، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، ليس إساءة الظن وحاشاه، لكن هو يتكلم عن درجة من درجات التعامل مع الإسلام، ممن يقتصر على القول ولا يذهب إلى الفعل ولا إلى العمل. فإن الإسلام الكرام عبارة عن اعتقاد وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وهذا مهم. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، يعني هذه ليست من مظاهر الإيمان، هذه من مظاهر ضعف الإيمان. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا الحديث غاية في الهم الكرم. أليس عالم وسائل التواصل اليوم هو في هذا الجانب، في تتبع عورات الناس ومتابعة أخطاء الناس، وفلان قال وفلان عمل وفلان وفلان وفضائح؟ أين المناصحة؟ هل هذا من الدين؟ رأيتم إلى أين يرتفع الإسلام يا كرام؟ إلى هذا المستوى. أنا على يقين أن هذه الظاهرة لم تكن في عصر النبي عليه السلام على مستوى ما نحن فيه اليوم من ضياع لأعراض الناس وكرامة الناس، لكن كانت اغتياب بسيط. فحرضهم عليه الصلاة والسلام على العمل بالإسلام قولا وفعلا. فماذا لو رأى النبي عليه السلام مثل هذا المشهد اليوم؟ وسائل التواصل، تدخل فيما لا يعنيهم، ومتابعة أخطاء الناس. يا ويل، وإذا واحد غلط في كلمة وفي إعراب، وإذا غلط في مسألة علمية فنية، فيبدأ يكال له التهم إلى غير ذلك بالجهالة والادعاء، مما يؤكد أنه في ابتعاد. إذن الإسلام يقتضي الكرم أن تأخذ به في قلبك وعلى لسانك وفي جوارحك، وأهم شيء اللسان، أن ينضبط اللسان. هذا من مزايا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تكتنز المعاني. ونؤكد هذا المعنى يا كرام في صراعنا مع أولئك الذين يزعمون أنهم يحسنون صنعا في علاقتهم مع كتاب الله. إن من تمام العلاقة مع القرآن أن تكون علاقتك تامة مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن استغنى عن السنة أصبح استغنى عن القرآن. هذه حقيقة الحقائق، والله أعلم. طيب، إذا نرحب بكم بأسئلتكم حياكم الله تعالى. كان في سؤال حول تجديد الوضوء، إنه هل كل ما شككنا في الطهارة علينا أن نجددها؟ لا، بدنا ننتبه. مرض الوسوسة يا الكرام يدخل هنا في الشك، وذلك الإبليس والشيطان يريد أن يفسد عليك وضوءك طهارتك وهدوءك واستقرارك النفسي بأن يخوفك. فالشريعة تقول إن من تيقن الطهارة لا تزول طهارته إلا بيقين. ولذا تيقنت أنك على وضوء، لا يزول هذا اليقين إلا بيقينا مثله. والشك لا ترفع به متيقنا. ذاك العلماء، نص العلماء على 5 قواعد بتجمع أغلب مسائل الفقه. قال في أحدهم: 5 مقررة قواعد مذهبا للشافعي ولغيره طبعا، فكن بهن بصيرة، ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والظن لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت حبورة. إذن الظن لا يرفع اليقين، هذه قضية غاية في الأهمية. ولذلك الذين يعانون من هذا المرض هم يجرون وراء وساوس ووراء شكوك. والإسلام يقول لك لا. حتى ورد في حديث الكرام، رأيتم إلى يعني القضايا التي تريحنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا شك أحدكم في صلاة فلا يخرج حتى يجد صوتا أو رائحة، بمعنى أو كما قال عليه السلام حتى يتيقن. فإذا لم يتيقن فأنت على طهارة ضروري. فالموضوع هنا تحل الإشكال. طب هنا يسأل عن كفارة اليمين، إنه لازم تكون قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ كأنه يقصد إنه من حلف على شيء ثم أراد أن يخالف، يعني أراد أن يفعل ما حلف عليه، فعليه الكفارة. هل لازم يكفر؟ لا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. والراجح أنك يمكن أن تكفر قبل الفعل أو بعد الفعل، لورود الحديث في هذا: من حالف على يمين فرأى غيرها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي يخالف. في أكثر من رواية تبين أنه يمكن

يكون قبل يمكن يكون بعد ولا يضر إن شاء الله تعالى. يسأل هل يمكن دفع هذه الكفارة كذلك إلى مسكين واحد؟ هل هي المطلوب أن تكون بمقدار إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فإذا أردت أن تطعم 10 مساكين، إما أن تطعم 10 حقيقة أو أن تطعم مسكينا بمقدار ما يطعم 10، أنت بالخيار. إن شئت أردت نظرت إلى العدد، وإن شئت نظرت إلى القيمة، وكلاهما صحيح. النظر إلى العدد صحيح فلا أحد يمنعك، وإن نظرت إلى القيمة كذلك هذا نظر سليم والله أعلم. فالمسألة قابلة وممكنة بعون الله تعالى. طيب، يعني أحد الأخوة بعث لي فيديو لواحد من الناس من أهل العلم، لكن بصراحة مجازف. يا جماعة، اختلاف الحكم على العلماء هذا طبيعي. يعني أنا أحب فلانا وأنت تحب فلانا، ما في إشكال. يعني خذ المذاهب الأربعة، لولا أن مثلا أحد الفقهاء المالكية أحب مالكا لما اتبعه، ولولا أن أحد فقهاء الشافعية أحب الشافعي لما اتبعه، فهل يجوز للمالكي أن يذم الشافعي؟ هل يجوز للشافعي أن يذم المالكي؟ من فعل ذلك فهو جاهل. لكن أنت راضي عن شيخك، وشيخك عالم كبير، وألا أقصد مالك، والشافعي كذلك. وذلك في بعض الكتب التي ألفت في التنابز هنا هناك مرفوضة، مرفوضة أصلا. لو هذا الأمر عرض على الشافعي نفسه، هل يرضى أن يقال عن مالك شيئا وهو الذي يقول عن مالك هو النجم، النجم في السماء بالفقه؟ وهل يرضى الشافعي أن يقال عن أبي حنيفة؟ أمس والله كنت أقرأ كتاب دفاع عن أبو حنيفة، ما الذي أحوج العلماء أن يتكلم عن أبو حنيفة الدفاع عنه؟ لأنه في جهلة يسيئون. فكان يقول إمام الشافعي عن أبو حنيفة هو الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. فسمعت واحد من الناس هو بيحب ابن تيمية وإله موقف من عالم ثاني، صار يقدم ابن تيمية على كل العلماء المعاصرين واللاحقين. يا جماعة، حب ابن تيمية وحب السبكي وحب الذهبي وحب الغزالي ما في مشكلة، لكن لا تذم الآخرين. هذا لا يفعله، لا يفعله العلماء أبدا، لكن الإنسان يجب أن يكون موضوعيا في هذا. ما حكم أن يتأخر بسداد دينه ويعطي كل يوم عذر مع العلم أنه لديه مال ويجعل الدائن في ضيق منه؟ طيب، هذا الأمر الكرام يعده الإسلام ظلما. في حديث صحيح يقول مطل الغني ظلم، أي مماطلة الغني، معنى الغني أي القادر على السداد. اللي هكذا سؤال، هذا قادر على السداد ولكنه يماطل. أصلا المماطلة رح توقع بالكذب، رح توقعه في الكذب تماما، رح يصير يقول ما عندي وعلي ملتزم وهو قادر. إذن هو ظلم أولا، ثم إنه كذب ثانيا، ثم أخلف في الموعد. فهي جملة من المساوئ تحمل هذا الإنسان. مطل الغني ظلم. حتى في حديث آخر مطل الغني يحل عرضه أو لي الواجد، نفس الفكرة، لي الواجد أي مماطلته يحل عرضه وعقوبته، فهذا ظالم. تخيلوا أن هذا المماطل لو جاء فقضى دينه بعد زمن تحمل هو إثم الظلم، بده يتوب إلى الله أو يتحلل ممن ظلمه. فالموضوع كثير خطير. طيب، كان هنا في سؤال مهم والله في المطاعم، انه بقول احيانا بتروح لبعض المطاعم بدك تشتري كيلو كباب، يعني هو ما بعطيك، ما بوزن الكيلو، لكن بعطيك يعني اعداد معينه مثلا من القطع، فهل يعتبر كيلو؟ والله هاي امانه. الان يا هو بيقول لك كيلو بكون كيلو حقيقي، أو بقول لك لا أنا بعطيك والله أصابع عدد كذا بثمن كذا. لازم يكون، ومثل هذا في البقالات لما يقول لك والله بدي أبيعك تشتري كيلو ويعطيك 200 أو أقل من الكيلو بقليل، ما بصح. الآن إما أن يعطيك بالكيلو تماما أو يعطيك بالكيس، هذا الكيس ثمنه كذا. وهذا يكون في الخضار أحيانا، أنا بعطيك السحار مثلا كاملة بكذا، ما بعطيني 7 كيلو. إذا 7 كيلو بده يلتزم. أرأيتم إلى الحلال والحرام كيف يكرم؟ هي شعرة بين ما يجوز وما لا يجوز. ليش تحط حالك في مأزق وتدخل في تطفيف الميزان؟ وين المطففين؟ لذلك إما أن تبيع وزنا وإما أن تبيع كيلا، والكيل مأخوذ فيه ولا حرج في ذلك. إذن هاي قضية الكرام هامة الحقيقة حتى لا نقع في مخالفات. طيب،
كان هنا في سؤال كذلك حول المذاهب، إنه تكلمت عن المذاهب، أي المذاهب أفضل؟ كلها جيدة، المذاهب السنية الأربعة كلها حقيقة جيدة، ولكن من غير تعصب، ادرسها بأدلتها وشارك فيها، ولاحقا رح تعرف أنه كلهم يؤدون إلى غاية واحدة. ما الفرق بين الضنك والكبد؟ الكبد المشقة، إنسان يكابد، المكابدة هي مكابدة العمل، مكابدة الأولاد، مكابدة الزوجات والأزواج، كبد، لقد خلق الإنسان في كبد، في معاناة. الضنك هي عقوبة عامة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الضنك يعني معيشة فيها مشقة، نوع من العقوبة من أعرض عن ذكري، واضح؟ كما قال الله اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمكم خاصة. إذا المكابدة ليست عقوبة، طبيعة حياة البشر من يوم ولادهم إلى وفاتهم هم في مكابدة، مكابدة الهموم والآلام إلى غير ذلك، الخاصة والعامة، المكابدة وضع طبيعي. أما الضنك هي عقوبة، هي عقوبة لكل من أعرض يعني عن شريعة الله، وذلك الإعراض عن شريعة الله يكرم ليس سهلا. هذا ورد مرتين في القرآن، في البقرة وفي الطه، بتكلم عن أنه من أعرض فإن له عقوبة، وهذه العقوبة يعني غاية في الخطورة. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية المقامرة، على كل حال يعني هذا السؤال رح أرجع للأهمية، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
8: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
9: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
10: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى واستكمال الجبهات. إذا كان في قضية المقامر، المقامر الكرام كلمة القمار ما وردت في القرآن، لكن وردت كلمة الميسر، والميسر إنما الخمر والميسر، وهي نفس المقامرة، وهي المجازفة بأي مجازفة لإضاعة المال، إما أن يكسب وإما أن يخسر. هذه الفكرة لا يقبلها الإسلام. الإسلام الكرام يحافظ على المال، وهذا يعني من مزايا الإسلام أن يحافظ على المال فلا يهدر، ومن هذا الباب كل مقامرة حرام. وللأسف هذا الميسر تظهر كل مرة بمظهر. السائل يسأل عن شراء صناديق، طبعا تأتينا منتجات من الغرب لا يحلون ولا يحرمون، عندهم ما في مشكلة، حنا بالنسبة للحرام، فلكن سنعطي الرأي بعد الاستماع إلى أخي محمود. محمود فضل سيدي.
1: مساء الخير سيدي.
0: حياك الله يا سيدي، أهلا وسهلا بك.
1: كيف حالك يا
0: الله يرضى عليك. هلا يا محمود فضل.
1: شيخي في عندي استفسار بسيط.
0: تفضل.
1: بدنا رأيك فيه.
0: تفضل.
1: أنا زوجتي بتشتغل معلمة في روضة.
0: طيب.
1: وفي معها ابني عمره 3 سنوات ونص.
0: نعم.
1: فبدنا نحطه في الحضانة. فمعلمة الحضانة رفضته، حكت لأنه عمره 3 سنوات ونص لازم تغطي عليه.
0: 3 ونص؟ كيف تغطي عليه؟
1: لأنه قال هذا الطفل بخزن في ذاكرته.
0: لا هذا سامح الله، هذاك سيدي الولد المميز ابن 7 سنين. ابن 7 سنين هو الطفل المميز تتحجب المرأة منه، تبتعد عنه. أما هذا الطفل صغير، لا كلامه غير صحيح.
1: غير صحيح
0: طبعا، غير صحيح كلام هذا طفل ساذج هذا.
1: استغربت انا يعني.
0: لا احكي له سن التمييز. سن التمييز عند الفقهاء هو 7 سنوات.
1: 3 سنوات.
0: 7 سنوات. يلا بارك الله فيك يا حوت، كرمك الله. شكرا يا سيدي. اخي عبد الرحيم تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله.
2: الله
0: يعطيك العافيه. تفضل
2: لو سمحت دكتور، بالنسبة لموضوع الاحتلام أو الجنابة.
0: طيب.
2: حس إحنا كل متعارف عليه المعروف إنه إنه غسل الوضوء وغسل الملابس، تمام.
0: طيب.
2: بالنسبة لمثلا نحكي للغطاء اللي نغطى فيه إحنا بشكل عام،
0: ما فيش.
2: هل برضو يعني يوجب غسله ولا لا؟
0: لا لا طبعا لا. طبعا لا لا لا من غير وسوس، مش نتوسوس يعني. هو بده يكون عنده اعتدال في المسألة، الشيء النجس يغسله أو يغسله أو يمسحه، بس
2: فقط لا غير،
0: فقط من غير وسوس زائد. بارك الله فيك.
2: أشكرك
0: عبد الرحيم. أؤكد إكرام أن المبالغة دائما ليست جيدة، لكن القرآن ينفي الغلو دائما. لا تغلو في دينكم، لا تغلو في دينكم. النبي السلام كان يقول لنا إياكم والغلو في مواضع كثيرة. موضوع الكرام شراء الصناديق هذه بمبلغ معين، وبعدين أنت الآن إما أن تربح مبلغ أضعاف، وإما شيء بسيط، وإما أن تخسره، هذا مقامر، هذا حرام. ولكن السائل يسأل عن أمر آخر تجاري يحصل في بعض التجارات، أنه بيشتري أكياس مغلقة مثل الألعاب اللي الأوروبية اللي بتيجي هاي أو الأمريكية. لا هذا مختلف، هذا ليست مقامر، لأنه هذا معروف خلص، هو بيجي مغلق. ولكن أو الملابس، الألعاب والملابس البالي بسموها، هذه نعم هي صحيح لا تفتح، لكن معروف شو اللي فيها، ومعروف تقريبا من إلى، يعني بتسوى من إلى، فهو بدفع المبلغ اللي ممكن يأتي. وذلك بعد الآن هو بقدر أن السلعة هاي بتجيب له المبلغ اللي دفعه، أكثر أقل بشوي، هذا بضل مقبول. أما الفكرة الأولى فكرة خاطئة بالكلية، يعني هذيك لا تقبل. وأنا شفت المبالغة لطفل صغير 3 سنين ونص، كيف تتحجب منه المعلم؟ هذا كلامه غير صحيح. ومثل هذا يحصل، لاحظت في رجل مصلي أتى بابنته الصغيرة هكذا، كانوا 2 أو 3، فواحد بقول لي كيف يحضر هذه البنت؟ تقول له هدي وراوك، هذه بنت صغيرة لسه، يعني لا تميز ولا شيء، يعني ناش المبالغة كلها غير صحيحة. طيب ممكن الواحد يقول كيف يصلي إذا كان يعاني من سلس البول الغير دائم ولا دائم؟ طيب سلس البول على كل حال يعني هو تقاطر البول بدون يعني إرادة واختيار من الإنسان، هذه حالة مرضية. أولا لازم يتعالج، ثانيا يجب أن ينتبه إلى طهارته الداخلية، الملابس ضروري. مثل هذا الإنسان بده احتياطات، بس من الناس يدخلوا في عالم الوسوسة، لا، هي احتياطات معقولة مقبولة معتدلة من غير مبالغة كما سأشير بعض الله. طيب أخي معي أنت فضل سيدي.
2: أنا
3: الو السلام عليكم.
0: سلام حياك الله اخي، ما انت تفضل.
3: تحياتي للدكتور ابراهيم، تحياتي لفريق العمل.
0: اي فريق العمل مبسوط معك. حياك الله، تفضل سيدي.
3: والله انا بالنسبه لي انه الاكبر الكبائر عقوق الوالدين، يعني للاسف الشديد عندنا انه يعني سؤالي اطيل انه ما هي مخاطر عقوق الوالدين للاسف الشديد في حياتنا اليوميه، اللي حدث ولا حرج، يعني اللي شاطر الابن اللي بيطلع على صوته على ابوه وكذا الى اخره، يعني في مخاطر اكيد لعقوق الوالدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر انه من اكبر الكبائر اللي هو عقوق الوالدين.
0: صحيح صحيح
3: صحيح. يا ريت نستفيد منك.
0: الله يكرمك يا اخي معين. شكرا يا حبيبي، شكرا. ابي عوني تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
0: سلام حياك الله، معوني تفضل.
4: الله يخليك. انا امبارح سيدنا سالتك سؤال بس يمكن ما فهمتش الجواب تماما،
0: وهو
4: بالنسبه لرجل الزكاه تبعته مثلا في خلينا نقول الربيع الاول، بده كم فتره بس عشان يخلص الزكاه اللي عليه، كم يوم كم شهر؟
0: ما هو انا بدي اسال، يعني هو عامل لنفسه خطه لتوزيع المال على مدى اشهر؟
4: هو عادة بيعملها قبل ما تحل الزكاة، قبل ربيع مثلا بكون مخلصة السنة هاي، ما عمل هيك، قال خلينا يعني ندرس حالات وهيك لمدة شهر زمان، بس شهر
0: الأصل يعني إخراجها بسرعة أحسن وأفضل لكثرة الحاجة ولكثرة الفقراء، إخراجها أحسن وأفضل مباشرة، خلاص منها سريعا خلال شهر، ما تزيد على شهر.
4: أيوة تمام.
0: نعم ما تزيد يا عوني.
4: شكرا.
0: الله يرضى عليك، شكرا سيدي. أخي عامر تفضل سيدي.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، حياكم الله.
5: الله يفتح عليك دكتور.
0: اللهم آمين، وأنتم إن شاء الله تفضل.
5: دكتور بالله بس بدي تفسير قوله تعالى، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات. إيش هم المتشابهات؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ
0: فاتبعون ما تشابه منه. والله سألت عن عظيم، سألت عن آية عجيبة منهجية يعني في تفسير القرآن. تكرم يا أخي عامر، تكرم.
5: الله يجزيك.
0: الله يرضى عليك، شكرا. إذا المريض يكرم المبتلى بسلس البول، هذا بده ينتبه لنفسه، يتوضأ وضوءا جيدا، ثم يحرص على وضع شيء حتى لا تتسخ ملابسه، ويصلي ويجدد هذا كل وقت. والله أعلم، سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى واستكمال إجابات. سؤالك أخي معن، كيف الخطورة وحقوق الوالدين؟ كثر العقوق هذه الأيام، وهذا ما فيه توفيق لا في الدنيا ولا في الآخرة. تخيل أن الله تعالى أمرنا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهذا أتى إلى ما قدمه الله تعالى فحقره، أي غايف الخطورة. طبعا هذا لن يوفق، وهذا يعني قمة التنكر لمن هم أصحاب الفضل عليه. الآيات المحكمات والمتشابهات هذا مسألة ليس سهلة. عندي في مكتبتي للدكتور إبراهيم خليفة مجلد ضخم المحكم متشابه في القرآن الكريم، هي رسالة الدكتوراه حوالي 1000 صفحة تقريبا، كلام كبير. الآيات المحكمات هي ما يفهم منها المراد بشكل واضح، الآيات المتشابهات ما تحتاج إلى أن تضم الآية إلى الآية وترجع إلى المحكمات حتى تفهم المعنى المراد. والله جعل الآيات المتشابهات اختبارا لأهل الزيغ والضلال، إن لم يرجعوا إلى المحكم يرد المتشابه المحكم لن يوفقوا في فهم النصوص القرآنية. أخي أبو عدنان تفضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله، حياك الله يا سيدي.
1: هذا السؤال الله يرضى عنك ويسعدك، في سورة البقرة في آيات المواثيق وإذا أخذنا ميثاقكم،
0: نعم،
1: تكررت 4 في وإذا أخذنا ميثاقكم، 1 وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وفي صور غير البقرة أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، في اختلافات بيناتهم يعني في
0: اللي يكون طبعا، بس أخذنا ميثاقكم الكلام لبني إسرائيل كان وليس للمسلمين.
1: ماشي، بس احنا القرآن نزل علينا، احنا
0: بنقرأ،
1: لماذا
0: لا هو نزل لنا، ولكن القرآن أعطانا جرعة واسعة عن بني إسرائيل في بداية سورة البقرة، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفع
1: من المواثيق قال بني إسرائيل العموم القصد، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون
0: طيب
1: إلا الله، والباقيات كان للناس اللي موجودين في ذلك الوقت يعني، وبني إسرائيل لكل بني إسرائيل.
0: طيب تكرم يا سيدي، خلينا نتمعن فيه إن شاء الله. تكرم، أشكرك يا سيدي. الآية القرآنية طبعا من أخطاء الهجوم عليها تفسيرا هكذا بحاجة إلى مراجعة السياق، أعدك بتتبع الآيات ونستفيد منها إحنا وياك إن شاء الله تعالى. طيب إذا الآيات المحكمات المتشابهات ليست سهلة، إلى يوم الناس هذا يقع الناس في هذا المطب. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طب هل رجعتم إلى المحكمات؟ ما رجعوا. متشابهات لما أقول مثلا فواتح السور قيل إنها الحروف المقطعة، قيل مشابهات مثلا مثل يد الله فوق أيديهم، مثل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قيل مثل الرحمن على العرش استوى أو كان عرشه على الماء، أو كما جاء وفد نجارا وقالوا حسبنا ما أنك قلت أن عيسى كلمته وروح منه، حسبنا ذلك. أخذوا بالظاهر إثباتا لما كانوا عليه من ضلال مبين، هذا كارثة. وذلك بعض الناس يأتي إلى آية واحدة مثلا يقول لك كذا، طب هل رجعت إلى الآيات الأخرى؟ وذلك لا، القاعدة الذهبية أن يرد المتشابه إلى المحكم. إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله منعمق هذا البحث. كان في سؤال مهم اجتماعي، إنه هل يجوز مقاطعة أحد أفراد العائلة إذا كان يسيء للأخوة والوالدين؟ على كل حال إحنا أولا لا يجوز له أن يسيء، لا للعائلة ولا للوالدين أبدا، علي أن ينضبط. هل يمكن مقاطعته من باب إرجاعه إلى الحق؟ نعم، لكن ما بدنا نقاطع مقاطعة تامة نجر على المعصية، لازم تبقى العلاقة ولو في أدنى مستواها، خاصة الكرام في المناسبات الأفراح والأتراح لازم تضل العلاقات بين الأقارب. في أقارب بيكون بينهم خلافات مالية واجتماعية كبيرة، لكن في المناسبات أمام الناس يجتمعون، هذا مطلوب، وهنا تبقى ولو هذا العلاقة البعيدة شوي لعلها أن تصبح قريبة. أما المقاطعة التامة لا يجوز، لا الإساءة منه تقبل، ولا يجوز كذلك أن يقاطع مقاطعة تامة. طيب هل يجوز الاستثمار في شركات صناعية كبرى عن طريق شراء أسهم فيها؟ طيب مع أنها تودع حساباتها في بنوك ربوية، يعني ما سلطانك أنت على هذه الشركة الصناعية الكبرى؟ ما لك سلطان عليه. ولذلك إذا الآن إذا أنت بتتأكد بس إنه هل هي تأخذ قروض ربوية، هنا إذا بتأخذ قروض ربوية الأصل ما تشتغل معها، إنما هي إذا مجرد إيداع ممكن. ولذلك بدها دراسة حال، وكل ما كانت الشركة يعني نشاطها ممتاز مباح، وما بتدخل في هذه المغامرات مع البنوك الربوية بكون أحسن وضوء بدا تأكد. سأل عن قول الله تعالى والرهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. على كل حال هذا سؤال من الحلقة الماضية، ولا القرآن في هذا كان في قمة الدقة يقرأ عندما تكلم عن طوائف من أهل الكتاب أنهم وجعلنا قال في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوا الانقطاع عن الدنيا وعن النساء وعن العمل من باب العبادة. طيب فما ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هم كتبوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله، لكن هل استطاعوا أن يسيروا عليها؟ فما رأوا حق رعايته. هذا فيه دليل أن يبقى الإنسان على ما فرض الله عليه من العبادات، فإنه إن بالغ وابتدع لنفسه أشياء، وذلك الصحابة بعضهم حاول المبالغة، النبي كان يرفض عليه السلام ويقول لهم لا، يعني عليكم بسنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، والنكاح من سنتي إلى غير ذلك. فكل ما كنت على النهج كما هو في الشريعة المنزلة بتعملها من غير ابتداء أحسن، لأنه هذا داخل في الغلو، والغلو غاية في الخطورة أيها الكرام. طيب كان هنا، طيب هل يجوز إهداء المال لشخص في يوم عيد ميلاده؟ طبعا يجوز. عيد ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد؟ طبعا يجوز. هذا السؤال من الشباب في الكادر الله يجزيهم الخير. والله حسب من الشخص على كل حال، إنما إجمالا خلينا نحكي بجد، يعني عيد الميلاد هو احتفال، أولا بده يحمد الله أن الله وفقه لهذا الزمن، وبده يكون عابد وشاكر ومقدر، فلو احتفل الناس فيه بدون مخالفات شرعية ناس جائز. بارك الله فيك. طيب قضايانا كثيرة يكرم، لكن أهم شيء أن نعيش الإسلام واقعا صادقا، أن نؤمن بالله تعالى وبالإقرار وبالعمل الصالح، وتقبل الله منا ومنكم. إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: اف ام نحبك يا رسول الله. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرام عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلاً من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولاً إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولاً للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذن الشكاء، وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.

0: المعازيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء والله مسكوا بالخير، هلا وحي الله ومرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا من كل مكان. حلقة جديدة إن شاء الله يا رب إنها تنال إعجابكم. تحياتنا لكم جميعا من الطرة إلى الدرة، من شرق الأردن إلى غرب الأردن، من داخل وطننا الحبيب وخارج وطننا الحبيب. أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله دائما حياة إف إم على الموعد بانتقاء المواضيع الجميلة والهادفة والمواضيع اللي احنا تروق لمتابعين ومستمعين إذاعة حياة اف ام. يا هلا ويا مرحبا، وان شاء الله اليوم حلقة جميلة وتسر البال والخاطر. اليوم احنا موجودين بمكان كلمة مكان قليلة بحقه، لانه هو عبارة عن مدينة داخل مكان. اليوم احنا موجودين بمتحف أرمات عمان، قصة عمان، سردية عمان، العديد من ذاكرة عمان موجودة في هذا المكان. اليوم يعني حديثنا راح يكون مميز مع صاحب الفكرة. يعني أنا الأمانة مش بس حاب يعرف هو على حاله، لا، وكمان حاب يعرف عن فكرته بطريقة مميزة من التأسيس. اليوم الحلقة غنية كثير، غنية بقصص جميلة. يمكن أنت كمستمع وكمشاهد تشوف قارمة من القارمات أو من الأرمات اللي موجودة هان، تكون لأبوك أو لجدك أو جد زرتها أو التقيت فيها أو متذكرها أو تعرفها. اليوم جايين نرجع شوي مباراك بالذاكرة، كيف كانت عمان وكيف شكل عمان. المايك معك وأنت خير من يتحدث.
2: والله أنا يعني هلا المقدم هاي الحلوة، أنا وكأني كنت عامل قالب كيك، جيتوا انت حياة حطتونا عليها الكريمة والفراولة.
1: الله يفرح.
2: يعني بعد هالكلام ما ظل لي كلام. أنا
1: الجهد الكبير
2: يا سيدي، الله يسعدكم. أهلا وسهلا فيكم، برحب فيكم يعني زي ما بيحكوا يعني بكل حب.
1: الله يفرحك يا سيدي.
2: يعني عمان دائما أنا بحكي عمان عليها شدة، مش لله جت شدة على عمان. يعني عمان بتشد كل الزوار، كل الزائرين.
1: اسمعوا التعبير ما أجمله، بس اسمعوا التعبير ما أجمله.
2: عمان ما يعني بتحسها كيف ربنا خلق لنا إياها هيك، كيف المية بتنزل من الجبال والديان والأدراج، برضو محبة الناس بتيجي على وسط البلد تجلب محبتها معنا. وإحنا يعني أنا دائما بحكي الناس بتحب عواصمها، بس أنا بحس إنه عمان هي اللي بتحبنا، فإحنا بس من بادلها الحب. يعني هي الله جميلتها علينا، وليس إحنا بدنا نحملها جميلة.
1: يعني آية المقدمة أيضا ما مش أي حدا يحكيها إلا اللي عاش عمان بكل أشكالها. أنت ما شاء الله يعني لساتك شباب، ما بدنا نكبرك شوي، كبير بالقدر دائما.
2: الله يسلمك.
1: ولكن قبل ما نحكي كيف كان شكل عمان، فكرة هذا المكان.
2: فكرة المكان يعني هي بترجع لكلمة شغف. يعني أنا شغفي في الخط العربي هو اللي أوجد كل هذا المكان. يعني لو كان عندي هدف محدد من يعني بنية محددة إن هذا المكان بجوز ما صارش، بس الكلمة اللي كانت دائما تطردني شغفي في الخط العربي. يعني أنا بدايتي مع الخط العربي بلش أو بدأ من حرف عين في كلمة سعاف. كلمة سعف كانت حرف العين مكتوبة بطريقة غير اعتيادية. من هنا هذا الحرف استفزني بطريقة عجيبة، لدرجة أن صرت يعني أعشق اللغة العربية قواعدا يعني وكلماتا وحروفا. وبعدها يعني صارت هيك، صارت زي هواية عندي، وهوايتي كانت هواية غريبة.
1: الخط العربي خلاك تحب اللغة العربية كاملة؟
2: أي نعم. حتى أنا تعلمت كتابة اللغة العربية. تستغرب من اللوحات الإعلانية اللي كانت تزين شوارع وسط البلد
1: والمدرسة. يعني
2: والمدرسة طبعا إشي ثاني برضو، بس كانت يعني اللي نقرأ في المدرسة كنا نطبقه، وأنا شخصيا نطبقه على اللوحات. يعني كلمة مثلا مدرسة، معهد، إكسسوارات، بعض الكلمات حتى الأجنبية تعلمناها من خلال اللوحات. وهنا بدي أذكر هيك شغلة بسيطة. سنة 70 كان عمري 8 سنوات، كنت طالع في إحدى البساط رايح منطقة العبدلة. هاي كانت منطقة يعني كلها وزارات وكلها مناطق عسكرية، هاي بنيجي عليها. فبتذكر مرة من شباك الباص قريت كلمة المحل برسم البيع. أنا يعني قديش كنت أحب له، خلص كنت أحب الأحرو تبع، بعدين تبين في بعد إنه المحل برسم البيع. بس هاي أنانية فيه في الخط العربي. يعني
1: أستاذ غازي، أنت تقولي جت الفكرة من حرف العين، واليوم ما شاء الله المحل يمكن فعلا صار عليه العين. لأنه يحمل ذاكرة كل ذاكرتنا إحنا أهل عمان، الناس اللي بنيجي عمان. متى بدأت الفكرة تتطور عندك؟ متى أنت قعدت مع حالك قلت أنا اليوم كغازي بدي أنشئ متحف أرمات عمان؟
2: هو اللي صار أنه أنا يعني بعد يعني المواجهة مع حرف العين اللي صار، حبيت الخط العربي وبعدها صرت أمارس هوايتي. يعني بتذكر إحدى المرات هيك حاولت أقلد كلمة إسعاف هاي اللي فيها حرف العين. بتذكر كيف أختي لي يعني اشتريت قلم تخطيط بست قروش سنة 70، كان مبلغ ست قروش يعني. فبتذكر كيف حكت لي إنه لو اشتريت لك قصة تستفيد من أحسن لك، وسبحان الله هلا أنا قاعد يعني في المتحف بنعمل قصص وبني قصص. بعدها صار في شغف أكثر وأكثر، يعني بعد المرحلة إني أظل أطلع على اللوحات وعناوين الجرائد والكتب والمجلات، اشتغلت عند بعض الخطاطين يعني بأوقات الإجازة المدرسية. إحنا يعني أنا من مخيم الوحدات، فكانت عندنا المدارس صباحي مسائي، كنت مرات أروح قبل الفترة وبعد الفترة. بعدها يعني هنا صارت في دعوة مهمة للجيل الجديد. أنا بعد الثانوية العام العلم، أنا الفصل الأول يعني دائما بحكي ما كنتش متذكر لازم أدرس، يعني كان الخط العربي ماخذني لأبعد الحدود. أوف. الخط والتخطيط، لدرجة أنا في الفصل الأول رسبت بست مواد،
1: ليكون منهم العربي بس.
2: لا العربي نجحت فيه، العربي والدين الحمد لله نجحت فيه
1: كويس.
2: بعدها قلت لا لازم نساوي شيء، فنجحت والحمد لله جبت معدل 59.7. وهون اللي أنا بدي أوصل له إنه نوجه شبابنا من خلالكم إنه الدراسة المهنية برضو إشي كثير مهم.
1: ممتاز.
2: يعني أنا درست ألمانيا دراسة مهنية في نفس مجال العمل اللي هي فن تصنيع اللوحات الإعلانية. دراسة استمرت 3 سنوات وعملت يعني ثورة نوعية في تصنيع اللوحات، والحمد لله هلا يعني هذا اللي أعطاني مجال اللي هلا أنا يعني أنا عمري هلا 64 سنة
1: إني
2: قدرت أتقاعد من العمل وأتعاقد مع الحياة. أنا حياتي هلا في هذا المكان. سنة 80 اتصورت مع إحدى اللوحات، كانت مخططة هيك بخط كوفي، تخطاط اسمه تيسير السادات. وهنا لازم نذكر أخت هدى السادات، كانت مذيعة معروفة في الإذاعة الأردنية. يعني الرحمة عليهم جميعا طبعا. بعد رجوعي من ألمانيا الغربية، سبحان الله اللوحة اللي تصورت معاها حبا فيها والخط العربي حصلت عليها. فهون احنا رجعنا سنة 1986، يعني بنحكي قبل 40 عام. هنا بدأت حكايتي مع موضوع يعني بناش نحكي تجميع بقدر المحافظة على ذاكرة عمان البصرية من خلال هاي اللوحات. فصرت طبعا يعني وين في لوحة معرضة للضياع، محل سكر، واحد توفى الله، يعني كنت أخذ لوحته أو مرات نبدل لوحة بلوحة. صار عندي كم كبير من اللوحات.
1: لما جمعت هاي اللوحات كان عندك بعد نظر أنه هذا راح ينجمعوا بمكان يصبح متحف يصبح ذاكرة عمان؟ كنت تفكر بهذه الطريقة ولا الصدف قادت لهذا الإشي؟
2: لا هي كانت الفكرة محافظة على هاي اللوحات، وصار عندي كم كبير من اللوحات، واللوحات بتعز علي أنا شخصيا يعني. فأنا واحد من الناس بآمن الإشي اللي بتحبه لازم تظهره للناس، مش لازم تخبيه عندك. زي امرأة يعني تشتري قلادة ذهبية وتظلها في البيت، ما حدا بيستفيد منها حتى هي. فأنا يعني سنة 2020 استأجرت هذا المكان.
1: 2020
2: في 2020 يعني صار عندي.
1: بعدين دهمتك كورونا.
2: احنا اشتغلنا في اثناء كورونا تقريبا.
1: الله
2: يعني
1: جميل.
2: بتذكر كان تاريخ 17/3 لما وقفوا اللي يعني الحراك بين المحافظات، احنا كنا قاعدين يعني بنعمل في ديكور هذا
1: جميل
2: المكان.
1: جميل.
2: زي ما حكيت لك صار عندنا كم كبير مش من اللوحات وانما من القصص. وهلا احنا يعني 2026 طبعا يعني 6 سنوات من 2020 ل 2026 صار ما لا يعني ما لم يخطر على بالي نهائيا. حتى لو بدي اكون انا هيتشكوك يعني من اهم خريجي العالم، ما كنت اقدر اخرج هذا المكان للوضع اللي هو فيه. مين اللي اخرج هذا الاشي؟ عواطف الناس اتجاه اللوحات، عواطف الناس، حبهم لعمان. انت ممكن تحب شارع من خلال لوحة، ممكن تحب انت مدينة من خلال شارع.
1: اغلبهم لهم هم اصحاب قصص في هذا المكان، يعني اصحاب قصص في عمان.
2: طبعا هم من الناس اللي يعني اخذوا عمان، يعني اخذوا بناء عمان على عاتقهم، من سواء محاميين، اطباء، اصحاب مصالح بسيطه، خياطين، عمليات ترثي، فنادق صغيره، صيدليات، مقاهي. يعني هذول الناس اللي بلشوا في عمان من اربعينيات القرن الماضي معظم لوحاتهم موجوده عندنا.
1: يا سلام. طيب انت صحيت على عمان تقريبا بالسبعينات بداية السبعين.
2: السبعين يعني كنت مستوعب عمان.
1: يعني صاحي للحياة.
2: كنت صاحي عليها مزبوط.
1: شو اللي ما تغير لليوم بعمان؟
2: يعني هنا لازم نقدم تحية للشعب الأردني. طيبة الشعب الأردني برغم الظروف اللي مر عليها يعني من سبعينيات ستينيات القرن الماضي، محبتهم لبعض ومحبتهم لعمان هذا إشي يعني ما حدا بيختلف عليه. أنا هذا أكثر إشي بلاحظه تعامل الناس مع بعض، يعني واضحهم الاقتصادي أو حتى الصحي أو المجتمعي ما بخليهم يروح على مناطق صعبة.
1: التقيت بشخص عماني فبدل ما

0: زمان كريم.
1: فالكلمة ما حسيت ذكرها بعشوائية، ذكرها بعمق. عمان كريمة، قال لي عمان كريمة خلاصة قصص كثير صارت معاه بعمان، هو درس بعمان ودرس بكذا، فحسيت الكلمة فعلا كانت عميقة. قال لي تعامل بالناس، قال لي أنا كنت أعيش رمضان في عمان، أشعر أني أنا فعلا في عمان. فقال لي ما قدرت أجمع هذا في كتاب أو في قصص، فلخصته في عمان كريمة.
0: وأنا بلخص عمان في شد اللي على الحرف الميم. عمان بتشد الناس بطريقة عجيبة. يعني أنا كون أنا عشت في أوروبا يعني حوالي 5-6 سنوات وبحتك مع السويسريين والألمان.
1: بما أنك كنت مغترب فلك قصة أخرى يعني أكيد.
0: قصة الاغتراب مع عمان، يعني أنا طلعت من عمان بس أخذت عمان معي على برلين.
1: الله.
0: يعني أنا من حب شدة حبي لعمان حتى لما سافر، كل الناس بسافروا وبكونوا مبسوطين ومسافرين، أنا بكون مسافر ومبسوط أني بدي أرجع لعمان.
1: ترجع
0: لدرجة مرات بقولهم نفسي أكون قاعد على بوز الطيارة، يعني مش داخل الطيارة. والله.
1: طيب اليوم اللي يجي على هذا المكان شو بيشوف، شو بيلقى؟
0: هلأ أحكي لك، يعني تحكي لك إحدى الصبايا شو كتبت. يعني كتبت في اللحظة التي دخلت بها هذا المكان استقبلتني شخصيات لم أقابلها في حياتي. صارت معي في كل الزوايا، أصواتها طلحتني بقصص لم أعيشها ولم أعيشها لكنها مستني ومست روحي. هذا المكان ينطق فتحلى بالإنصات وأنت تدخل. الناس بتعتقد أنها راح تشوف لوحات.
1: يا سلام.
0: هي
1: سلام.
0: الناس بتشوف أشخاص، يعني لأنه كل لوحة بتمثل شخصية عمانية أو شخصية أردنية، سواء يعني الناس اللي كانوا يتعاملوا مع صاحب هذه اللوحة أو حتى الخطاط أو حتى جيران هاي. يعني أنا بحكي لك عمان في لحظة من اللحظات كانت، يعني اللوحات كانت يعني ما يسمى إيش بيسموه بالإعلان لاند مارك. يعني تخيل أنت واحد جاي من نابلس وواحد جاي من إربد بدهم يلتقوا في عمان، يقول له بنا عند لوحة دباس مثلا.
1: يا سلام.
0: أو لوحة سنيور على سبيل المثال. أو فندق النصر. يعني
1: هي مكان لقاء علامات يلتقوا فيها الناس.
0: أي نعم، كانت عمان في لحظة من اللحظات، لأنه يعني ما كانت يعني في مش كل الشوارع مسمية وفيش ترقيم للأبنية، بس الناس كانوا خلاص عاملينها زي ترقيم شعبي لها.
1: يا سلام، جميل. طيب شو القصص اللي شفتها من الناس، ردود فعل من الناس كانوا موجودين هون لليوم شوية بتشدك؟ يعني
0: خلينا نرجع شوي ل 40 و 30 سنة. أنا لما كنت يعني أوكي نحكي نجمع هاي اللوحات، يعني كنت أنافس نفس الموضوع. الناس ما كانت تستوعب شو بساوي. وعارف أنت لما تكون في تحدي لحالك يعني ما بكون هالتشجيع الكثير لك، لأنه فيش حدا ينافسك فمش فارق عندك. بس أنا هذا برضو يعني عمل عندي لا أنه غازي لازم تكمل شغلك اللي هو قدر الإمكان محافظ على هاي اللوحات كلها من ضياء. هلا يعني في بعض اللوحات أنا كنت أعتقد أنها مهمة إلي فنيا، بس ممكن تيجي يعني بنت تشوف لوحة خياط لأبوها، تخيل بدها تزور أبوها المتوفي مش في سحاب مش في المقبرة، بدها تزوره هون. والله العظيم في بعض الكلمات بتحكي يا والدي سأزورك هنا في هذا المتحف. هاي هون هي بتحكي له والدي العزيز الغالي زكي علي رحال، سعدت برؤية أرماط عملك الذي عرقت به دما لاجل أن توفر لنا الحياة الكريمة. قلت لي يوما عندما كنت صغيرة يا ابنتي أعتذر عن عدم حضوري بحياتك وقضيت معظم وقتي عمل. قال لي أنه شعر بالندم وتأنيب الضمير، فأجبته بأن دم عرقه أروانا وأشبعنا وهذا كان أثمن وأغلى ما يمكن من والد لتقديمه لأبنائه. يا والدي روحك تبقى معنا وحضورك لا يغيب عنا. سأزورك هنا في هذا المتحف.
1: الله.
0: هون يعني بقدرش أكمل.
1: صح. شو صح. يعني قصة هذا الدفتر، هذا جزء من هو مجموعة عدة دفاتر موجودة، فهذا الدفتر له قصة، وقصة كثير كبيرة راح نعرج عليها وراح نقرأ. أنا حاب كثير أقرأ كلام الناس وكيف وصفوا هذا المكان، ولكن قبل ما نكمل راح نروح لفاصل إعلاني أول ومن ثم العودة لاستكمال حديثنا.

0: تداول بثقة. تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله.
1: المعازيب.
2: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا مستمعي إذاعة حياة اف ام. طبعا تقدروا تشاهدوا هاي الحلقة من خلال أثير إذاعة حياة اف ام ومن خلال صفحة تلفزيون حياة ومن خلال صفحة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. يا هلا ويا مرحبا بكم كملين معاكم بهاي الحلقة اللي مش تنعش الذاكرة, ممكن تأثر بينا كثير. يعني أنا بتصور أنه في ناس لما يشاهدوا الحلقة هاي, أعتقد بداية الأسبوع راح يكون هاي الحلقة تنعرض يوم الخميس بالليل, الجمعة مسكرين, فالسبت أو الأحد راح يكونوا موجودين بهذا المكان حتى يقرأوا حالهم وشوفوا كيف كانت عمان وكيف كانت عاصمتهم الحبيبة. هذا المكان في دفتر, وهذا الدفتر في كلام مؤثر لا يقل أثر عن المشاهد اللي أنت تشوفها. أستاذ غازي موثق جيد, غير أنه صاحب خط رائع, هو موثق جيد. فكان اللي يمسك الدفتر هذا ما يكتب كلام عادي, يكتب ويترك أثر. العديد من الشخصيات اللي كانت موجودة, يمكن شخصيات كبيرة, رؤساء حكومات كانوا موجودين بهذا المكان, شخصيات بنت كانت جزء من عمان المعاصرة وعمان القديمة, وأيضا ناس لهم قصص حلوة. تحدثنا بالبداية عن هذا الدفتر.
3: وهذا الدفتر اللي أمامنا في هاي اللحظة, هو يعني أنا بعض المرات بخط يعني بشيل بعض الكلمات من حوالي 400 دفتر. إحنا على مدى 6 سنوات فإن 400 دفتر.
2: 400 دفتر.
3: أنا هذا مرات بغيره, يعني كل فترة بطول بعض الكلمات اللي أنا يعني بتأثر فيها وبحس إنها صاحبة قصة بحطه. فهذا يعني هو بدنا نحكي مش ملخص, وإنما جزء من ما يكتبه الناس, أو بالضبط جزء من أغلى ما أملك في هذا المكان. اللوحات لم تعد بالنسبة لي شيء ذات أهمية,
2: بقدر
3: مشاعر الناس اللي انكتبت لما شافوا هاي اللوحات يعني أصبحت أهم من اللوحات.
2: تكون مقرر أنك تدخل هذا المكان, يمكن ما يكون ببالك أنك تكتب, ولكن كن على ثقة أنك أنت اللي راح تطلب الدفتر والقلم, أنت اللي راح تقول راح أكتب, لأنك ستشعر بلحظة ما بكمية مشاعر غريبة ستترجم على هذا الدفتر بكلمات ستبقى خالدة في وجدان كل من يقرأها وفي وجدان صاحب هذا المكان.
3: يعني أحكي لك أنا على سبيل المثال, دخل عندي أستاذ معروف جدا, شاعر وروائي وفنان ما كنت أعرفه, كتب في اللحظة اللي تعرف بقول له لو سمحت شو كتبت؟ قال لي أنا ما أعرف شو أكتب لك. حكيت له اكتب لي العبارة هاي, فكتب عبارة واحدة شهيرة, بدوت مرتبكا لأنني أقف أمام الحقيقة.
2: الله,
3: هو أنا زادت مسؤوليتي اتجاه هذا المكان, بدوت مرتبكا لأنني أقف أمام الحقيقة.
2: يا الله,
3: في ناس العلم حاولوا يكتبوا ما يقدروا, يأخذ دفتر معهم جوليا ثاني يوم ثالث يوم.
2: شو قصة عمر الرزاز؟ دولة عمر الرزاز,
3: عمر الرزاز جاء زارنا هنا وفجأة لمح
2: أثناء ولا بعد أثناء بعد,
3: لا بعد.
2: نعم,
3: يعني قبل حوالي سنتين تقريبا أو سنة ونص, اتفاجأ بلوحة الدكتور منيف الرزاز موجود,
2: اللي
3: هو الطبيب المعروف طبعا, كان في شارع عثمان, كتب سطر بعدين في لحظة من اللحظات وقف لأنه لمح ريحة أبوه موجودة عندنا.
2: يا الله,
3: روح أبوه موجودة عندنا.
2: نعم,
3: فوقف كتابة, أخذ مع الدفتر بعد يومين جاب للدفتر, وهذا الشيء ما قدر يكتب. وهذا الإشي تكرر يعني مع أكثر من شخص, يعني ناس كتبوا روائيين وشعراء, بقول لك أنا يعني الزخم اللي في هذا المكان. واحد بتذكر جي كتب عمان غرفتين وحوش وطلع, بس العبارة هاي قال لي أنت اختصرت عمان في غرفتين وحوش.
2: غرفتين هذول.
3: أي نعم.
2: يا سلام. طيب مين كمان في كلمات شدتك يعني لفتتك؟
3: والله شوف, دائما أنا يعني طبعا احنا زارنا هنا برضو الاستاذ مصطفى صالح.
2: نعم,
3: اللي هو يعني
2: كاتب العديد من
3: يعني هنا برضو حمل لي مسؤوليه كبيره بيحكي فيها. اصابني غازي خطاب بدهشه تصل الى درجه الذهول, وانا الذي عرقت شوارع المدينه وشخوصها, متحف مرمات عمان تاريخ المدينه ذا ذكراها ذاكرتها, كنت اعتقد انني حارس ذكريات عمان من رأس العين مرورا بشارع طلال وانتهان بجبالها الحديثة, إلا أنني فوجئت بأرمات غازي تعيدني تلميذا صغيرا في مدرسته. تخيل هذا العبء اللي أعطاني
2: يا الله.
3: يعني بعض الشغلات هنا, الدكتورة هناء البواب كتبت, متحف أرمات عمان ليس مكانا ولا أرضا ولا بناء, ليس متحفا وسط عمان بل ذكريات عمان تتوسطه, غازي خطاب كيف لقلبك أن يحتمل وجع ما يزيد على 40 عاما تحمله اليوم أمامك وأنت تلملم تاريخا لم يخطر على بال أحدهم يوما. الله. هل كان شيطانك حارسا للفكرة؟ الله. أم أن ملائكتك رعتها وحافظت عليها؟ غازي تحتاج وطنا كبيرا ليحمل أمالك وطموحاتك، تحتاج أرضا تحتمل وجع الذكرى والتاريخ، تحتاج متحف أرمات عمان.
2: الله الله الله، شو سر أهل عمان أو أهل الأردن بأنهم يحبوا ذاكرتهم كثير وتعلقين بيها؟ يعني تشعر عندما يكتب عن الماضي يكتب بوجع.
3: عمان هي جد، يعني أنا بحكيها قديش حجمها صغير بس هي عاصمة العواصم. يعني عارف زمان دم في الشتاء زمان الناس كانوا يعني هيك يناموا جنب بعض يدفوا بعض. صح صح. أنا بحس إنه جبال عمان مدفي وسط المدينة.
2: يا سلام.
3: يعني صدقا في الشتاء يعني بتحس إنه الناس بتدفوا من الجبال اللي حوالين عمان، من ذكريات عمان. الناس أنا يعني لي حوالي هلا 6 سنوات فعليا مقري الدائم وسط البلد، يعني
2: دائما
3: أنا حكيت لك أنا متقاعد من العمل متعاقد مع الحياة. أنا عندي شركة بس هلا معظم وقتي ما بحكي لك هنا جغرافيا وإنما عاطفيا. أنا بحب أتعامل مع الناس، أتفاعل مع الناس. تخيل، يعني بتذكر مرة إجا إنسان هيك كبير في العمر ما حكيت معه ولا كلمة، بس متى حكيت معه لما صار يبكي بقول له مالك حج؟ قال لي أنا بمشي هلا في عمان لا بيعرفني حدا ولا بعرف حدا، جيت عندك أنا قاعد بسمع في هاي اللحظة صوت البيعين قبل 40 و50 سنة. تخيل أنا اللي بديش أقول لك العبء اللي صار علي، يعني عبء كثير حلو إنك أنت تكون جزء من مدينة.
2: حارس ذاكرة اليوم أستاذ غازي، أنت اليوم حارس على ذاكرتنا الجميلة. يعني في ظل اليوم الكل قاعد يحكي عن السردية. السردية يا جماعة الخير، وأرجع وأقولها، مش عباء ألبسها متى ما بدي وأرجع أشلحها بس بدي أطلع ترند. السردية هو عمل على أرض الواقع، توثيق اللي السردية الأردنية جزء منها هو الجهد العظيم اللي قاعد يعمله اليوم غازي خطاب، واللي مثل أمثال غازي خطاب في في في اختلاف في يعني أعمال أخرى. اليوم مدينة كاملة أصبحت غرفتين، اللي بده يعرف عمان من A to Z، قصصها، حكاويها، ناسها، سوالفها، شو كان يصير بيها، مشاعر الناس، يجي على هذا المكان. هذا المكان أنا يعني شو ذكرني بعمان القديمة، أنا يعني أنا اللي بعمري، ولكن برضو أنا من الناس اللي تأثرت لأنه مرتبطين بالماضي إحنا بشكل وثيق وبشكل كبير. أستاذ حيدر محمود موجود هنا وكاتب كلام جميل.
3: حيدر محمود طبعا
2: شاعرنا يعني الكبير، طبعا
3: هو من يعني
2: أرخت عمان إلى بين الكتب.
3: طبعا يعني أنا بحكي من مشط شعر عمان.
2: الله.
3: والله هنا عدت لي كذب أخي غازي، عدت لي أنا شخصيا عمان التي أحب والتي كتبت عنها أجمل قصائدي، ومنها أرخت عمان وجدائلها فوق الكتفين التي أنشدتها الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة. تحية لك من القلب وشكرا على هذا الإنجاز العظيم.
2: الله الله الله الله. قلت لي كمان في عائلة حبت تفاجئ.
3: هلا هنا بدنا
2: ولدهم
3: نرجع لقصص من قصص عمان العظيمة، وهنا بنروح حتى على موضوع المدارس. يعني وين المسؤولية العظيمة اللي صارت علي؟ تخيل 3 صبايا بيجوا عندي هنا بدهم يفاجئوا والدهم بإشي حلو من تاريخ من حياته.
2: الله.
3: فدخلوا هنا على أساس يعني هدية عيد ميلادهم، يعني يشوف اللوحة اللي كان
2: لوحة
3: المدرسة اللي كان من مؤسسيها ومن يعني من من منذ بدء التأسيس زي ما تحكي. هو طبعا الله يرحمه الأستاذ صبحي عساف الحجاوي، وهذا كان مدير مدرسة الأردن. أحكي لكم على شغلة يعني قبل ما أخرج وكتب، يعني قديش كان في الانضباط عندنا في المدارس، وإن شاء الله يعني يرجع هذا
2: إن شاء الله.
3: بقول كانت أصحاب المحلات يعرفوا إنه فلان طالب في مدرسة الأردن لما يشوفه يركض على أساس ما يتأخر دقيقة واحدة عن الدوام.
2: الله.
3: حكى لي هاي الكلمة، قال لي الله. الطلاب
2: إذا هذا الطالب يركض معناته
3: معنى ذلك
2: هاي المدرسة عشان مدير ثانوية كذا.
3: هو أنا بحكي سعدت في هذا اليوم الثلاثاء بزيارة هذا المعرض المتميز والفريد من نوعه، والذي إن دل على شيء فإنه يدل على الذوق الرفيع لمؤسسيه والقائمين عليه. حيث يشد مشاهديه إلى الفن الرفيع الذي أوجده السلف الصالح من بناة هذا الوطن الشامخ. شو قديش اعتزاز الناس بالتعليم من خلال العناوين التي تدل على الإنجاز المتراكم للأباء والأجداد، وقد أثار فيه عاطفة الشوق والوجدان لمدرسة الأردن الثانوية بفرعيها البنين والبنات التي كنت مديرها ولأربعين عاما ومنذ بدء التأسيس في العام 1963. من أعماق قلبي أشكر القائمين على هذا المعرض المتميز والفريد، راجيا لهم من الله التوفيق والسداد ومن الله سبحانه العفو والعافية. مع أطيب الأمنيات.
2: هذا اللي مكتوب، كيف كان المشهد لما أجا؟
3: أنا حسيت بتعب 40 سنة راح في لحظة، أنه أنا قدرت أقدم هدية لهذا الإنسان الغير معروف.
2: يا الله.
3: بتذكر برضو في مرة دخل علي شخص يعني قبل راسي مرتين ثلاث، بقول له خير إيش فيه؟ قال لي أنت دعيت لوالدي دعوة بظهر الغيب، هلا بدنا نيجي لوالد هذا الإنسان اللي هو الإنسان الفاضل، اسمه محمد مفلح الزعبي.
2: شو قصته؟
3: قصته كالتالي: كان صاحب فندق اسمه فندق الملي غازي في شارع فيصل.
2: الله.
3: قبل حوالي 4 سنوات اجى عندي رواي عراقي اسمه علي السوداني، وهلا هو حكيها القصة. كان ينام في هذا الأوتيل، ما ظل معه فلوس في 94. صاحب الأوتيل محمد مفلح الزعبي الإنسان النشمي الأردني قال له مش نايم، ماكل شارب. فالرواية العراقي إجا شاف لوحة فندق الملي غازي، تذكر القصة التي يعني حدثت معه، فكتب الرواية العراقي حتى متى بتذكر كيف، قال لي اطلع من مكان أنا بدي أداوم محلك، أنا بدي أعمل رواية. فبداية كتب متهور مات عمان: أيام اللذيذة معلقة على حوائط المكان، كنت هنا منذ نزلت بمعون ربة عمون، الأسماء تكاد تنطق والحكاية لا تنتهي، تلك هي مفكرة السنة، فهل ستنزل الورقة الأخيرة؟ بعد سنة كمل: يا إلهي إنه الشجن اللذيذ، غازي خطاب يرسم عطر ربة عمون، وأنا أحاول تيبيس الدمع كأنني أستعيد بغداد العزيزة، مطر على جدران المتحف، لوحات معلقة على جدار القلب. هون أقول لك هاي مش لوحات، هاي قصص، هاي أشخاص، هاي حيوات بتعيش في هذا المكان.
2: الله الله الله. يا الله قديش عجبتني ردود فعل الناس ومشاعرهم الصادقة. دائما الصدق له لذة، تشعر أنه قريب من القلب. الكلام الصادق واضح، يعني هذا مغترب لو ما شعر بطيبة أهل عمان، لو ما شعر بالتعامل الجميل، يمكن ما كتب هذا الإشي. طبعا كمان يعني صورنا سابقا عند الأستاذ غازي، وفي معروف لعمان فيها، يعني ما ينفع تقول عمان قبل ما تعرف مثلا باع الفستق مثلا المشهور النيجير المشهور. في أشخاص بعمان هذولا ركائز عناصر، خلص احنا تعودنا نشوفهم، نحبهم من نحبهم، احنا تعودنا نشوفهم، نحب قصتهم، حتى لو ما نحب قصتهم. كيف تعامل معاهم الأستاذ غازي، وكيف وثقت حكاياتهم وقصصهم؟
3: نيجي لإنسان اسمه أبو السعيد الله يرحمه. هذا إنسان كان عبقري، تخيل قديش العبقرية عنده. كان هو دائما يكون معه صندوق يعني أطراف من الخشب، الزجاج كان يعني هو يحمي هاي المادة اللي موجودة جوا الصندوق. تخيل إنسان يعني يعبر عن نفسه بدقة خاتم على الزجاج، مجرد الإنسان الأردني أو أهل عمان يسمع هاي الطقة يعرف أنه أبو السعيد جاي.
2: الله.
3: ومع ذلك بدنا نستعد للفرح، بدنا نستعد لإشي زاكي. فأنا هذا برضو عمله مجسم تكريما له، تكريما لكل إنسان حب عمان وعمان حبته.
2: جميل.
3: في عنا برضو إنسان كان يعني هيك يعني شخصيته غريب شوي، كان يسموه نابوليون. هو
2: نابوليون
3: كان هذا إنسان يعني يعتد بنفسه جدا، لبسه راقي، طريقة يعني حكيه كثير يعني أوكي، مع أنه كان مقل في الحكي بس كانت مشيته يعني دائما
2: مميز. خلاص علامة.
3: أي نعم. في عنا برضو يعني عنا أبو علي اللي هو طبعا صاحب كشك الثقافة العربية برضو. إنسان فاضل يعني، في ناس تعلموا في مدارس، وفي ناس دائما بحكي أنا تعلموا في مدرسة أبو علي، وهذا الإنسان يعني الله يرحمه يعني توفاه قبل بالكم السنة يعني. نطلب لهم جميعا الرحمة طبعا.
2: نعم. والعديد العديد كمان من الشخصيات اللي كانت موجودة هان، وانت ظليت محافظ على تاريخهم وعلى أثرهم اللي تركوه. طيب اليوم انت كنت مغترب، وفي مغتربين يجوا على هذا المكان، مغتربين من خارج الأردن برضو، كيف توصف لنا مشاعرهم؟
3: المغتربين هم زي ما تحكي طلعوا من عمان واللوحات هاي موجودة، تخيل انت واحد يغادر عمان قبل 40 سنه اخر لوحه بجوز شافها مثلا محلات اهرام وراحت من التاريخ لمده بالنسبه له راحت 40 سنه ويرجع يتفاجئ فيها. هون بكون هو عادي بكون وصل مرحله الجد، عادي ينادي ابنه، عادي ابن ينادي حفيده يحكي له انا كنت اول بدله اشتريتها من هذا المكان، او حتى على مستوى الطب يجي جد يحكي للحفيد انه وابوك صغير كنت اوديه على الدكتور مثلا محمد غرايبه، على الدكتور مثلا محمود جمعه، على الدكتور يعني منيف الرزاز، يعني فعليا وكانك انت بتعمل شهادات ميلاد جديده لاشخاص غادروا هذه الدنيا. الله.
2: كنت تواجه صعوبه او تلقى صعوبه بجمع الارمات من الناس؟
3: وما زلت يعني في البدايات. شوف شو اللي صار في البدايات، كانت الناس ما تستوعب انا شو بسوي، يعني بقول لك شو بده قارمه مصديه او يعني خربانه او مكسوره او مش مبين شو بده يسوي، كان يشك اني انا مثلا تاجر خرده، مع اني انا وانا صغير كنت تاجر خرده، يعني كنت الملم نحاس وبلاستيك وخشب ببيعه، وهي ظلت زي ما تحكي يعني على اساس انه الناس ما كانوا يستوعبوا شو اللي صار. بس شو اللي صار فيما بعد، هلا اي انسان من اهل عمان او من محافظات بيجي هون بشوف اسم عائله له، يعني طبيب مثلا ربحات فرضا او غرايبه او جمعه او
2: يشعر فيه
3: بيشعر هيك، بتحس في عنده زي صار نوع من الغيره، فهون بتيجي رحله البحث الاخرى انه هم صاروا يبحثوا عن لوحات موجوده بجوز موجوده على فوق في بيت درج ولا فوق السطح. فأنا هلأ أكثر لوحات من 3 سنوات الجاية صارت الناس يجيبها مش أنا اللي أحصل عليها، وهي نقطة كثير مهمة.
2: يعني من أنت فترة كنت أنت تجمع اللوحات لصارت الناس تبعت لك اللوحات.
3: أي نعم.
2: هذا دليل على أنهم آمنوا بالفكرة
3: طبعا وحبهم. هذا دليل على أنهم آمنوا في الفكرة والحمد لله. طبعا
2: قصصنا كثير وسوالفنا كثيرة، دقيقة وراجعي لكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
0: ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: مكملين معاكم هذا البرنامج وهذه الحلقة الخاصة والجميلة. وإحنا نتجول يتحدث لي الأستاذ غازي عن هون كان في خياط اسمه إبراهيم حمزة توفاه الله. فبنته كاتبت له: كلما اشتقت لوالدي رحمه الله أأتي إلى متحف أرمات عمال لأرى أرمات محل والدي. يعني هي تتذكر دائما، بالعادة احنا متعودين أنك تروح على المقبرة هناك، ولكن هذا اليوم جزء من الذاكرة اللي نستعيد بها ذاكرة الناس اللي كان لهم دور وبصمة وأثر في حياتنا. مكملين معاكم، والمحل فعلا كل قارمة بتستاهل أنك توقف وتسولف عنها. مثل هون أنا شايف أسعار فواكه وخضار يومية.
1: هاي كانت هيك يعني برضو صورة حلوة من عمان، كيف كانت الدولة تهتم في المواطن. إنه كل محل
0: أسعار محددة.
1: طبعا الأسعار اللي بتصدر في الجريدة هاي كانت الدولة توزعها. وكل بائع خضرة لازم الصبح أول ما يجي وقبل ما يبلش يبيع يكتب السعر. طبعا في عنا صنف أول وصنف ثاني. بتذكر واحد الأشخاص يعني صح أبوه والده صاحب هاي اللوحة بحكي لي أبوي كان أمي بس كان حافظ كيف يكتب مثلا الأسعار يقرأ.
0: هذا أيام وزارة التموين والأمور.
1: وزارة التموين أي نعم. يعني سبعينيات القرن الماضي. هون زمان في لحظة من اللحظات مرت فترة شوف الناس قديش الأردنيين يعني رائعين حتى في الشغل. هلا للأسف الفترة هاي صاروا الناس ينزلوا السعر. زمان كانوا يعطوا طريقة دفع للبدلات الرائعة. زمان كانوا خياطين يخيطوا بدلات بس ما عنده استعداد ينزل بالسعر، كان ممكن يقص التقسيط. يعني شو قديش برضو كان يعتدوا بأنفسهم.
0: نكمل ايضا حديثنا. وين في قصص انت قول لنا؟ هون في قصه
1: هنا الدكتور داود او الدكتور سعد دكتور داود سالم نجمه.
0: نعم.
1: يعني احكي لك كيف انا كنت زمان ابحث عن لوحات بصعوبه. دخل ابن هذا الطبيب شاف صوره اللوحه مش اللوحه. بقول لي انت ليش حاط صوره اللوحه مش
0: اللوحة
1: حاط لوحه
0: موجوده عندنا؟
1: قلت له انا ما قدرت اجيبها لانه حارس العماره منعني. اتصل في نفس اللحظه مع حارس العماره وقال له اعطي القرمه لغازي خطاب وجبناها موجوده.
0: الله الله.
1: هاي لوحه
0: حلو ان الناس يكونوا شركاء.
1: طبعا انا هذا هاي لوحه للاسف خياط اصلا اسمه شتيفان توتجيان. هذا كان خياط جلاله ملك حسين الله يرحمه. وخياط شاه ايران كمان.
0: الله.
1: من خمسينيات القرن الماضي. هذا هو ارمني. كان يجيب برضو بضاعه يعني كثير يعني قماش اظني فرنسي وانجليزي. وكان معروف جدا. كان عنده زمان لحاله هو، بعدين سوى قرمت وولده، بعدين إجا ابنه الثاني برضو درس شال وولده وصارت وأولاده. للأسف سكر قبل كم من سنة. فهو اللي أعطونا اللوحة هاي. طبعا هم هاي الأخوة الاثنين
0: هذول نفسهم
1: اللي هم أولاد شتيفان توتجيان.
0: هذول أولاده.
1: هذول أولاد تخيل يعني. للأسف يعني
0: وجديد سكرت صح.
1: هاي
0: لما نزلت القارمة.
1: اي نعم لما نزلنا القارمة.
0: أيوة.
1: يعني هو اتصل فينا وقال أنا بدي أسكر للأسف طبعا. أيوة. يعني
0: طيب احنا راح نكمل.
1: بنكمل. اي نعم تفضل. يلا
0: يا الله.
1: احنا طبعا هون عاملين يعني المتحف عبارة عن ممرات كيف زي شوارع عمان.
0: طبيعي. هي كانت
1: هي يعني صغيرة في حجمها ولكن كبيرة في حضورها وفي في مشاعرها. هون هاي يعني
0: هون أغلب هون
1: صار عندي انا شخصيا نقلة نوعية في موضوع اختيار لوحات. زمان يعني في البداية الثمانين كنت احاول اجيب اللوحة اللي خطها حلو، بس بعد ما الواحد صار عنده تجربة وصار عنده وضوح للإنسانية وللعواطف بغض النظر عن فنية اللوحة. يعني هاي بنت تحكي لوالده: والد الحبيب وائل التاجي، غبت عنا ولكن وجودك في قلوبنا وارواحنا. شوف هاي الرسالة.
0: الله.
1: يعني حتى في بعض الناس هلا بكون عندهم مثلا لوحة ومش عارفين وين يروحوا فيها. الابن الكبير بده ياخذها، البنت، صاروا يتفقوا مع بعض انه احلى مكان تنحط في متحف.
0: هذا المطعم ابو فخري متذكره؟
1: هذا المطعم في العبدلي طبعا.
0: بالعبدلي.
1: هاي يعني برضو اجى محامي، تخيل محامي قد الدنيا. ما اتذكر كيف كان والده هو صغير يروح لوالده يفطر قلايه بندوره او قلايه لحم. يقول طب انا عمري 8 سنوات، انا بدي شيبس، بدي بطاطا، بدي شيء. كان يجبره يجي ياكل هون. كتب له يعني قصه طويله عريضه.
0: الله. هاي قصتها جميلة. هاي مكان للتصوير طبعا. تصور
1: مكان للتصوير
0: يشعر يعني الشخص انه فعلا من خلال الصورة انه موجود داخل.
1: يعني انا بآمن بالمتحف التفاعل. يعني الناس اللي كان يركبوا في هاي السيارة، يعني انا هاي بدي اطلع في هاي السيارة.
0: خلينا نشوف كيف هاي التجربة.
1: الناس لما كانت تطلع في هاي السيارة الله. كانت برضو تشوف نفس هاي اللوحات، يعني هي عملية توافقية، الناس تقبل قاعدة في هاي السيارة وتقرأ نفس هاي اللوحات نفس علشان نعم. هيك احنا سوينا هذا هذا الاشي. يعني
0: في مجال معك بالتاكسي؟
1: طبعا اهلا وسهلا. طبعا احنا مش مخالفين ابدا، هلا مش مخالفين ابدا، يعني هاي فعليا
0: فعلا انت تشعر وانت ماشي انك قاعد بتشوف القرمات وكانك ماشي بسيارة.
1: اي نعم اي نعم، يعني هاي الفكره بالمكان ما يسمى المتحف التفاعل، يعني احنا وصلنا وهي بدنا نطلع هلا.
0: خلينا نذوق فستقات ابو
1: احمد النجيري.
0: ابو احمد النجيري
1: هذا الانسان هذا الفاضل،
0: هذا يعني لحقنا زي ما تقول، تقدر تقول يعني شويه.
1: طبعا هو هذا اجى يعني اجى على الديار المقدس سنه 48، وبعدين كانوا زمان ايش يسموه بدنا نقدس الحج، ينزلوا على فلسطين ونزل على فلسطين
0: نعم.
1: ورجع على عمان، وسبحان الله شاءت الاقدار انه يعني ظل في عمان. هلا ابنه طبعا هو عنده بسطه في وسط البلد هنا. يعني يعني زي هاي مثلا، شوف زمان كانت الناس تعتد بنفسها، في بعض المحلات ما كانوا يكتبوا ايش ببيعوا، اسمهم بدل عليهم،
0: اسمهم
1: يعني زي هون وكالة الصفان التجارية، هذا كان عنده
0: مش معروف شو يبيع، بس خلص هم
1: خلص
0: من اسمه
1: كاتب اسمه. نعم وكالة الصفان التجارية كان في شارع الملك حسين. هاي بتذكر اللوحة لما يعني جبتها، انا كنت حاكي مع صاحبها وارمني، بعدين حكى معي تلفون قال لي انا سكرت المحل، هاي اللوحة موجودة على الرصيف. استاذ بلال انا يعني تمنيت يكون معي اسرع سياره في العالم عشان الحق اجيبها. تخيل انا شو كنت اتمنى يكون معي اسرع سياره، اللي هي تكون معي سياره اسعاف، لانه حتى لو معي فراري مع لازم مش راح تمشي،
0: بدك تنقذ الموقف.
1: بدي انقذ الموقف، فصارت عمليه انقاذ لها طبعا.
0: السينمات كان لهم برضو قرمات نفس الشيء.
1: طبعا السينمات كان لهم لوحات، وكان لهم لوحات اعلانيه، يعني بعيد عن السينما كانوا يكونوا يحطوا بوسترات في بعض المناطق المعروفة، أساس أي واحد ماشي يعني يعرف أنه السينما، مثلا سينما الحسين، سينما بسمان، سينما رغدان، سينما زهرانها بتعرض بالفيلم الفلاني. طبعا احنا بنحكي أيام لما كان في احترام للسينما
0: طبعاً.
1: الناس تتحمم وتلبس أجمل لبس وتتعطر وتروح على السينما، يعني الناس يكرموا بعض في السينمات. للأسف هلا طبعا كله صار
0: برضو الفنادق، يعني أنا بتصور اليوم لو تيجي على فندق ما رح يقبل بقارمة صغيرة مثل قارمة فندق الأموي إنها تكون قارمة للفندق.
1: هاي اللي أساس إحنا نضيف لكم من القصص. هاي اسمها، أنا كل لوحة لها قصة، هاي ولها اسم. هاي اسمها لوحة السويسري، هاي أنا يعني حصلت عليها إني كنت جاي من إربد شهامة الأردنيين، والدنيا الطقس صعب جدا، فواحد ماشي على بسكليت والدنيا شتاء وهوا، وقفت حكيت له بقدر اساعدك، حكيت له حتى بالالماني طلع سويسري، قال لي فجبته من اربد لوسط البلد، بده اوتيل رخيص شوي، نزلت سعرت يعني نزلت له سعر الغرفه من 7 ليرات ل 5 ليرات. صاحب الاوتيل فكرني دليل سياحي، قلت له لا انا خطاط، قال لي اذا خطاط بدي انا اعمل لوحه، فحكيت قلت له بعمل لك لوحه جديده بس مقابل اخذ اللوحه القديمه. فصار الدير عشان هيك سميتها لوحه سويسري. طبعا هو اجى لوحه جديده، والمتحف طبعا حفظنا احنا على لوحته، والسويسري اخذ يعني فكره
0: انت
1: كويسه.
0: انت ريحت جميع الاطراف،
1: ريحت جميع الاطراف
0: والله، جميع الاطراف خدمته.
1: اي نعم ريحنا جميع الاطراف. هون هاي بنرجع على اطباء زمان كيف كانت الاسعار، يعني هون الدكتور
0: دنانير.
1: تخيل كشفيه ثلاث دنانير هذا في السبعينيات طبعا. المراجعه 1 دينار، الكشفي في منزل مريض، تخيل دكتور يطلع
0: طبعا.
1: يعني هلا انت بتطلب سندويش بتكلفك 7 دنانير
0: طبعا.
1: وهون التطعيم زمان كان يعني حسب حسب النوع. وللاسف كان في الاشرفيه وسكر يعني. هون هذا يعني من كان من اوائل المحلات عقيل اللي كانوا يركبوا العطور الحقيقيه
0: في
1: وسط البلد، كان بجانب المسجد الحسيني، يعني للاسف المحل سكر. يعني
0: اغلب المحلات سكرت،
1: نقدر نحكي 90% للاسف منها سكرت، يعني او غيرت المهنه. يعني ممكن يكون خياط عنده محل موقع كثير مرتب بس اولاده ما بيقدروا يكونوا خياطين، بجوز عملوا محل موبايلات او عملوا بوفيه، فاحنا بناخذ اللوحه القديمه بنعمل باللوحه هاي. هون برضو هاي لوحه يعني بتحكي برضو تاريخ عمان، تخيل هون لتصليح التلفزيون والراديو والمسجل، هلا لا حدا بيصلح لا تلفزيون
0: ما فيه
1: ولا راديو ولا مسجل ولا حتى تلفونات.
0: مش نعم موجود. صحيح صحيح صحيح. هاي إشارة البنك العربي القديم مؤسسة
1: عبد الحميد شومان. هاي مؤسسة عبد الحميد شومان. هون احنا برضو في عنا اسماء شوارع. يعني هاي لوحات يعني كنا نوجدها مرات للأسف في محلات الخردة، بس متخيلش قديش يعني وقعها على الناس، لدرجة ان انا صرت اعمل كوبي منها. يعني في ناس بكونوا بدهم هدايا، الاجانب بكونوا حابين ياخذوا جزء من عمان، طبعا انا ما بقدر اعطيهم اللوحه الاصليه، بعمل لهم كوبي.
0: جميل.
1: هون اذا جينا هون على الدخله هاي البسيطه، هاي الحكايه كثير حلوه هون، انه يعني تخيل استاذ بلال هون الناس حتى كانت راقيه في اختيار الاسماء. يعني تشوف بقاله السلام،
0: السلام،
1: فندق الادباء، ما بتلاقي هذا الشيء.
0: يعني ما يوظفوا الاسماء، الاسماء الترند اللي قاعد نشوفها اليوم، لا حتى الاسم له معنى ويليق بصاحب المكان.
1: يعني الناس كانت تحس انه يعني اللوحه عباره عن جزء من البضاعه،
0: صح،
1: يعني او جزء من شخصيه الانسان. حتى الخطاطين زمان كانوا لما بدهم يعملوا لوحه، يعني مش على التلفون، كان الخطاط يروح يشوف وين موقع اللوحه، لانه بده يشوف شو لون اللوحه اللي جنب هاي اللوحه، هل بيجي عليها شمس كثير، عشان يعمل تنسيق اساس. برضه طبعا احنا هنا ملاحظين برضه في عندنا اللباس الاردني، يعني اللي هو اللباس الشعبي، الصبايا بيجوا يعني بتصوروا ويعني بنزلوا بعض الشغلات. يعني بقول لك انا المتحف التفاعلي، بامن في المتحف التفاعلي.
0: كيف بتشوف الاقبال على هذا
1: الحضور؟ الحمد لله احنا هلا يعني
0: خلال ست سنوات شو تقيمه؟
1: الحضور ممتاز جدا،
0: بالصيف
1: يعني
0: أكثر.
1: بالصيف أكثر، إحنا يوميا بمعدل 300 زائر بيجوا عنا يوميا،
0: ما شاء الله
1: 300 وأكثر، مرات بوصل 1000، مرات بوصل 700،
0: ما شاء الله.
1: يعني حسب المناسبة، إحنا في المناسبات الوطنية ما بنعطل، يعني بالعكس، لأنها فرصة إلنا نعطي فرصة للناس اللي في المحافظات يجزرونا.
0: صح.
1: أنا مرات بتصلوا فيها على 11 في الليل إنه لأي ساعة فتحين، فشو بحكي لهم؟ بقول لهم هلا عندنا استراحة ساعة بدنا نتسحر وعلى الواحدة بنرجع نفتح، فبيفهم إنه الموضوع شوية مش إشي سهل. هون هاي لوحة صارت عليها قصة، طالب جامعي
0: فيومي،
1: هو الشاب من عيلة فيومي، هاي لوحة بتخص والده. هون سجد على الأرض وأوعد والده وعمه أنه يعمل يكمل دكتوراه من وراء اللوحة اللي كان سيده موفر لهم إياه على أساس يعني يدرسوا منها.
0: الله.
1: وأخذ دكتوراه وإجا زارني.
0: الله.
1: بقول لك هون ما يعني الحمد لله المكان كثير. هون نرجع لموضوع برضو الأسماء، مكتبة الأقصى. هون نيجي نأخذ شوية اللي هي الدفاتر هاي اللي
0: أنا شايف كمان في متعلقات، يعني شغلات
1: هاي أدوات الخطاطين اللي كانوا يعملوا هاي اللوحات. طبعا احنا يعني تكريما لهم حاطين الصور، صور الخطاطين.
0: نعم.
1: هون هاي نعرفهم على مؤسس المكان قبل 46 سنة. هاي اول لوحة تصورت معها، لوحة صرصور، وهاي صورتي سنة 1980. اي نعم.
0: نعم، نعم،
1: اي
0: نعم نعم نعم نعم
1: هاي في تاريخ 20/6 سنة 80، وانا انتظر في النتائج التوجيهي، والحمد لله جبت 59 و7 و10.
0: الله عاملها قارب.
1: طبعا ولا انا هاي تحفيز للجيل الجديد.
0: صحيح.
1: انه المعدل يعني او المدرسة مش يعني مش اشي اساسي في انك كيف تبني حياتك فيما بعد.
0: يا سلام. ايضا التكريم لما تكتب خطاطين عمان.
1: طبعا هلا يعني ناس حملوا عمان.
0: نعم.
1: انا بحكي يعني الناس هاي، الشخص هاي، هم يعني هم اللي زينوا شوارع عمان.
0: نعم.
1: للعلم عمان العاصمة بتختلف عن كل عواصم الدول العربية. يعني التميز اللي في تصنيع اللوحات في من ناحية تقنيات الخط وانواع الخطوط، يعني كانت تضحي اكثر من اي عاصمة اخرى.
0: يا سلام، وانا بقرا بالاسماء بشوف قديش
1: يعني هون انطوني ليكي، يا احمد كردعلي، ناس يعني ابدعوا في هذا المكان.
0: يا سلام.
1: وهنا طيب. طبعا هنا فيما لو يعني ناس. نعم. برضو ما كناش قادرين نحصل. طيب. على
0: شو اليوم يعني بالختام، شو الرساله اللي انت اليوم حاب تقدمها للناس؟ شو الرساله اللي يعني حاب انها توصل للناس من خلال هذا المكان وهذا الجهد؟
1: رسالة هي للجيل، خلينا الأحفاد أنه يجوا على هذا المكان، يشوفوا اللوحات ويشوفوا الواجهات اللي كانوا أبائهم وأجدادهم يشوفوها هم صغار، يعني وهم يشتغلوا، وفي نفس الوقت يشوفوا التعب اللي تعبوه.
0: صدق.
1: يعني أهل عمان في تزيين هاي المدينة، المهن اللي اشتغلوا فيها. يعني إحنا في عندنا مثلا اللوحة هاي أقدم لوحة موجودة في هذا المكان، هي المخزن الملكي الهاشمي. هاي فيها تخيل لوحة قديش كانت الناس تهتم باللوحات، فيها إرادة ملكية من جلالة الملك عبد الله الأول فيها أي نعم هيا المخزى الملك الهاشمي بإرادة صاحب الجلالة. قديش الهاشميين كرماء مع الناس، يعني هذا إنسان أرمن هو كان تربطه مع القصور، يعني كان يورد للقصور بعض أدوات تصوير والأفلام وشي زي هيك، وتكريما له أو هاي الإرادة اللي فيها هي.
0: يا سلام يا سلام يا سلام.
1: يعني قديش الناس كانت يعني مرتبطة.
0: غازي شوف أنا بدي أكون صريح ومنطقي معك، إحنا اليوم يمكن ما كتبنا إشي على الدفتر ولكن هاي الحلقة ستكون بذاكرتنا. للأمانة كل كلمات الشكر تعجز عن شكرك، وأنت شخص تستحق أن تكرم بدون تملق نهائيا، هذا واقع. أنت حفظت جزء من ذاكرتنا، إحنا اليوم مبسوطين عليه، الأجيال القادمة راح تكون مبسوطة أكثر وأكثر. الله يحفظك يعطيك طولة العمر والصحة ويعطيك العافية، هذا أولا. هذا المكان فعلا الأماكن اللي تغادرها ولكن ما تغادرك أبدا، لهيك راح تلقانا دائما عندك نزورك. شكرا لك على هذا الجهد العظيم، وشكرا لأنك مخصص جزء من وقتك وفي عندك موظفين وموظفات حتى تعطي هذا المكان حقه، الله يعطيك العافية. شكرا أيضا لأخونا وزميلنا عدي القاضي اللي كان معانا بجولة، الله يعطيه العافية. أي كلمة حاب تحكيها بالآخر؟
1: أنا أحكي دائما أنه العطاء لازم يكون يعني عبارة عن يعني ما يكون العطاء صفقة، يكون قيمة. أنا في هذا المكان بقدم قيمتي كإنسان أردني على على الذي عاش على هذه الأرض الطيبة.
0: شكرا جزيلا لك، الله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله نلتقي معكم دائما بكل محبة وبكل خير في حلقات قادمة. تحياتنا لكم وإلى اللقاء.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 49 بعد 100.
1: كتاب المغازي، باب غزوة العشيرة. الحديث 1612. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. قصة غزوة بدر، باب قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، إلى قوله: شديد العقاب. الحديث 1613. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره. باب عدة أصحاب بدر. الحديث 1614. عن البراء رضي الله عنه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر 14300. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. باب قتل أبي جهل. الحديث 1615. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد. قال: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته. قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ الحديث 1616. عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. باب شهود الملائكة بدرا. الحديث 1617. عن رفاعة بن رافع الزرقي، وكان ممن شهد بدرا، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. الحديث 1618. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه، عليه أداة الحرب. الحديث 1619. عن الزبير رضي الله عنه قال: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص، وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبو ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها، فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه. فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياه. فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي، فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. الحديث 1620. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. الحديث 1621. عن أبي طلحة رضي الله عنه، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
2: في هذا الحديث يظهر أن البيت المسلم عليه أن يكون مهيئا لاستقبال الرحمات والبركات. طيب، ماذا لو كانت هنالك كلاب تربى، ولو كانت هنالك صور تعلق؟ فهذا يعني أن الملائكة حيث تتنزل الرحمات لن توجد. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو ولا صورة. فالمسلم حريص على رعاية بيته وحل البركات فيه، ألا فلنبتعد عن تربية الكلاب وعن تعليق الصور، والله تعالى أعلم.
1: الحديث 1622. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. الحديث 1623. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان

0: الحديث 1624 عن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة وكان ممن شهد بدرا، قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. الحديث 1625 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني فيها أولاء النتنى لتركتهم له.
1: في هذا الحديث يبين وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن أسدى له معروفا، وهو المطعم بن عدي الذي دخل النبي عليه الصلاة في جواره يوم عاد من الطائف ويوم منعته قريش، فدخل في جواره وأكرمه المطعم بن عدي. ها هو النبي يقول في أسارى بدر الكافرين: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة، أي الأشرار المشركين، لتركتهم له. وفي هذا جواز إطلاق الأسير بالمن عليه من غير فداء، وهذا من كرامة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تكريمه للرجال الصادقين، والله تعالى أعلم.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع القرآن العظيم نمضي بحول الله بإذن الله. زادنا الله فقها في هذا الكتاب وفهما في آياته يا رب العالمين. وقفنا عند الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن، أي الخيمة الضخمة في القرآن العظيم. تبتدئ الآية الكريمة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. إخواننا، حيثما وجدت هذا النداء أعطي قلبك وسمعك وأذنك ومشاعرك، فثم أمر إلهي عظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا. ما المطلوب؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أولا أريد أقف عند صيغة كتب. كتب عليكم الصيام، بعدها ثلاث أربع آيات كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لكن اسمع، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن حيث الشدة يبنى الفعل للمجهول. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، وهكذا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أظهر الفاعل، وهناك بنى الفعل للمجهول. هو معلوم طبعا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إخواني، كانت الجاهلية العربية يقولون القتيل منا بعشرة من خصومنا، وإذا كان القاتل امرأة لا نقبل أن نقتل امرأة مقابل رجل، بل نقتل خيرة رجاله. يعني هذا الكلام لا عقل ولا دين ولا اجتماع، خرب ديار. جاءت الآية الكريمة بلسم: جريمة القتل شئنا أم أبينا موجودة، فلا بد من أحكام تلجم هذه الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. معنى القصاص كلمة المقص مثلا، أنه لما تقص بتلاقي الأمور متطابقة، فالقصاص معناها المساواة، يعني واحد بواحد. وفصل القرآن: الحر بالحر، العبد من عندنا بحر منهم، إذا قتلوا عبدا نقتل حرا. لك لا يا أخي، الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وهكذا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني صارت صلحة بينهم، إذن أتبع هذا بالمعروف، مو تعمل الصلحة ثم تنقض وتقتل وتصر الدماء سيلا سائلا، أي لا، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلت يا أخوانا، جريمة قتل حصلت، الدية افرضوا علينا ما فرض الشرع وسنزيد حتى تطيب الخواطر وتهدأ الثوائر والمجتمع يعود إلى علاقاته الوشيجة والوثيقة والقوية. إخوانا، المجتمع قد يصاب بالتفكك نتيجة مثل هذه الأمور، ولذلك الشرع حسم هذه المسائل: فاتباع بالمعروف، مدام صار في عفو وصلح، وأداء إليه بإحسان، يعني أصحاب القتيل، أهل القتيل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. كان ممكن أن يتوعد بعذاب مقيم أليم إلى آخره، لكن في قتل خطأ مثلا مثل حادث السيارة ولا غيره، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني هذا القانون الإلهي، هذا التشريع الإلهي، تخفيف من ربكم ورحمة. كانت الجاهلية غضب لا حد له وانتقام لا نهاية له، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد تتخطى شرع الله أنت تحديت القانون الإلهي، إذن ينتظرك البعيد عذاب أليم. مع اليمين 79 نتوقف على أن نبدأ بها في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

حياة أف أم، فسحة الأمل. استوديو التحليل.

0: السلام عليكم. التعداد العام للسكان والمساكن ليس مجرد عملية لإحصاء عدد الأردنيين والمقيمين أو معرفة عدد المنازل في المملكة، بل صورة شاملة يفترض أن تكشف كيف تغير المجتمع الأردني خلال السنوات العشر الماضية، أين يتركز السكان، كيف تبدلت تركيبة الأسر، وما واقع التعليم والعمل والصحة والسكن، وما حجم التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي تحتاج الدولة إلى أن تبني عليها سياساتها المقبلة. في الأول من تشرين الأول تبدأ المملكة واحدة من أوسع العمليات الإحصائية التي تنفذها الدولة بعد نحو عامين من التحضير، وبمشاركة قرابة 12 ألف شخص لتغطية أكثر من 1 مليون مبنى ونحو 24 ألف بلوك إحصائي. لكن بالتوازي مع هذه الاستعدادات برزت أسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي: لماذا الزيارات المنزلية؟ وما طبيعة المعلومات المطلوبة؟ وحول الغرامات على من لا يستجيب؟ أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابات واضحة ومباشرة، خاصة أن نجاح التعداد لا يعتمد فقط على التكنولوجيا والكوادر، وإنما على ثقة المواطن وتعاونه. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد رامي عيسى، من المتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة للحديث عن تفاصيل هذا التعداد وآلياته، أرحب يا دكتور حيدر الفريحات المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة. مرحبا بك معنا دكتور حيدر. لنبدأ بالسؤال الأساسي: لماذا يحتاج الأردن إلى تعداد عام للسكان والمساكن رغم وجود قواعد بيانات حكومية، سجلات إلكترونية لدى العديد من المؤسسات وما شابه ذلك؟
1: نعم، شكرا على الاستضافة. في الواقع أن قواعد البيانات الحكومية هي غير كاملة ولا تعطي الصورة الكاملة عن التغيرات الديموغرافية والسكانية في البلاد. هناك مواضيع مثل النمو السكاني، حجم الأسرة، هناك مواضيع مثل الخصائص الاجتماعية والديموغرافية للسكان مثل الحالة التعليمية والحالة الصحية والتأمينية والسكنية والإعاقة ومواضيع مختلفة لا تستطيع أن تحصل عليها من قواعد البيانات الحكومية ولا ينصح أن تحصل عليها من هناك. الأصل أن تأخذ المعلومة من صاحب المعلومة وهو المواطن الكريم الذي يعني نستخلص هذه البيانات منه من خلال التعداد من أجل حسن التخطيط والتنفيذ للأعمال التنموية المختلفة.
0: نعم، التعداد يبدأ دكتور في الأول من تشرين الأول، لكن المواطن يسمع عن العد الذاتي ثم الزيارات الميدانية، كيف ستسير العملية منذ اليوم الأول؟
1: نعم، في الواقع في الاستعدادات السابقة للتعداد أعرب بعض المواطنين الكرام عن رغبتهم في أن يعدوا ذاتيا. نسبة من أعربوا عن الرغبة بالعد الذاتي هم حوالي 20% من السكان. هذولا سوف يتم إرسال رابط إلى تليفونهم الخلوي ويقوموا بتعبئة البيانات دون الحاجة إلى زيارة من الباحث الإحصائي لهم. سوف تتم هذه العملية في يوم 1 تشرين الأول و2 تشرين الأول و3 تشرين الأول. بعدها سوف يغلق باب العد الذاتي لمن أعربوا عن رغبتهم بالعد الذاتي ويبدأ العد الميداني. طبعا قد يتساءل المواطن: هل يمكنني أن أنضم الآن إلى العد الذاتي؟ والجواب هو صعب، لأنه فقط للناس اللي أعربوا في البداية، والسبب في ذلك ليس التحكم ولا شيء لا سمح الله. نعم. وإنما السبب أنه جمعنا معلومات في الزيارة الأولى والآن نستكمل هذه البيانات من خلال الرابط في العد الذاتي.
0: طيب،
1: بعد ذلك سوف يتم كما قلت إغلاق العد الذاتي وبدأ العد الميداني، والذي سوف يستمر من 4 تشرين الأول إلى 30 تشرين الأول.
0: طيب، هل المشاركة الإلكترونية عبر تطبيق سند اختيارية أم هي جزء أساسي من هذه العملية أيضا؟
1: نعم، الناس الذين أعربوا عن رغبتهم بأن يعدوا ذاتيا ولديهم حساب على سند، لأنه ليس الكل لديه حساب على سند، سوف نوصل لهم الرابط من خلال سند، ونستفيد من موضوع الاستغناء عن الهوية كون الهوية مثبتة في سند. لكن ليس كل من أعرب عن رغبته بالعد الذاتي موجود له حساب على سند.
0: نعم. طيب المواطن الذي يعني لم يتمكن من تعبئة البيانات إلكترونيا من هذه 20% الذين أبدوا رغبتهم في ذلك، كيف سيكون التعامل معه؟ سيتم زيارته ميدانيا أم ماذا؟
1: لأن في خلال الأيام الثلاثة أثناء العد الذاتي سوف نتواصل مع من يتعثر في عملية تعبئة الاستمارة الإلكترونية من خلال الرابط، وإذا لم ننجح في إكمال ولم ينجح المواطن في إكمال التعبئة بمساعدتنا، فسوف يتم تحويل استمارته إلى العد الميداني الفعلي، وستتم زيارته من قبل باحثي الإحصاءات لاستكمال البيانات.
0: نعم. في زوايا توضيحية أكثر، يحتاج الباحث إلى زيارة للمنزل والبقاء من 35 إلى 40 أو 45 دقيقة. ما أبرز الأسئلة، المجالات التي سوف يغطيها الباحث أثناء الزيارة المنزلية؟
1: في الواقع كما قلت، يعني أولا الوصول إلى المنزل سوف يتم من خلال الشغل التحضيري الذي قامت به الدائرة، وبالتالي لن يكون هناك أسئلة على الطريق ومن أين دار فلان وأين دار فلان. عندما نصل إلى البيت نتأمل أن يكون رب الأسرة أو فرد بالغ من الأسرة في البيت لإكمال الاستمارة. إذا لم يكن هناك أحد نعود في وقت آخر يناسب الأسرة ونحصل منه على البيانات التعدادية. الآن داخل البيت عندما يتم استقبال الباحث الإحصائي من قبل رب الأسرة أو الممثل عن الأسرة، ويجب أن يكون عمره فوق 18 سنة، هنا نبدأ بطرح الأسئلة من خلال تابلت ذكي. العملية بسيطة جدا، الأسر الصغيرة في العدد أو قليلة العدد قد تنتهي كل الاستمارة خلال ربع ساعة، بينما الأسر المتوسطة حوالي نصف ساعة، والأسر الكبيرة قد تحتاج إلى 45 دقيقة بحد أقصى لإكمال الاستمارة التعدادية.
0: نعم. طيب الآن في حال عدم تواجد رب المنزل أو شخص بالغ، نعود في وقت لاحق، هل نعود في نفس اليوم يعود الباحث أو الفريق أم في أيام لاحقة، وكيف يتم ترتيب هذا الجانب؟
1: والله إحنا في شهر التعداد الصحيح مفتوحة كل أيام شهر التعداد، حتى يوم الجمعة وحتى يوم السبت وحتى الفترة الصباحية وأيضا الفترة المسائية، فهي يعني في بعض من الأسر يرغبوا بأن يصلهم الباحث في الصباح، والبعض يصلهم في المساء، والبعض في نهاية الأسبوع. إحنا يعني عملنا مرونة في هذا الموضوع بحيث أنه تتم هذه الزيارة بوقت مناسب للأسرة.
0: نعم. هل سيطلب من المواطن إبراز وثائق الهوية الشخصية، دفتر العائلة، ما شابه ذلك؟
1: طبعا، يعني جرت العادة في كل التعدادات السابقة، وهذا بالمناسبة هذا هو التعداد رقم 7 خلال 70 عاما في عمر التعدادات، يبرز ما يثبت هويته، حتى طبعا هذا لصالح المواطن ولصالح البيانات، أنه لا نريد شخص أن يعبئ عن شخص آخر لا سمح الله، فضروري إبراز هذه الهوية. ولكن باللحظة اللي تكتمل فيها تعبئة الاستمارة في المنزل وأمام المدلي بالبيانات، يتم إرسال البيانات، وعندما تصل إلى السيرفرات يتم إسقاط كل البيانات التعريفية التي تدل على هوية المواطن. يعني هذا إجراء إحصائي نقوم به، أنه بمجرد وصول البيانات تسقط وتحذف كافة البيانات التعريفية، بمعنى أنه نعرف أن هناك مثلا 20 شخص هنا ليس لديهم تأمين صحي، لكن لو سألتني عن أسماء هؤلاء الأشخاص لن تكون متوفرة لدي ولن تكون متوفرة لدى أي أحد. وبالتالي هذا هو يعني ديدن التعداد، وهذا هو الفكر الإحصائي، أنه إحنا نتحدث عن إحصاءات وليس جمع بيانات مواطنين وإنما جمع بيانات إحصائية عن المواطنين.
0: نعم، أعداد بشكل أوضح. طيب دكتور حيدر، هل الوثائق عبر تطبيق سند معتمدة في هذا الجانب؟
1: لا شك، يعني إحنا اللي بيبرزه المواطن سواء دفتر عائلة أو هوية، سواء كانت ورقية أو إلكترونية من خلال سند، كله مقبول.
0: نعم، هل يشمل التعداد الأردنيين الموجودين في خارج المملكة، كيف سيتم احتسابهم عند الحديث عن عدد الأردنيين؟
1: شوف، الممارسة العالمية أنه العد يتم للأشخاص اللي موجودين بالأردن سواء كانوا أردنيين أو غير أردنيين.
0: نعم،
1: ولكن يعني إحنا كخدمة إضافية أو كإجراء إحصائي إضافي نسأل الأسرة الأردنية عن أبنائهم اللي خارج الأردن، يعني المقصود بالتحديد اللي واردين في دفتر العائلة وموجودين خارج الأردن.
0: نعم،
1: فهذا يعني نستخلص منه الأردنيين خارج الأردن. طبعا هناك عائلات بالكامل أو دفتر عائلة بالكامل يكون خارج الأردن، للأسف لن نتمكن من الحصول على معلومات عنه، وبالتالي هناك محاولة إحصائية لأنه إحنا نأخذ بيانات الأردنيين في الخارج، والمقصود ببيانات الأردنيين في الخارج ليس كافة البيانات، وإنما فقط أين هو في أي دولة وما هو سبب وجوده هناك، هل هو للعمل، هل هو للسياحة، للاستطباب، للدراسة، فقط هاي المعلومتين، ولا نغوص في بيانات أخرى مثل الحالة الصحية تبعه أو التأمينية أو الحالة الثقافية أو التعليمية أو التفاصيل اللي بنأخذها من الأسرة اللي داخل الأردن. وأيضا النقطة المهمة جدا أنه هذا التعداد، يعني يسألنا الكثير لماذا لا تأخذوا بياناتكم من الأحوال المدنية وتريحونا.
0: صحيح،
1: الواقع أنه التعداد ليس فقط للأردنيين وإنما لغير الأردنيين الموجودين بالأردن، وكما يعلم الجميع العدد ليس بسيط لغير الأردنيين الموجودين بالأردن. هؤلاء أيضا هم ضيوف علينا، نحترمهم ونجلهم، كل واحد موجود لسبب، نريد أن نحصل على بياناتهم الديموغرافية والسكانية، ولا نسأل أي سؤال عن أمورهم المتعلقة بالإقامة أو التصريح أو سبب الوجود، حتى لو لم يكن لديه وثائق أيضا نأخذ بياناته، لأنه عبارة عن عملية عد، هو اسمه تعداد وعد، وليس المقصود أي شيء آخر. فإحنا يعني هذا التعداد لا نستطيع أن نحصل على بيانات غير الأردنيين من الأحوال المدنية، وبالتالي التعداد يشمل الجميع، وجزء من البيانات من الأحوال وجزء من سند وجزء من هذه القاعدة أو تلك، كله يتجمع في قاعدة واحدة تعدادية للإحصاءات.
0: نعم، أكثر ما أثار الجدل دكتور كما تعلم لدى المواطنين هو الحديث عن الغرامات، هل هناك فعلا غرامة على المواطن الذي يرفض المشاركة في التعداد؟
1: طبعا لا، أنا أنفي تماما أن يكون قد ورد على لساني أو لسان أي شخص أو زميل من الإحصاءات العامة أن تفوهنا بكلمة عن موضوع الغرامات، هذا كلام عاري عن الصحة وليس له أساس، ولا نقول بذلك أبدا، ولم يحصل في السابق على مدار 70 عاما أن تم تغريم أي مواطن نتيجة لعدم تعاونه مع التعداد، هذا لم يحصل ولن يحصل، فلكن يعني ولم يرد على لساننا أبدا، فلكن يعني هو ورد وأنا أنفي تماما.
0: تمام، السؤال يعني ربما أجبت دكتور على جزء يعني من هذا السؤال، يهم كل أسرة أردنية، من الذي سيستطيع الاطلاع على المعلومات التي تقدمها الأسرة أو الفرد في هذا التعداد؟
1: أولا البيانات الإفرادية الفردية التي تدل على الشخص أو مكانه أو رقمه الوطني، كل هذا الكلام يسقط ولا يكون موجودا، لكن من يطلع على البيانات؟ دائرة الإحصاءات العامة فقط، ننتج جداول وننتج بيانات تجميعية وجداول يتم استخدامها من قبل الأكاديميين الباحثين، الحكومة، الصحفيين، الدوليين، أيضا المهتمين، قادة الرأي، قادة المجتمع، أي واحد يستطيع أن يصل إلى جزء يخص عمله من البيانات ويقوم بتحليلها. يعني هذا التعداد ونتائجه هي ليست الحكومة ولا لدائرة الإحصاءات العامة، هاي للوطن، يعني في العام 2015 تم التعداد، وقبل بعشر سنوات تم التعداد، وقبل بعشر سنوات تم التعداد. هذا معناته أنه هناك مسيرة تعدادية تواكب العملية التنموية في البلاد. لا نريد أن نعتمد على بيانات قديمة وبيانات مختلة وبيانات كانت جيدة وأصبحت الآن عتيقة. فالتعداد هو عبارة عن تحديث للبيانات الديموغرافية للأردن، وهو يعني نقول تعبير عن المواطنة وتعبير عن حب الوطن، أن تعطينا هذه الفترة البسيطة مرة كل عشر سنوات من أجل أن نأخذ هذه البيانات أيضا البسيطة، ولكن عمقها التنموي وعمقها التخطيطي كبير جدا.
0: نعم. أخيرا دكتور حيدر، لو أردنا اختصار رسالة دائرة الإحصاءات العامة اليوم للمواطنين، للمواطن الأردني، للمقيمين في الأردن قبل الوصول الأول من تشرين الأول.
1: نعم، إحنا يعني صحيح مواطننا والمقيم أيضا عودونا على كرمهم، على حب الوطن، على حب البلاد. هذا الجهد الذي يقدموه والتعاون الذي يقدموه هو تعبير عن ولاهم وحبهم لوطنهم. البيانات منهم وإليهم، البيانات سوف تستخدم لمصلحتهم، لمصلحة أبنائهم في المستقبل، والتعاون هو لصالح الجميع. عدم التعاون معناه أنه سوف يكون هناك خلل في البيانات، فأنا وأيضا بياناتهم في الحفظ والصون، والخصوصية في الحفظ والصون، ولم يحصل أي تسريب من أي نوع على مدار 70 عاما، وبالتالي ليس هناك أي تخوف قد يعني ننفي أي تخوف قد يحصل نتيجة للإدلاء بالبيانات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الأردن دولة حضارية، دولة متقدمة، يعني تستحق أن يكون بياناتها محدثة. والأردن تعتبر من قادة الدول كثيرة في العالم في المجال الإحصائي، ونريد أن نستمر بهذا النسق والنهج بهمة المواطنين ووعيهم وغيرتهم على مصلحة بلدهم.
0: كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل دكتور حيدر أفريحات، المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة. شكرا جزيلا، والشكر أيضا موصول لكم مستمعين ومتابعين هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرامي عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلاً من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولاً إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولاً للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذن الشكاء، وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال بزور، فحياكم الله جميعا عبر أثير إذاعة حياة، وحياكم الله مهندس نضال، تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك. وإذا أذنت لنا أن نبدأ معك الحديث في لقائنا لهذا اليوم بسؤال وآية. يعني السؤال بداية، كثير ما تسمع الناس تشتكي اليوم، والله يا أخي ضنك الحياة، الحياة كبد، الإنسان متعب مرهق، بيسعى وبروح وبشقى لكن مش مرتاح. هذا يعني السؤال. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، الإسلام ضمن لنا مخرجات الحياة مطلقا ومخرجات الآخرة، ضمان
1: الدنيا وأخرى،
2: ضمن لنا مخرجات الحياة الدنيا وضمن لنا مخرجات الحياة الآخرة، ضمان إلهي. مشكلتنا يا دكتور محمد أننا نتعامل مع منهج الله عز وجل كأنه كأي قانون في الأرض. لا، هذا معجز بذاته. الله عز وجل ضمن للمؤمن حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
1: الله.
2: أين وردت هذه الآية؟ سورة الأنعام. حوار إبراهيم وحاجه قومه، هم بحاجوه في وسط الحجاج، يعني قال لهم طيب تعالوا تنشوف القمر، نشوف الشمس، نشوف الكوكب، رأى كوكبا. نهاية الحجاج هم بدهم يحاولوا يخوفوا من الدنيا، قال لهم وكيف أخاف؟ كيف بدي أخاف؟ أنا كيف بدي أخاف ربنا معي؟ أنا كوني متصل بالله ما بخاف، أنا كوني مع الله عز وجل كيف أخاف؟ مش ليش بدي أخاف؟ لا، أنا فكرة الخوف كلها مش حاضرة عندي لأني أنا متصل بالله عز وجل. بعدين أجل القانون الإلهي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، النتيجة
1: فلنحيينه حياة طيبة.
2: أولا الفاء فاء التعقيب واللام لام العاقبة وهما مقترنتان، حتى طمنك
1: انتهية
2: مباشرة، فلنحيينه حياة طيبة.
1: حياة دنيوية ولا أخروية؟
2: الثنتين مع بعض، فلنحيينه حياة طيبة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، تجد أن الإسلام أنزل هذا المنهج مخالفا للشقاء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى،
1: يا سلام،
2: بل أنزلنا عليك القرآن لتسعد.
1: نعم، عكس الشقاء السعادة.
2: طيب، ما حكم الإنسان اللي بنكد في الإسلام، اللي مش مبسوط؟ بلاش يعني، خلينا نيجي للأنفصل. واحد بده ينكد على الناس، يا عمي أقول لكم انتهت الأمور، انقضى علينا مثلا.
1: صحيح،
2: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام في المسجد، فرأى منهم قوما يجلسون، حديث في البخاري، ويعني مر عليهم وإذا بهم يعني يكثرون من الابتسامة والضحك، فقال لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا،
1: يا الله،
2: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الطرقات تجأرون إلى الله. ثم دخل إلى منزله.
1: يا الله.
2: البخاري روى هذا الحديث بأكثر من طريق. أحيانا البخاري بعيد الحديث، أنا بقول للناس اللي مرات يدوروا على التليفون ما لقينا بعض الأحاديث عند البخاري مروية 9 مرات،
1: نفس الحديث لكن بأكثر من طريق، أكثر من طريق.
2: كل حديث له غاية جديدة،
1: غاية.
2: فكرة البخاري فكرة بديعة، منهج البخاري بده فرش
1: الله
2: يعني.
1: رضي الله.
2: ففي رواية من هذه الروايات لهذا الحديث قال فأنزل الله جبريل على رسوله صلى الله عليه وسلم يقول له السلام يقرئك السلام، يا محمد لم تقنط عبادي؟
1: الله أكبر،
2: مين اللي خلاك أنت
1: صلى الله على سيدنا
2: يعني
1: محمد؟
2: ما المسوغ أن لم تقنط عبادي؟
1: صلى الله على سيدنا.
2: فرجع إليهم عليه الصلاة والسلام وقال أنتم الذين عاتبني فيكم ربي.
1: الله أكبر.
2: ففكرة أنه أنا أول شيء أنا بدي أدخل الزعل على الناس، لا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. مجرد أنه حالي يكون أنا مش حال إنسان وهو مؤمن يجسد الإيمان، بيجي الإسلام بصحح لي المسار لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان هذا في حق سيد الخلق، أنتم الذين عاتبني فيكم ربي، يا محمد لم تقنط أصحابي، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هل يحق لإنسان أنه يجي اليوم يدخل الشؤم والنكد والحزن على الناس؟
1: وما في حدا شيخنا، أنا أسف المقاطعة، لكن ما في حدا بدخل الشؤم. الشؤم صار بلد إن جاي معانا، يعني إحنا جايين هيك. توليفة الإنسان اليوم بصحى الصبح متضايق لأنه طالع الشغل، لأنه في تعب وفي مشقة، بروع البيت، أم العيال الله يكرمها بتنكد عليه بزيادة، الأولاد ومشاكلهم ومطالبهم، هذا بالقاتل بالمدرسة، وهذا راجع البنات في البيت بتقاتلين، بروح بنام بالبيت الله أعلم كيف نام على وجهه كما يقولون كفي، وبعدين صحي ثاني وهكذا. حالة الشقاء هي ليست حالة خارجية وإنما هي حالة داخلية في بيوتنا. ذكرت وصفة يعني قام بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أنه كان راضيا وكان سعيدا في حياته. هاي الوصفة يعني كيف إحنا بدنا نطبقها اليوم؟
2: تفكر، هو سيدنا إبراهيم كيف وصل وكيف أخاف؟ لما رأى كوكبا قال هذا ربي، لما رأى القمر قال هذا ربي.
1: إحنا فاضيين نتفكر يا شيخ. طيب. أنا آسف.
2: تعرف ليش؟ إحنا النتيجة حتمية، لأنه قانون قرآني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
1: يا الله.
2: الذكر هون أتى في سياق القرآن. فالذكر هون هو القرآن. إحنا أعرضنا عن المنهج، المنهج اللي فيه السعادة أعرضنا عنه. وجينا قلنا للنظام الغربي تعال يا نظام غربي أحكم حياتنا، كيف بدك ندرس؟ والله لازم تدرسوا 12 سنة في المدرسة، بعدين لازم تدرسوا 4 سنوات جامعة، بعدين لازم تسوي هيك. هذا النظام، هذا نظام شقاء. هو مين قال لك انه فكرة انه انا اتبع؟ طب هو نظام عالمي يا اخوان، احنا كمسلمين لنا هوية. اليوم عند النظام الغربي البنت تحت ال 18 ممنوع تتزوج.
1: صحيح، قاصة بيعتبروها، بس ما عندهاش مشكلة تصاحب،
2: مسموح لها
1: 4-5 اصحاب،
2: مسموح لها تصاحب،
1: بتطلع تنام برا،
2: مسموح لها تغير جنسها.
1: صحيح صحيح.
2: هل هذا الكلام يتوافق مع اسلامنا؟
1: لا.
2: احنا بنوخذ من العالم الغربي اللي بتوافق مع منهجنا وبصلح حياتنا. لكن انه نأخذ القالب زي ما هو، انه نوكل بالشمال لانه الحضارة الغربية بتوكل بالشمال، مصيبة. مين اللي قولبنا اليوم وانتهك حصوصيتنا ويعني اقتحم بيوتنا وسكننا في بوكس؟
1: صحيح،
2: الحضارة الغربية.
1: صحيح.
2: احنا ممنوع في الاسلام، انا ما بفتي بس بقول نظام الاسلام،
1: ليش نظفوا افنيتكم؟ انا في فناء للبيت،
2: في فناء
1: بالضبط، في برا برمده،
2: زائد ممنوع انه حدا يتطاول على جاره.
1: نعم. في
2: بالسور. الا باذني.
1: نعم.
2: يعني ممنوع اطلع على السطح اقعد احط كرسي وانا اطل على جاري الا استاذنه.
1: يا الله.
2: انا متخيل الاسلام
1: حتى لوين طلع الاسلام دخل في الموضوع. سبحان الله.
2: اقول لك الاسلام يهتم بحق الجار بالرائحه،
1: اذا طبخت
2: بالعين، اذا طبخت شم بدك تودي له أكثر المرق أمريكي. طيب دخلت بكيس بإيدي، كيس فيه شبس وفيه أشياء،
1: بدك تطعم جاري
2: أولاد، صار واجب علي طعمي أولاد جاري.
1: يا الله.
2: الإسلام ضبط إلي حياتي مشان حياتي تكون سعيدة. بعدين أجل الإسلام عندي جعل لي أولويات في الحياة، مش أولوياتي أنا أضل اليوم عبارة عن ماكنة، أنا آسف، ماكنة تحت النظام الاقتصادي العالمي الغربي اللي عم بستنزف روحي.
1: الناس.
2: يعني
1: ما هو، أنا آسف على المقاطعة، بيجيك واحد بردك بيقول لك طب هو ربنا بيقول في القرآن الكريم عز وجل لا إله إلا هو لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهي يعني الله بيقول إذا الإنسان طبيعته جبلته خلق في كبد.
2: تمام. الكبد هو التعب ضمن منهج الله. يعني أنت اليوم بتصارع الباطل، أنت في كبد، صراعك مع الباطل اليوم كبد، أنت بتشوف ناس عم بتحاول تدمر مناهجك.
1: صحيح.
2: بتحاول تدمر قرآنك، بتحاول تدمر كيانك، بتحاول تدمر فكرك، أولادك، مدارسك، بدك تعيش مغلول.
1: إذن هذا الكبد،
2: بدك اللي هو الكبد اللي هو صراع الحق والباطل الطبيعي، وصراع الطبيعة. أنا مرضت، أنا يعني تعبان، أنا كبرت في السن فأصبحت يعني إنسان في
1: كبد.
2: فهذا الكبد الطبيعي، في في في كبد وفي ضنك وفي هلع. الكبد اللي هو الطبيعي، لقد خلقنا الإنسان في كبد، اللي هو جواب القسم في سورة البلد، قال لا أقسم بمعنى أقسم. لا أقسم بهذا البلد. عندنا 15 سورة افتتحت بواو القسم، وعندنا سورتين افتتحت بلا أقسم، اللي هي سورة القيامة والبلد. لا أقسم بهذا البلد اللي هو مكة، شديدة، بلد شديد كله صخور.
1: الله.
2: لا أقسم بهذا البلد، بلد شديد.
1: نعم.
2: وأنت حل بهذا البلد، تكون في هذا البلد وتكون يعني عايش حياتك الطبيعية حياة صعبة. أنت رفع الصوت في الحرم كبد، منهي ترفع الصوت في الحرم.
1: صحيح.
2: لذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يسكن خارج حدود الحرم جهة عرفة.
1: يا الله
2: عرفة خارج حدود الحرم. نعم. فكان يسكن هناك. بيقولوا لي يا ابن، قال لا أطيق البلد الحرام، يعني ضوابطه كبير، أنا ما بقدر أعيش.
1: سبحان الله.
2: وأنت حل، مجرد أنك تعيش بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد حياة صعبة، هذا الكبد الطبيعي، وأنت حل بهذا البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا خلقنا الإنسان في كبد بطبيعة الحياة اللي بده يكبدها، طبيعة التضاريس والجو والدنيا، برد شتاء حر صيف، طبيعة التعليمات، هذا الكبد
1: الربانية. يعني صحوتك على الفجر كبد،
2: يعني
1: يتحملها
2: بالزبط، بالزبط.
1: تقوم
2: هو مجاهدة.
1: جميل. طب الهلع؟
2: الهلع لا، هو حالة تخرج عن حسن الظن بالله وعدم الاتصال الكافي بالله.
1: هذا المسلم ليس هلوعة.
2: مش المسلم، الإنسان المتصل بالله اتصال حقيقي لا يهلع. مشان هيك الله عز وجل بيقول إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المتصل بالله.
1: إلا المصلين.
2: إلا المتصل بالله.
1: يا سلام.
2: إلا المصلين.
1: يا سلام. ليش؟ صفاتهم.
2: ليش؟ لأنه المتصل بالله ما بيهلع. هو أنت بتهلع من إيش؟ خايف على رزقك؟ طب هو بيده. طب ما هو أنت حفظك الله عز وجل. الله عز وجل بيطمنك في القرآن آيات كثيرة جدا، قال لك وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ودش يعلمك أنت وانت جوعان.
1: سبحانه.
2: ولا حبة في ظلمات
1: من اللي أطعمك في جو في في في بطن أمك.
2: من الذي حفظك وأنت نطفة؟
1: سبحان الله.
2: ملايين النطف أتت إلى تلك البويضة. دخلت أنت يا أيها الإنسان إلى تلك البويضة في لحظة دخولك بالضبط.
1: سبحان الله.
2: يتكون غلاف يحفظك.
1: يغلق. صحيح.
2: يحفظك هذا الغلاف.
1: سبحان الله.
2: إذن أنت تتخاف من ماذا؟ تخاف من رزقك، تخاف من حفظك، تخاف. مشكلتنا دكتور محمد، الله عز وجل يعطينا قصص في القرآن، أي مشهد، مثلا مشهد الحفظ، الله أعطانا قوانين وأعطانا قصص. تجد أن موسى عليه السلام يأمره ربه أن يذهب إلى فرعون. فرعون طاغية جبار مجرم، يعني والفراعنة كثر، الفرعونية ظاهرة. صحيح. يطلب من الله طلبات، والنتيجة المخرج والله تأملت فيه مليا بديع. قال له ربنا اذهب إلى فرعون. ماذا قال موسى؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
1: واجعل
2: لي وزيرا من أهلي
1: هارون
2: أخي
1: أشدد به أزري.
2: طب ليش؟
1: وأشركه في أمري كي نسبحك

0: كلهم كلاب.
1: شو دخلوا بالضبط؟ شو دخلوا؟ كل طيب
0: أقول إقامة الدين هون.
1: شوف أنت لماذا تخاف؟ أنت تخاف لأنك لا تنزه الله حق تنزيهه، فتخاف. أنت لا تؤمن بالله عظيما كما يجب، فبتخاف. فموسى عليه السلام يخشى أنه لا يعظم الله حق يعني ذلك الإله العظيم، فيخاف أمام فرعون. قالوا كي نسبح، هو عارف المشهد مشهد خوف،
0: تسبيح تنزيه.
1: عشان هيك حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل بيقول له ولقد نعلم أنه يضيق صدرك، يضيق صدرك، هل تمتلك أن يتسع صدرك يا أيها الإنسان؟
0: أنك يضيق صدرك،
1: فسبح، سبح بحمد، سبح. إيش يعني سبح؟ مشكلة أنه ضاق صدرك أنك لا تحسن تنزيه الله. تنزيه الله عز وجل. شو التسبيح؟ تنزيه الله عز وجل، يا ربنا بننسك. والتسبيح مش جارحة اللسان، سبحان الله سبحان الله، وأنت لا تنزه الله عما لا يليق به. أنت بدك تآمن بالله عظيم. أصلا إبليس آمن بالله، المشركين آمنوا بالله، أهل النار، لكن يوم القيامة قال إنه كان عن إبليس إنه كان لا يؤمن بالله. إذن كان يؤمن بالله لكنه كان يؤمن بالله عظيما.
0: كما مرة فهمتها شيء،
1: أهل النار في سورة الحاقة قال إنه كان لا يؤمن بخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. لا عن الكافر.
0: الكافر نعم.
1: إبليس آمن بالله عظيما وعزيزا، قال بعزتك.
0: صحيح.
1: لكن أولئك الذين في سورة الحاقة قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون إنه كان لا يؤمن بالله العظيم.
0: نعم.
1: إذن هو كان يؤمن بالله ذلك الذي دخل جهنم، ولكنه كان لا يؤمن عظيماً. بالله عظيما.
0: جميل. طيب الله يكتب أجرك، يعني مقدمة طيبة الله ينفع فيك. أنا بعرف إحنا خرجنا عن سياق التسلسل اللي إحنا فيه، لكن أحيانا بحاجة الإنسان إنه هيك يعمل ريست، يريح شوي، يضبط تفاصيل الحياة اللي هو فيها. إذا أذنت لي بفاصل بعده نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

تصدر ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال. يعني سبحان الله، في الجزء الاول وفي يعني الجزء الاول من اللقاء تحدثنا عن حالة الفرق بين الضنك والهلع والكبد، وقلنا ان الانسان الطبيعي المؤمن الطبيعي يعيش حالة الكبد مكابدة الحياة لإقامة الدين، لكن الضنك ليس مرغوبا فيه، والأصل ما يكونش الإنسان يعيش حياة الضنك، لأنه هذا إعراض عن ذكر الله، عن القرآن وعن المنهج. كذلك الهلع صفات ذكرناها، والذين سيخلصوا من هذا الهلع هم من اتصلوا بالله في الصلاة إلا المصلين. الآية، أنا قلت لك سؤال وآية. الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هل مقولة ربنا الله لوحدها والاستقامة تكفي لأن أسير على المنهج الصحيح وأصل إلى بر الأمان؟
1: كرمك الله. بداية أنا يعني عندي مشكلة، لا أستطيع أن أجيب مباشرة، لابد أن أضع فرشة وتتمين.
0: تفضل.
1: بداية هذا النص في القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا،
0: ورد في أكثر من موضع
1: ثم استقاموا، لا هو بس
0: تنزل عليهم،
1: هو في سورة سور الحواميم فقط. مشهد يعني اسمح لنا مشان هيك يعني من حول اللمن، هو مرتين.
0: نعم مرتين،
1: مرة في فصلت ومرة عندنا في الأحقاف.
0: نعم.
1: فقط. إيش هم هذول سور الحواميم؟ إن أول إن سبع سور، سور الحواميم
0: تبدأ بحاميم،
1: حاميم ومتصلات.
0: نعم.
1: كل سور الحروف المقطعة المتشابهة في القرآن الكريم متصلة، اتفقنا وحللنا المشهد ترى.
0: بس ألف لاميم لا،
1: ما احنا حللنا
0: في ثلاثتين
1: قدامنيات، حللنا ثلاثتين قدامنيات مدنية.
0: نعم. والباقي
1: هذول مكي، فهم متصلات، هذا القسم المدني وهذا القسم المكي.
0: جميل.
1: فسوينا لها توطئة، لأن الحواميم عندنا من غافر إلى الأحقاف سبع سور. هذه السور سور الحواميم، ما قضيتها، ما فكرتها؟ أول شيء إيش هما السور؟ عندنا سورة غافر، سورة فصلت، سورة الشورى، سورة الزخرف، بعدين عندنا سورة الجاثية، سورة الدخان،
0: سورة
1: الأحقاف. الدخان، الجاثية، الأحقاف.
0: نعم.
1: فهذه السور واسطة العقد فيها، واسطة العقد فيها سورة الزخرف. اللي هي الرابعة.
0: نعم.
1: يعني تخيل واحد
0: في ثلاثون في النص. نعم.
1: في النص هاي أكبرهم.
0: زخرف.
1: يعني واسطة العقد دائما تيجي أكبر، فهي أكبر بتعداد الآيات.
0: نعم.
1: تمام. وهي زخرف بتلاقي فيها يعني دائما الزخرف حاضر والمشاهد حاضرة، فهي سورة الزخرف.
0: نعم.
1: طيب، عما تتحدث هذه المنظومة من السور؟ تتحدث عن منهج القرآن الكريم.
0: الله أكبر.
1: فقط.
0: حواميم.
1: حاميم تنزيل، حاميم والكتاب، هي فكرتها الرئيسة هي فكرة اتباع المنهج، وكلها مكية.
0: الله أكبر.
1: طيب إحنا إذا أخذنا فكرة عن كل السور، وأخذنا فكرة عن طيب حتى في حياتنا الدنيا، بيجي بيعرض لك سورة في حياتك الدنيا، أنت بتفكر حالك إنه عقلك يصل فيها إلى المراد، وتجد أن عقلك يا أيها الإنسان ضعيف جدا. اللي هي سورة الشورى. سورة الشورى بيقول لك بدي أميز لك إياها عن كل سور القرآن الكريم. هي مميزة عن كل سور القرآن الكريم،
0: منفردة
1: ومميزة. بيش مميزة؟ ليست سورة في القرآن الكريم أول آيتين منها حروف مقطعة إلا سورة الشورى.
0: حاميم، عين، سين، قاف.
1: بس وهي سورة
0: آيتين.
1: آيتين.
0: نعم.
1: وهي سورة من سورتين افتتحت بخمس حروف مقطعة، إن هذه وكاف هاء عين صاد.
0: نعم.
1: افتتحت بالحروف بخمس حروف. طيب هاي السورة أنت بتقول يا عمي شورى، طب إحنا بدنا نشاور في الدنيا. لا، بيجي بيقول لك إنه الشورى ينبغي أن تكون منبثقة من الوحي.
0: يا سلام.
1: حميم
0: عين، حتى لو بدأت تشاور بترجع للوحي.
1: حميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك مباشرة الوحي. وآخر آية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهي ابتدأت بالوحي واختتمت بالوحي، وذكرت لك يا أيها الإنسان المنهج باتباعك للوحي. فهذه السور كلها منظومتها منظومة الوحي كلها. نعم. سور من سورة غافر إلى سورة الأحقاف كل منظومتها الوحي. طيب إذا أنا أخذت فكرة عن السور، أخذت فكرة عن حتى لو أجاني سورة بظن إنها متعلقة بالدنيا ومتعلقة بالاجتهاد العقلي، لا بقول لي المنهج
0: وحي.
1: والوحي
0: وحي.
1: طيب، إن الذين قالوا ربنا الله،
0: قول
1: في ادعاء،
0: قول
1: تمام،
0: ثم استقاموا
1: على المنهج، على الوحي، على منهج الوحي. فهنا الاستقامة، لما نيجي نقول للناس هذه الاستقامة في القرآن الكريم حصرا وقصرا يعنى تعني الوحي، من هاي التوطئة.
0: جميل.
1: قد نصيب قد نخطئ، لكن اقبلوا منها وجزء احنا غلط.
0: إلهم جزائين. الأولى: إن الذين قالوا ربنا، إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا
1: تتنزل
0: عليهم الملائكة
1: لا خوف،
0: لا تخافوا ولا تحزنوا. والثانية: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: نعم.
0: التنتين فيهم تثبيت.
1: نعم.
0: وفيهم أنه ما تخاف، سبحان الله احنا اليوم نرجع لنفس البداية. لا تخاف، لا تقلق على رزقك يا بني آدم، لا تقلق على حياتك، على أجلك، على أبنائك.
1: بمجرد لا تقلق، بمجرد ما استقمت. أصلا هذه العبارة وردت في السنة بلفظ قريب من ذلك. أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني اختصر لي المشهد كله. قال له قل آمنت بالله ثم استقم.
0: نفس الآية،
1: تمام،
0: قل واستقم.
1: آمنت بالله ثم استقم،
0: الذي قال ربنا الله ثم استقام.
1: الاستقامة تعني اتباعك للمنهج. أنا دائما أقول لنفسي ولإخواني، ماذا يعني أن أنتسب إلى الإسلام بدون أن أتبع المنهج، بدون أن أتبع القرآن، بدون أن أتبع قال الله قال الرسول، بدون أن أنطلق من ثوابت الوحي؟ إذن أنا اليوم اجتهدت في مكان لا ينبغي لي الاجتهاد فيه، هل نغلق باب الاجتهاد؟ لا، إحنا استراتيجيات الإسلام واضحة. الإسلام حدد الاستراتيجيات وحدد الأهداف وحدد المسارات وأذن لي بالاجتهاد في الأدوات. اسمح لي
0: أنا، يا ريت والله
1: شفتك عم هيك
0: شفتك عم تتلفت شفتك عم بتدور بدور.
1: الغاية في الإسلام أن أقيم الدين،
0: تمام.
1: هل هذه الغاية قابلة لأنه والله أجي أناقش فيها؟ لا،
0: لا.
1: والله
0: ما لا.
1: لا لا،
0: والطريق واضح،
1: تمام،
0: والمنهج واضح،
1: تمام،
0: لكن الأدوات،
1: الأدوات
0: تطلع بسيارة، تطلع قطار، تطلع طيارة،
1: عليك. سمح لي الإسلام أجتهد بالأدوات بس. والله يا رسول دائما سؤال الصحابة الدقيق،
0: أم أنزل أنزلك الله إياه،
1: أم هو الحرب والمكيدة
0: في بدر؟
1: دائما نعم. تجد أن الصحابة، فلذلك شوف أبو بكر الصديق أفقه الصحابة، أبو بكر امتد له كل حياته فقه. في غزوة الحديبية عمر مش راضي، عمر زعلان، عمر
0: ترضى بالدنيا،
1: أبو بكر يقول له إلزم غرز رسول الله، غرز.
0: إيش الغرز يعني؟ إيش ما وين ما وين ما وقف يعني وين موقف ولا إيش الغرز
1: يعني؟ أنت واقف على شيء له جذور. النبي على غرز، النبي غارز هذا الكلام منبثق من الوحي. إلزم غرز رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: طب وين دائما مرات الناس بيقول لك يا أخي والله الطريق ما في رؤية، مش قضية الرؤية في القرآن. أبو بكر بجوار النبي عليه الصلاة والسلام لا يخشى على نفسه، يخشى على رسول الله. النبي بيقول له يا أبا بكر، ما قال له والله ما حيشوفونه، كل أمور الدنيا سكرها، ربطوا بالله. قال له ما ظنك باثنين،
0: الله
1: ثالثهما. ما قال له حتفرج، حتيجي. إحنا مرات ما إلي دخل أنا من وين تيجي، مش شغلي. بالعكس، دائما فرج الله عز وجل ونصر الله عز وجل بيجي فجأة، بيجي من حيث لا نحتسب، وبيجي من طريق إحنا مش حاسبين له حساب، ومشهد ما إلي دخل فيه.
0: حتى لو دخلوا خطفوا أخذوا اللي بدهم إياه في عملية،
1: ما أخذوا اللي بدهم إياه،
0: أخذوا جزء من اللي بدهم إياه، أخذوا حدا يعني. حتى لو لسه في خوان، حتى لو في ناس متواطئة، حتى لو مناهج تدمرت، حتى لو كل هاي الأمور مؤلمة.
1: إذا كنا إحنا ثابتين، ما هو إحنا الآن منتصرين. ما معيار النصر في القرآن الكريم؟ يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم. معيارية النصر إنك تكون ثابت. هل نحن ثابتون على المنهج ولا اهتزينا؟ ترى في منافقين ومؤمنين بيشوفوا المشهد. المنافق بقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، المؤمن بقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. خلاصة سورة الأحزاب وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمن، أنت مؤمن. شوف مشاهد الإيمان، النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المشاهد قريب من غزوة الأحزاب لعلي، لكن تحتاج إلى تحقيق. أحيانا أنت تحتاج إلى أن تأتي بحقبة، ويا ليت أن علماء الحديث سبحان الله يسعفونا من كان صاحب دراسة وبحث، أن هذه الأحاديث مثلا سيدنا النبي الأغلب أنه رواها مثلا في مشهد سنة 5 للهجرة، 7 للهجرة، 2 للهجرة،
0: ما في تاريخ
1: يعني. بالأغلب يعني أنا ما وجدت، حتى أكون أنا ما وجدت، قد يكون في عند المتخصصين، أنا ما وجدت،
0: نعم.
1: لكن وجدت أنه في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام قيل في جو قريب من الأحزاب، جو قريب من الأحزاب. شو بيقول النبي؟ حديث البخاري
0: صلى الله عليه وسلم،
1: قلهم ترى كان في رجل في أمة من قبلكم، أجا بده يستدين من رجل 1000 دينار، فقال له بدي كفيل، قال له الله كفيل، قال له بدي وكيل، قال له الله وكيل، فقال له كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا، خلصنا، انتهينا. كتب الكتاب اللي بينه وبينه، متى بدك تسد حدد له تاريخ. فلما أتى موعد السداد
0: الزلم وعش مصاري،
1: لا معه مصاري،
0: معه أموره تمام،
1: وصل للبحر، بده يركب الآن في السفينة حتى يوصل إلى ذلك الرجل حتى يقضي له ما له. فتلاطمت الأمواج، ما وجد ركوبة، ما وجد سفينة. الحديث البخاري، الحديث البخاري صحيح. فلم يجد ما يحمل نفسه إلى أن يقضي دينه، فشق قطعة من الخشب ووضع فيها 1000 دينار.
0: الله أكبر.
1: ثم يعني غلفها وقال: يا رب، هذا رضي بك شهيدا
0: ووكيلا،
1: ورضي بك وكيلا
0: يا الله.
1: وأنت يا رب من يملك الأرض والسماء والبحار، يا رب أوصل له هذه.
0: الله أكبر.
1: خشبة.
0: شوف اليقين.
1: نحن الآن يا دكتور محمد بحاجة أن نرتبط بالآخرة، بحاجة أن نرتبط بما عند الله. ختام سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة، صح؟
0: نعم.
1: قل إنما علمها عند الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. هما كيف آذوا موسى؟ آذوا موسى بعدم أول إيذاء موسى كثير. أحد إيذاء بني إسرائيل لموسى أنهم لم يؤمنوا بموعود الله، هم بدهم الأشياء المحسوسة.
0: جميل.
1: تيجي سورة الأحزاب، خلاصة سورة الأحزاب أنك ما تؤمن بس بالشيء المحسوس.
0: جميل. الله يكتب أجرك. لا والله
1: بدك تقول لي إنسان يقطع.
0: لا والله بقولك أكرمك الله، أعدتنا إلى سورة الأحزاب حبيبي. حتى نكمل ما بدأنا الحديث عنه في الحلقات التي مضت ربك. لكن إذا أذنت لي الآن فاصل، بعده نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمًا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال الجزء المتبقي معنا من برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال، ربي يحفظك ويرعاك. عدنا الى الاحزاب، ويعني سبحان الله كيف اعدتنا الى الاحزاب بشكل او باخر. قلت يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى، اذوه بالقول فبرأه الله مما قالوا. لربما هنا الايذاء كان بالقول لسيدنا موسى. بين يديك.
2: شوف نجد، أولا أنا يعني ما أحب سبحان الله أدخل في التفسير للبرنامج متخصص، لكن ما القول الذي ذكره يعني علماؤنا؟ ويعني قالوا كان موسى عليه السلام يعني يتهم بوسم في جسده،
1: نعم،
2: ولكن ذهب ليغتسل وكان سبحان الله يعني هناك حجر فحمل الأواعي تبع سيدنا موسى وجرى بها الحجر. قد يكون، لكن لا أريد أن أعلق، لكن هل هذا هو القول؟ إن كان هو
1: هذا إسرائيليات، هاي
2: ما أنا بقول لك،
1: هاي حبشتك أنا مش متعودين عليها،
2: ما أنا بقول لك أنا ديش أعلق في التفاصيل.
1: أيوة.
2: لكن هل إيش قالوا عن سيدنا موسى؟ قالوا عنه كما قيل عن الرسل، قالوا عنه كذاب ولقد كذبت رسل من قبله، قالوا عنه كلام لا يليق، قالوا عنه أنه يعني مثلا قاتل، قالوا عنه أنه مجرم، قالوا عنه وهكذا. فتجد أن المقول كثير، لكن فيما أعتقد أنا أن المقول هنا عن الأنبياء أنهم يعني لا يأتون بالوحي من عند الله عز وجل وغير مرتبطين بالسماء، وإنه هذا الكلام من عندك، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فهذا القول اللي هو القول الذي يتبع المنهج، لأن السورة في سياقها تحدثنا عن المنهج. حتى لو جينا للآيات اللي بعدها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. إذن فكرة اتباع المنهج، شوف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
1: ولكم فيها ما تدعون
2: نزلا من غفور رحيم. مش هاي الآية؟
1: لا احنا مش هون،
2: لا احنا الآية
1: أنا كنت سألتك عن هاي الآية. أنا سألتك عن إن الذين قالوا ربنا الله، فالقول هون إن عرضنا الأمانة،
2: لا قبلها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا،
1: نعم،
2: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع،
1: نعم،
2: ومن يطع الله ورسوله. شوف نهاية السورة يطع، أول السورة يطع واتباع، نعم، تبع ما يوحى إليك من ربك، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن عرضنا الأمانة، ما الأمانة هنا؟ حمل الرسالة. فتجد أن المشهد يعني لا يمكن أن تجتزئ الآية دون سياقها، ما بقدر. يعني بدك تعرف لي الأمانة هون، الأمانة
1: مرتبطة فيما قبلها
2: بالضبط،
1: جميل.
2: يعني في عندي سياق للسورة.
1: جميل جدا، احنا ما زلنا في سورة الأحزاب، يعني حتى نبقى في سياق حديثنا. احنا تحدثنا عن تفاصيل غزوة الأحزاب وتفاصيل كيف أن الناس قسموا إلى عدة أقسام، ذكرنا منهم المنافقين، ذكرنا منهم اللي في قلوبهم مرض، ذكرنا منهم المؤمنين، ذكرنا منهم عدة
2: طائفة
1: فئات،
2: طائفة منهم يا أهل يثرب،
1: نعم،
2: مقام لكم،
1: نعم. الآن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى شخص لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة حسنة. الأسوة هنا بمعنى أن نقتدي أثره أم أن نسير على ما كان يفعل؟ يعني كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو أسوة حسنة لنا ولا في أمور معينة نعم وفي أمور أخرى لا؟
2: طيب هي من شبهات العصر،
1: نعم،
2: حياة النبي صلى الله عليه
1: وسلم
2: المتعلقة بالوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي،
1: نعم.
2: فكرة يوحى إلي هي فكرة بين رسول الله وبين ربه تبارك وتعالى، نعم، فكرة الوحي. لكن فكرة البشرية هي فكرة حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأسوة المتحدث عنها بالسورة هنا هي أسوة النبي عليه الصلاة والسلام في تطبيقه للقرآن وفي اتباع منهجه في التطبيق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في إيش؟ في اتباع المنهج. ما هو أول قال له يا أيها النبي اتق الله، بعدين قال له واتبع ما يوحى إليك من ربك. اتباع النبي لما يوحى إليه من ربه دائما دكتور محمد، معنى النص من سياق النص.
1: جميل.
2: دائما جميل. القرآن ما بيخلينا تايهين. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام، أضرب مثالا، سيدنا إبراهيم عليه السلام كان ينظر في الكون، كان ينظر في الكون ليصل إلى الله عز وجل. يعني لما رأى القمر بازغا هو كان ينظر ليهتدي
1: الأصل، يعني لا.
2: الله عز وجل قبلها قلنا وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
1: يا سلام، موقن قبل ما ينظر،
2: قبل ما أدخل القصة موقن. أنا ما بضيع.
1: يعني هو جاي بس يقيم الحجة على قومه
2: في آخر السورة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فهو ينظر لا ليهتدي، ينظر ليناظر.
1: جميل.
2: دائما إذا أنا بدي أخذ الآية في معزل بيكون القرآن عظيم.
1: جميل.
2: أنا هون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في إيش؟ أسوة حسنة في معركة الأحزاب، أسوة حسنة في القيادة، أسوة حسنة واتبع ما يوحى إليك من ربك.
1: جميل.
2: فهذه الأسوة الحسنة. جميل. الأسوة الحسنة وضحتها السورة وجسدتها السورة، مش بناء على ما أنا أهوى حسب المصطلح اللي أنا بدي أقيسه على واقعي.
1: يعني كان النبي يحب كذا ولا يحب كذا، أن أحب كذا ولا أحب كذا سنة؟ أنا هذا سؤال، يعني قصدي هل أنظر صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء في حياة النبي هو أسوة حسنة لنا يجب أن أسير عليه؟ يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب طعاما وأنا طلعت بحبه، أنا خالفت السنة أو خالفت، أنا أكون متخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لي؟
2: الجواب لا، بس في عنا شيء في عنا الأكمل وفي عنا المقبول وفي عنا الأحسن. ابن عمر يعني هذه للناس الخواص.
1: نعم.
2: ابن عمر كان يسير
1: صحيح، فلف من وراء الشجرة. نعم.
2: فأومأ برأسه، قال أومأ رسول الله برأسه هنا، التفت وقف في
1: مكان الشجرة،
2: مكان في
1: شجرة، الشجرة.
2: وقف في موضع، قال وقف هنا رسول
1: صلى
2: الله
1: على سيدنا محمد.
2: هذا يعني أعلى درجات الاتباع. هل نقول لمن يتبع في هذا، في أمر الدنيا، أمر الوقوف، أمر طريقة الجلوس، أمر طريقة الاتكاء؟ طبعا طريقة الجلوس والاتكاء في كثير من وضع سنة، كيف بدك تنام، كيف بدك تجلس، كيف. لكن أنا بتكلم عن طبيعة الحياة الجبلية البشرية. أحب طعام أكره طعام، والله الأكمل أنه أكون يعني إن يعني مرات الواحد مرته بتحب أكله بس يحبها لأنه بحب مرته مثلا، يعني لرسول الله. هذا الشيء غير مكلف به الإنسان.
1: نعم.
2: ولكنه للخواص، اللي بده يعني يكون هيك تشابه النبي عليه الصلاة
1: والسلام. صلى الله على سيدنا محمد.
2: أصحاب الحديث، أصحاب الحديث فيه بيت شعر إلهم، بدك وصية أنت
1: حبيبي. أعطينا أصحاب الحديث.
2: أصحاب يعني في شاعر جميل بمدح أهل الحديث.
1: نعم.
2: بيقول لهم أنتوا لسه الناس بتتبع السنة وبتتبع الطريق، أنتم اتبعتم أنفاس رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فبيقول صح أهل الحديث هم صحب النبي، هذول الناس اللي بيروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول أهل الحديث هم صحب النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا.
1: يا سلام.
2: فهو وضع لسانه مكان ما النبي عليه الصلاة والسلام وضع لسانه.
1: يا سلام.
2: نطق بكلمة كان هنا رسول الله ينطق بها
1: صلى الله عليه وسلم. محمد الوصية.
2: الاتباع لا يأتي إلا بخير. عالم جليل، محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتبع رسول الله. الأولاد طلابه وهو على فراش الموت أرادوا أن يذكروه بحديث رسول الله، من كان إذا كان آخر كلام العبد دخل الجنة. فقام واغتسل وتوضأ، قال حدثنا فلان، هو راوي الحديث، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله
1: ثم مات
2: ثم فارق الحياة.
1: الله.
2: شوف الاتباع لوين.
1: أسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخر. بارك الله فيك شيخنا على ما فتح الله عليكم به. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على طيب وكرم المتابعة. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج على أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم آمين. هذه دعوتي لكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آيات اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرام عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلاً من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولاً إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولاً للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذنا الشكاء، وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بتحميك أنت وشركتك من أكبر النزاعات، قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تخسر حقوقك وسمعتك. لا تباشر أي عمل مع أي جهة أو شخص بدون وجود اتفاقية مكتوبة بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. تخيل هذا المشهد، حماس ببداية تعاون جديد، كلام حلو، وعود شفهية، احنا متفاهمين ولا يهمك، بنرتبها بعدين، وبتبدأ الشغل على نية طيبة. بعد فترة تختلفوا على القيمة أو على نطاق العمل أو على موعد التسليم، وكل طرف بتذكر الاتفاق بطريقة مختلفة. وين الفصل؟ ما فيه، لأنه أصلاً ما كان فيه اتفاقية. بحلقة سابقة حكينا اللي مش مكتوب مش موجود، واليوم بنطبقها على أخطر نقطة بداية أي علاقة عمل. الموظف العادي بيتحمس، بيبدأ الشغل على وعد شفهي وبيأجل الاتفاقية لما نفضى، وبيكتشف الشروط لما تصير المشكلة. الموظف المثالي ما بيباشر ولا خطوة قبل ما تكون العلاقة مضبوطة بوثيقة واضحة. مهما كان الحماس أو الاستعجال أو الثقة بالطرف الثاني، الفرق الأول بيبدأ بنية طيبة وبينتهي بنزاع، والثاني بيبدأ بوضوح وبيشتغل مرتاح. والاتفاقية مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي حماية للطرفين. بتحدد مين بيعمل شو، مقابل كم، بأي وقت، وشو بيصير لو اختلفنا. هاي مش تعقيد، هاي وضوح بيحفظ العلاقة نفسها. كيف تطبق القاعدة؟ أول إشي اعتبر الاتفاقية شرط للبدء مش خطوة تالية. ما في شغل قبلها، وثبت فيها الأساسيات، نطاق العمل، الالتزامات، القيمة والمواعيد، آلية حل الخلاف. ولو الطرف الثاني استعجلك احكي بكل ثقة، أكيد رح نبدأ بس بعد ما نضبط العلاقة بوثيقة بتحمينا كلياتنا. وارجع لقاعدة القراءة قبل التوقيع، اقرأها كاملة وافهمها قبل ما توقع. ونقطة مهمة، حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات، الاتفاقية المكتوبة بتحفظ المودة لأنها بتمنع سوء الفهم قبل ما يصير. الخلاصة، أي عمل مع أي جهة مع أي شخص ما بيبدأ إلا باتفاقية بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والاتفاقية قبل أي تعاون هي الأساس اللي بيحمي شركتك لما تختلف النوايا وتغيب الذاكرة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع القرآن العظيم نمضي بحول الله بإذن الله. زادنا الله فقها في هذا الكتاب وفهما في آياته يا رب العالمين. وقفنا عند الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن، أي الخيمة الضخمة في القرآن العظيم. تبتدئ الآية الكريمة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. إخواننا، حيثما وجدت هذا النداء أعطي قلبك وسمعك وأذنك ومشاعرك، فثم أمر إلهي عظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا. ما المطلوب؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أولا أريد أقف عند صيغة كتب. كتب عليكم الصيام، بعدها ثلاث أربع آيات كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لكن اسمع، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن حيث الشدة يبنى الفعل للمجهول. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، وهكذا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أظهر الفاعل، وهناك بنى الفعل للمجهول. هو معلوم طبعا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إخواني، كانت الجاهلية العربية يقولون القتيل منا بعشرة من خصومنا، وإذا كان القاتل امرأة لا نقبل أن نقتل امرأة مقابل رجل، بل نقتل خيرة رجالهم. يعني هذا الكلام لا عقل ولا دين ولا اجتماع، خرب ديار. جاءت الآية الكريمة بلسم، جريمة القتل شئنا أم أبينا موجودة، فلا بد من أحكام تلجم هذه الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. معنى القصاص كلمة المقص مثلا، أنه لما تقص بتلاقي الأمور متطابقة، فالقصاص معناها المساواة، يعني واحد بواحد. وفصل القرآن الحر بالحر، العبد من عندنا بحر منهم، إذا قتلوا عبدا نقتل حرا. لك لا يا أخي، الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وهكذا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني صارت صلحة بينهم، إذن أتبع هذا بالمعروف، مو تعمل الصلحة ثم تنقض وتقتل وتصر الدماء سيلا سائلا، أي لا، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلت يا أخوانا، جريمة قتل حصلت، الدية افرضوا علينا ما فرض الشرع وسنزيد حتى تطيب الخواطر وتهدأ الثوائر والمجتمع يعود إلى علاقاته الوشيجة والوثيقة والقوية. إخوانا، المجتمع قد يصاب بالتفكك نتيجة مثل هذه الأمور، ولذلك الشرع حسم هذه المسائل، فاتباع بالمعروف مدام صار في عفو وصلح وأداء إليه بإحسان، يعني أصحاب القتيل، أهل القتيل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، كان ممكن أن يتوعد بعذاب مقيم أليم إلى آخره، لكن في قتل خطأ مثلا مثل حادث السيارة ولا غيره، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني هذا القانون الإلهي، هذا التشريع الإلهي، تخفيف من ربكم ورحمة. كانت الجاهلية غضب لا حد له وانتقام لا نهاية له، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد تتخطى شرع الله انت تحديت القانون الإلهي، إذن ينتظرك البعيد عذاب أليم. مع الآيات 79 نتوقف على أن نبدأ بها في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، بدأت موضوع غض البصر منطلقا من أن الأوامر الإلهية نحن قادرون على تطبيقها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولأن المحنة الشديدة التي يمر بها المسلمون لا بد من تحليل أسبابها، فمن أبرز أسبابها خلل في العلاقة مع الله. أيها الإخوة الكرام، وأكدت أيضاً أن من تلبيس إبليس على المؤمنين أنه يزهدهم فيما هم قادرون عليه ويدفعهم إلى ما لا يستطيعون، فلذلك بما نحن قادرون عليه، بما هو في وسعنا وضمن إمكاننا، ولعل هذا الذي نحن قادرون عليه يكون سبباً لنصر الأمة. أيها الإخوة الكرام، حول غض البصر، عن أسباب إطلاق البصر وعن آثار إطلاق البصر في نفس المؤمن وفي حجبه عن الله عز وجل، وفي سلسلة لا تنتهي من المتاعب النفسية والقلق والضجر والسأم وما إلى ذلك. ووعدت أن أتابع الموضوع حول طرق معالجة هذه المشكلة. أيها الإخوة الكرام،

يقول في آية محكمة قطعية الدلالة، فيقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أيها الإخوة الكرام، بيّنت سابقاً أن هناك أوامر إلهية تتوافق مع التشريعات الوضعية، فمن انصاع لها فلا ندري أهو خائف من الله عز وجل أم ممن أصدر هذه القوانين الوضعية. ولكن في الدين بعض الأوامر لا يوجد على وجه الأرض تشريع يحرمها، فمن انصاع لأمر الله عز وجل فهو يعبده حقاً وهو مخلص حقاً، لأن غض البصر ليس على وجه الأرض جهة تمنعه، فهو عبادة، فهو عبادة الإخلاص، فهو العبادة التي يرقى بها الإنسان كل يوم مئات المرات، ولا سيما في ظروف الفتن والموبقات، ولا سيما في عصر النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلة. إن غض البصر عبادة الإخلاص، والمسلم يتقرب بها إلى مولاه. وفضلاً عن ذلك، إن الحجاب للمرأة عبادة تتميز بها، سنسميها إن صح التعبير عبادة إعفاف الشباب، فكما أن الرجل مأمور أن يغض بصره، المرأة مأمورة أن تتحجب وأن تستر مفاتنها عن الناس. أيها الإخوة الكرام، معلوم قطعاً أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر عباده إلا بما يقدرون عليه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بهم وأعلم بما يصلحهم. والخطاب في هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لم يستثن أحداً من هذا الأمر، بل إن الخطاب عام لأهل الإيمان، فلا يأتي متحذلق بعد ذلك ويقول بأنه لا يستطيع، أو أن الهوى قد غلب عليه، أو أن الزمان صعب، أو أن هذه الظروف لا يستطيع أحد أن يستقيم فيها. هذا كلام فيه جهل شديد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. هذا الذي يعتذر بهذه الأعذار إنما جنى على نفسه بإطلاق بصره، ولو أنه امتثل الأمر لبلغه الله ما يريد. ما كان الله ليعذب قلباً بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. لو أنه أصر على طاعة الله لا أراحه الله عز وجل وأذهب من قلبه هذا الذي كان يعتلج به يوم كان يطلق بصره. لكن لا أكتمكم أيها الإخوة أن هذه العبادة تحتاج إلى صبر ومصابرة، فكل منا أودع الله فيه بعض الأهواء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو سنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. أيها الإخوة الكرام، يقول أحد العلماء: ليكن لك في هذا الغض عن المشتهى نية تحتسبها عند الله وتكتسب بها الفضل وتدخل بها في جملة من نهى نفسه عن الهوى، ألا إن سلعة الله غالية. ثانياً أيها الإخوة، يمكن أن نستخدم العلاج النبوي، وذلك حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة فأرشد إلى العلاج النافع الذي من استعمله سد عليه هذا الباب بالكلية ولا يحتاج معه لعلاج.

لمحتاج غيره. قال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك. ينبغي أن تغض البصر ابتداء، فلو وقعت عينك على ما لا تحل لك يوجه النبي توجيها رائعا ويقول: اصرف بصرك. وقد أوصى ابن عمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية ليست لك. هذان العلاجان أيها الإخوة هما من أنفع الأدوية، ولا يحتاج معها المؤمن إلى علاج آخر إذا عمل بها. إنهما علاجان وقائيان، والعلاج الوقائي يعد أفضل علاج ينتفع به الإنسان، لأنه يعالج الأمور قبل حصولها أصلاً. فإذا غض المؤمن بصره عن الحرام، ثم إذا وقع بصره على شيء صرفه مباشرة ولم يعاود النظر، فإنه أمن بذلك من تلك الفتنة العظيمة بسبب امتثاله لأمر الله ورسوله. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثالثاً، الصبر على غض البصر، لأن في إطلاق البصر قد يجد الإنسان ما تتلذذ به العين ويشتهيه القلب، فكان غض البصر على الإنسان محتاجاً إلى الصبر. وكلما استرسل بصره ثم أراد أن يغضه بعد ذلك وجد صعوبة كبيرة في سنه. يقول الإمام الحسن رحمه الله تعالى: إن هذا الحق حال بين الناس وبين شهواتهم، وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضل الله عز وجل ورجى ثواب الآخرة. وقال بعض العلماء: إن طاعة الله مفتقرة إلى الصبر عليها، وإن المعصية مفتقرة إلى الصبر عنها. فلما كانت النفوس مجبولة على حب الهوى وكانت بالطبع تسعى في طلبه، افتقرت إلى الصبر عنه والصبر عليه، الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة. أيها الإخوة الكرام، أيضاً من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا أراد أن يغض بصره تفكر في أن هذه المرأة السافرة التي تبرز محاسنها لعامة الناس إنما هي عاصية، وقد تكون كافرة، وقد تكون فاسقة، وقد تكون لئيمة الطبع. فليس الجمال الحسي هو كل شيء. المرأة المؤمنة الطاهرة العفيفة المطواعة التي ترعى حق زوجها وأولادها، فيها جمال خلقي هو الأصل في حسن العلاقة الزوجية. وقد قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم، كأن الله عز وجل يبين أنك إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. أيها الإخوة، لو أن الإنسان تأمل في عاقبة إطلاق البصر، وكيف أنه يحجب به عن الله عز وجل، وكيف أن الشقاء يتسلل إلى قلبه، لكف عن هذه المعصية التي يتلمس نتائجها بشكل واضح. ولا أدل على ذلك من قول الله عز وجل في معرض الحديث عن هذا النبي الكريم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إذ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فالجهل أن يصبو الإنسان إلى امرأة لا تحل له، هذا جهل في القرآن الكريم واضح بين. أيها الإخوة الكرام، أيضاً من وسائل غض البصر أن تذكر ما أعد الله للمؤمنين في الجنات من حور عين. لا قلق
ولا شعور بالمعصية ولا شعور بالحجاب. الله عز وجل في آيات كثيرة يتحدث عن الحور العين، فقال وزوجناهم بحور عين. وقد طلبت امرأة من زوجها في عهد الصحابة شيئا فوق طاقته، فقال اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على أهل الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. الله عز وجل يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال أيضا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سابعا، أنت حينما تعقد العزم الأكيد على غض البصر تدخل في حالة نسميها مبدئيا اليأس من أن تقترف هذه المعصية. فإذا وصل العبد المؤمن إلى هذه الحالة ترتاح نفسه ويرتاح قلبه وتستقيم جوارحه ويأنس بقرب الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء وجدت الراحة في اليأس. أنت حينما تعقد العزم الأكيد على أن تكف عن هذه المعصية ولا تطمع أن تعود إليها إطلاقاً، دخلت في يأس ممتع، دخلت في يأس مسعد، اليأس من أن تقترف هذه المعصية، وجدت الراحة في اليأس. أيها الإخوة الكرام، الإنسان حينما يتقصد تطبيق هذا الأمر الإلهي وذاك التوجيه النبوي ينبغي أن يبتعد عن مواطن الفتن. ففي الأماكن التي تكثر فيها النساء الكاسيات العاريات ينبغي أن يبتعد عنها. في كل مكان يظن أنه سيلقى عدداً كبيراً من هؤلاء النساء الفاسقات ينبغي أن يبتعد عن هذه الأماكن لينجو بنفسه، بل إنه ينبغي أن يأوي إلى كهفه ألا وهو بيته ومسجده. وطوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. شيء آخر أيها الإخوة هو أن هذه النعمة، نعمة النظر، من أسباب دوامها ومن أسباب سلامة العين ومن أسباب سلامة البصر أن تغض البصر، لأن العين التي تغض عن محارم الله هي عين في حفظ الله. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام عيني الإنسان بحبيبتيه. ففرق كبير جدا بين من يرى الأشياء بعينيه وبين من لا يرى شيئا. فالذي يستمرئ هذه المعصية ويطلق بصره لعل الله يعالجه في الدنيا قبل الآخرة. فلذلك من أجل أن ترجو سلامة هذه الحاسة ينبغي أن تطيع الله فيها. نعمة البصر نعمة كبرى، لا ينبغي أن تعصي الله بنعمة أنعم الله بها عليك. شيء آخر، ينبغي أن تصرف البصر إلى ما أحل لك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وينبغي أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أيها الإخوة، وحينما تقف عند حدود الله يحفظك الله عز وجل. حينما تبتعد عن الأسباب فأنت في ركن ركين وفي حصن حصين. فالله عز وجل نهى عن إطلاق البصر، ونهى عن الخلوة بالأجنبية، ونهى عن صحبة الأرادل، ونهى أشياء كثيرة. فأنت حينما تبتعد عن هذه الأسباب فأنت في حصن الله وفي ذمة الله وفي حفظه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء

0: يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن الضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج. فرآه ملك من ملوك غسان، فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أذله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال: مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير. تأن وشاور، فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال، ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بيسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم. مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ما له لحم الخنزير؟ يا من رأى الخنزير وهو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يا الغرب إخواني ما عند الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضل الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولين في ديننا، نفرح لهم والله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة ضئيلة بسيطة معدودة، والحلال كثير لا يحصر. إنما حصر قصر حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها، وما أهل به لغير الله. الآن هذا ذوق الإيماني متميز عن يعني واحد ذبح لكن ما قال بسم الله لا أكلها، لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب أكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد. إنما قصدا لا أكلها لأنها ذبحت لغير الله، وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الآن جينا للضرورات، لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاع في صحراء فليقي أي لحم، مو غزال قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية. حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني كلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، بتعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه. هذا المضطر لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف كنا في موضوع الأكل، انتقلنا لموضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها، ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة، وأن يظلوا قادة، وأن يظلوا رادة يعني روادا لهذا الذي هم فيه، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني هو أصل قصد بإخفاء الحقيقة وقول الباطل أن يأكل، أبشر ستأكل في بطنك النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الآن لو طفل أمه أبوه ما بحكيش معك بيبكي لما ينسطح، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم انتهى ميدان التزكية انتهى ولهم عذاب أليم. مع الآية 75 بعد 100 يكون لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الروم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن خطين حمر في أي بيئة عمل. غلطة واحدة فيهم ممكن تهد سمعة بنيتها بسنين. في العمل، المال والعلاقات بين الزملاء والزميلات خط أحمر. أبدأ معك بحقيقة بسيطة منتفق عليها كلياتنا. سمعتك المهنية هي أغلى ما تملك. المهارة بتتعلمها والخبرة بتراكمها، بس السمعة لو انخدشت صعب جداً ترجعها. وأكثر منطقتين تتدمر فيهم السمعة المهنية بسرعة، المال والحدود بين الزملاء والزميلات في العمل. المال هو الأمان المطلقة. أي دينار بمر من تحت إيدك، أي عهدة، أي مصروف، أي فاتورة، لازم تكون شفافة ودقيقة ومية بالمية بمكانها ومصروفة بمكانها. ما في مبلغ بسيط، ما في بنسويه بعدين، ما في خلط بين مالك ومال الشركة. الموظف العادي بتساهل بالأرقام الصغيرة وبحكي إنها ما بتبين. الموظف المثالي بيعرف إنه الثقة المالية إذا انكسرت مرة ما بترجع. أنت بالمال مؤتمن، والأمانة هون مش ميزة، هي شرط بقائك في العمل وشرط سمعتك المهنية المميزة. العلاقات بين الجنسين، بين الزميلات والزملاء في العمل. بيئة العمل بيئة احترام واحترافية، والتعامل بين الزملاء رجال ونساء أساس الاحترام المتبادل والمهنية والحدود الواضحة. الموظف المثالي بحافظ على رقي تعامله وبتجنب أي سلوك أو علاقة بتخلق إحراج أو بتفهم غلط أو حتى بتفتح باب الكلام، مش لأنه ممنوع، بس لأنه احترامك لنفسك ولغيرك ولمكان شغلك بفرض هاي الحدود. الفرق بين الموظفين هون واضح. الموظف العادي بيستهين، بيحكي إشي عادي وبيكتشف خطر الموضوع لما يصير فوات أوان. الموظف المثالي بحط لنفسه خطوط واضحة من البداية وما بيقرب عليها أصلاً، لأنه فاهم إنه الوقاية أفضل بكثير من الندم لقدام. ليش هدول الأمرين بالذات مهمات جداً جداً جداً؟ لأنهم بيمسوا الثقة، والثقة والسمعة هي أساس كل شيء بالعمل. الخلاصة، بالمال كن أمين بمطلق الدقة، وبالعلاقات بينك وبين زميلتك أو زميلك كن مهني بمطلق الوضوح، لأنه هدول الخطين مش مجرد قواعد، بل حماية لسمعتك اللي هي أغلى رأس مال عندك. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ونزاهتك بالمال ووضوحك بالحدود بين زملائك وزميلاتك هي السمعة اللي بتحمي شركتك من أكبر الانهيارات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء

0: يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستحيل.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.